بعنوان بين كبش إبراهيم الخليل وكباشنا اليوم. عندما أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام قربانا لله، بادر إلى ذبحه مسرعا، وأذعن إسماعيل صابرا. فلما تم مراد الله تعالى بابتلاء خليله إبراهيم عليه السلام وتأكد عزمه وشرع فيه، فداه الله

التضحيات والفداء ولو كان الثمن أغلى من النفس وأعز من الفؤاد. فأين معاني التضحية والفداء في حياتنا اليوم ونحن نذبح أضاحينا؟ أين فداؤنا لأمتنا التي تسأم أشد العذاب؟ إخوتنا يرزحون تحت الصياط والمدافع، يفترشون المذابح ويلتحفون المآسي، أما نحن إلا من رحم ربي فتشغلنا صيحات الأزياء والموضات عن صيحات العذارى المغتصبات، وتصم أذاننا صرخات التجديد عن سماع صرخات الإبادة والتشريد. نتعاظم أن نقاطع علبة البيبسي، فالصبر عنها عظيم، ولا نستطيع الصبر عن قهوة ستاربوكس أو نسكافيه فمذاقها لا يقاوم، ولا عن منتجات نستلي فجودتها لا تقارن، ونعجز أن نتخلى عن أزياء ماركس أند سبنسر فأناقتها لا تدان، ولا يمكننا أن نركب سوى جيمس وشيفروليه فرفاهيتهما لا نظير لها. يا أمة التوحيد، لقد نحرنا كباشنا، تقبل الله منا ومنكم، فمتى ننحر الهوى والشهوات ونسفك دماء الهوان والذل؟ ومتى نحقق الفداء والتضحية لهذا الدين العظيم؟ وإن الخير في الأمة كثير وباق إلى قيام الساعة، وإن تباشير الفجر تؤذن بالشروق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ودي قصة بائع الفراولة. تعرفوا الفراولة؟ اللي هي الفريز استروبري الفراولة. اتقدم رجل عاطل عن العمل لشغل وظيفة، والوظيفة ايه دي؟ وظيفة منظف مراحيض للتواليت، لمقابلة مع مدير الشركة. قال المدير، قال للعاطل عن العمل اللي جاي عاوز يشتغل، قال له انك اتقبلت في الوظيفة لكن محتاجين بريدك الالكتروني عشان نبعت لك عقد العمل والشروط. فرد الراجل العاطل عن العمل وقال له، قال له انا ما عنديش بريد الكتروني ولا جهاز كمبيوتر في البيت. فالمدير جاوبه، قال له ما عندكش جهاز كمبيوتر؟ يعني انت غير موجود، وان كنت غير موجود يعني انك ما تقدرش تشتغل عندنا. خرج الراجل العاطل عن العمل وهو متشائم، زعلان، حيران، ما يعرفش يعمل ايه. شغل المراحيض لازم يكون عنده كمبيوتر وبريد الكتروني، ايه ده؟ المهم، وبطريقه اشترى بكل اللي عنده من فلوس، وهم 10 دولارات، اشترى كيلو جرام من الفراولة، كيلو، وابتدى يدق الأبواب عشان يبيعها. وفي نهاية المطاف ربح الراجل 20 دولار. بعد ده عرف الراجل انه العملية مش صعبة، فده باليوم التاني ابتدى بتكرار العملية 3 مرات هو يبيع الفراولة. وبعد فترة ابتدى الراجل بالخروج الصبح بدري يشتري 4 أضعاف كمية الفراولة، وبدا بقى مدخوله يزداد إلى أنه قدر الراجل يشتري بسكليتة. وبعد فترة من الزمن والشغل الجاد قدر الراجل انه يشتري شاحنة صغيرة، الى انه بقى الراجل عنده شركة صغيرة لايه؟ لبيع الفراولة. بعد 5 سنوات بقى الراجل مالك اكبر مخزن للمواد الغذائية. ابتدى الراجل يفكر بالمستقبل، إلى أنه قرر أنه يؤمن الشركة عند أكبر شركات التأمين. وفي مقابلة مع موظف شركة التأمين، قال له الموظف قال له أنا أحتاج بريدك الإلكتروني عشان أبعت لك عقد التأمين. فجاوب الراجل بأنه ما يملكش بريد إلكتروني، وحتى انه ما عندوش كمبيوتر. فرد موظف التأمين مستغرب، قال له انت اسست اكبر شركة للمواد الغذائية وب5 سنوات وما عندكش بريد الكتروني، ايه كان راح يحصل لو انك تملك بريد الكتروني؟ رد الراجل عليه قال له لو كنت املك بريد الكتروني قبل 5 سنوات لكنت دلوقتي بنظف مراحيض الشركات. العبرة يا اخوانا انه احيانا ربنا بيمنع عنك امر انت بتحسبه انه الصالح ليك، لكنه سبحانه وتعالى بيخبي لك الافضل دايما. ونعم بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، رح نتكلم عن حسن الخلق. ليس هناك شيء يزين الإنسان ويرفع درجته عند الله ويعلي مكانته بين الناس مثل حسن الخلق. حسن الخلق يعني أنه يتحلى الإنسان بكل الصفات الإنسانية الجميلة كالحلم والصبر والعفو والكرم والمروءة والأدب والتواضع والمعاملة الطيبة مع التانيين وغير ذه من الصفات الكريمة. وحين أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقد أثنى عليه بحسن الخلق، فقال جل شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيجب علينا التمسك بالأخلاق الفاضلة وأن نترك الرذائل، لأن حسن الخلق من صفات الأنبياء والرسل، ومن يتصف بهذه الأخلاق يكسب رضا الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس. وعن بر الوالدين، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم نعم أحبت في الله، فالوالدان سبب وجوده وهما صاحبا الفضل على الإنسان بعد الله، وهما اللذان قاما برعايته والاعتناء به حتى كبر وأصبح يستطيع الاعتماد على نفسه. وبر الوالدين يعني طاعتهم والإحسان إليهم وإكرامهم والحرص على راحتهم. ومهما بذل الإنسان من بر وعطف وحنان لوالديه فهو لن يوفيهما حقهما. يا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يا سلام يا سلام، ثلاث مرات لم بعدين الأب. وعن النظافة قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذاك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يا سلام. فالنظافة أحبت في الله مطلب مهم ينشده الجميع، لأن ديننا الإسلامي يحث على النظافة، والنظافة من الإيمان، والطهارة في كل شيء، ويجعلها شرطا أساسيا في كثير من العبادات ومنها الصلاة. ونجد أن إهمال النظافة يسبب كثيرا من الأوبئة الخطيرة مثل الملاريا والكوليرا التي تنتشر بسبب القاذورات والمياه الراكدة في المستنقعات، وتؤدي إلى هذه الأمراض إلى الوفاة في كثير من الأحيان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فهذا أمر من الله إلى الناس بأن يتطهروا، بأن يخذوا الزينة عند كل مسجد. فالنظافة عنوان المسلم وعنصر أساسي في حياة الفرد والمجتمع، ونظافة الحي والمدرسة والمسكن والحدائق العامة واجب على المسلمين جميعاً.

احكي لكم عن بهلول. تعرفوا حكاية بهلول؟ يحكى أن بهلول كان رجلا مجنونا في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. وفي يوم من الأيام مر عليه هارون الرشيد وهو جالس على إحدى المقابر، فقال له هارون معنفا: يا بهلول يا مجنون، متى تعقل؟ فركض بهلول وصعد إلى أعلى شجرة ثم نادى على هارون بأعلى صوته: يا هارون يا مجنون، متى تعقل؟ فأتى هارون تحت الشجرة وهو على صهوة حصانه وقال له: أنا المجنون أم أنت الذي يجلس على المقابر؟ فقال له بهلول: بل أنا عاقل. قال هارون: وكيف ذلك؟ قال بهلول: لأني عرفت أن هذا زائل، وأشار إلى قصر هارون، وأن هذا باقي، وأشار إلى القبر، فعمرت هذا قبل هذا، وأما أنت فإنك قد عمرت هذا، يقصد قصره، وخربت هذا يعني القبر، فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب، مع أنك تعلم أنه مصيرك لا محال، لا محال. وأردف قائلا: فقل لي أيها المجنون. ساعتها بهلول قال له: مصيرك القبر يا هارون. وقال له: قل لي مين منا المجنون، أينا المجنون؟ فرجف قلب هارون الرشيد وبكى حتى بلل لحيته وقال: والله إنك لصادق. ثم قال هارون: زدني يا بهلول. فقال بهلول: يكفيك كتاب الله فالزمه. قال هارون: ألك حاجة فأقضيها لك؟ قال بهلول: نعم، ثلاث حاجات، إن قضيتها شكرتك. قال: فاطلب. قال بهلول: أن تزيد في عمري. قال: لا أقدر. قال: أن تحميني من ملك الموت. قال: لا أقدر. قال: أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. قال: لا أقدر. قال بهلول: فاعلم أنك مملوك ولست ملك، ولا حاجة لي عندك. يا سلام يا سلام، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، يا الله يا الله.

صور من حياة الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، قصتنا اليوم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. من كلام الفاروق لابنه: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان هو أحب إلى رسول الله منك. نحن الآن في السنة السابعة قبل الهجرة إلى مكة، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعاني من أذى قريش له ولأصحابه ما يكابد، ويحمل من هموم الدعوة وأعبائها ما أحال حياته إلى سلسلة متواصلة من الأحزان والمصائب. وفيما هو كذلك أشرقت في حياته بارقة السرور، فلقد جاءه البشير يبشره أن أم أيمن وضعت غلاما، فأضاءت محاسن وجهه عليه الصلاة والسلام بالفرحة، وأشرق وجهه الكريم بالبهجة. فمن يكون هذا الغلام السعيد الذي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا السرور؟ إنه أسامة بن زيد. ولم يستغرب أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجته بالمولود الجديد، وذلك لموضع أبويه منه ومنزلتهما عنده.

فأم الغلام هي بركة الحبشية المكنات بأم أيمن، وقد كانت مملوكة لآمنة بنت وهب أم الرسول عليه الصلاة والسلام، فربته في حياتها وحضنته بعد وفاتها، ففتح عينيه على الدنيا وهو لا يعرف لنفسه أما غيرها، فأحبها أعمق الحب وأصدقه، وكثيرا ما كان يقول: هي أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي. هذه أم الغلام المحظوظ. أما أبوه فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وابنه بالتبني قبل الإسلام، وصاحبه وموضع سره وأحد أهله وأحب الناس إليه بعد الإسلام. وقد فرح المسلمون بمولد أسامة بن زيد كما لم يفرحوا بمولود سواه، ذلك لأن كل ما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم يفرحهم، وكل ما يدخل السرور على قلبه يسرهم، فأطلقوا على الغلام المحظوظ لقب الحب وابن الحب. ولم يكن المسلمون مبالغين حين أطلقوا هذا اللقب على الصبي الصغير أسامة، فقد أحبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه حبا تغبطه عليه الدنيا كلها، فقد كان أسامة مقاربا في السن لصبته الحسن بن فاطمة الزهراء، يعني ابن ابنته، وكان الحسن أبيض أزهر رائع الحسن شديد الشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أسامة أسود البشرة أفطس الأنف شديد الشبه بأمه الحبشية، لكن الرسول صلوات الله عليه ما كان يفرق بينهما في الحب، فكان يأخذ أسامة فيضعه على إحدى فخذيه، ويأخذ الحسن فيضعه على فخذه الأخرى، ثم يضمهما معا إلى صدره ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقد بلغ من حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة أنه عثر ذات مرة بعتبة الباب فشجت جبهته وسال الدم من جرحه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضوان الله عليها أن تزيل الدم عن جرحه، فلم تطب نفسها لذلك، فقام إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وجعل يمص شجته ويمج الدم وهو يطيب خاطره بكلمات تفيض عذوبة وحنانا. وكما أحب الرسول صلوات الله عليه أسامة في صغره، فقد أحبه في شبابه، فلقد أهدى حكيم بن حزام أحد أشراف قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة ثمينة شراها من اليمن بخمسين دينارا ذهبا، كانت لذي يزن أحد ملوكهم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل هديته لأنه كان يومئذ مشركا، وأخذها منه بالثمن. وقد لبسها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في يوم جمعة، ثم خلعها على أسامة بن زيد، فكان يروح بها ويغدو بين أترابه من شبان المهاجرين والأنصار.

ولما بلغ أسامة بن زيد أشده بدا عليه من كريم الشمائل وجليل الخصائل ما يجعله جديرا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان ذكيا حاد الذكاء، شجاعا خارق الشجاع، حكيما يضع الأمور في مواضعها، عفيفا يأنف الدنايا، آلفا مألوفا يحبه الناس، تقيا ورعا يحبه الله. ففي يوم أحد جاء أسامة بن زيد مع نفر من صبيان الصحابة يريدون الجهاد في سبيل الله، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من أخذ، ورد منهم من رد لصغر أعمارهم، فكان في جملة المردودين أسامة بن زيد، فرجع وعيناه الصغيرتان تفيضان من الدمع حزنا ألا يجاهد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الخندق جاء أسامة بن زيد أيضا ومعه نفر من فتيان الصحابة، وجعل يشد قامته إلى أعلى ليأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق له النبي عليه الصلاة والسلام وأجازه، فحمل السيف جهادا في سبيل الله وهو ابن 15 سنة. وفي يوم حنين حين انهزم المسلمون ثبت أسامة بن زيد مع العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي سفيان بن الحارث بن عمه وستة نفر آخرين من كرام الصحابة، فاستطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة المؤمنة الباسلة أن يحول هزيمة أصحابه إلى نصر، وأن يحمي المسلمين الفارين من أن يفتك بهم المشركون.

وفي يوم مؤتة جاهد أسامة تحت لواء أبيه زيد بن حارثة، وسنه دون 18، فرأى بعينيه مصرع أبيه فلم يضعف ولم يتضعضع، وإنما ظل يقاتل تحت لواء جعفر بن أبي طالب حتى صرع على مرأ منه ومشهد، ثم تحت لواء عبد الله بن رواحة حتى لحق بصاحبيه، ثم تحت لواء خالد بن الوليد حتى استنقذ الجيش الصغير من براثن أي مخالب الروم. ثم عاد أسامة إلى المدينة محتسبا أباه عند الله. تاركا جسده الطاهر على تخوم الشام، وراكبا جواده الذي استشهد عليه، وفي السنة 11 للهجرة أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش لغزو الروم، وجعل فيه أبا بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم من شيوخ الصحابة، وأمر على الجيش أسامة بن زيد وهو لم يتجاوز 20 بعد، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء وقلعة الداروم القريبة من غزة من بلاد الروم. وفيما كان الجيش يتجهز مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد عليه المرض توقف الجيش عن المسير انتظارا لما تسفر عنه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسامة: ولما ثقل على نبي الله المرض أقبلت عليه وأقبل الناس معي، فدخلت عليه فوجدته قد صمت فما يتكلم من وطأة الداء أي من شدة المرض، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، فعرفت أنه يدعو لي. ثم ما لبث أن فارق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الحياة، وتمت البيعة لأبي بكر، فأمر بإنقاذ بعث أسامة، فأمر بإنفاذ بعث أسامة. لكن فئة من الأنصار رأت أن يؤخر البعث، وطلبت من عمر بن الخطاب أن يكلم في ذلك أبا بكر، وقالت له: فإن أبى إلا المضي فأبلغه عنا أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة، وما إن سمع الصديق من عمر رسالة الأنصار حتى وثب لها، وكان جالسا وأخذ بلحية الفاروق وقال مغضبا: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب. ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه؟ والله لا يكون ذلك. ولما رجع عمر إلى الناس سألوه عما صنع، فقال: امضوا، ثكلتكم أمهاتكم، فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله. ولما انطلق الجيش بقيادة قائده الشاب، شيعه خليفة رسول الله ماشيا وأسامة راكب،
فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال أبو بكر: والله لا تنزل، والله لا أركب، ووالله لا أركب، وما علي أن أغير قدمي في سبيل الله ساعة. ثم قال لأسامة: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وأوصيك بإنفاذ ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مال عليه وقال: إن رأيت أن تعينني بعمر فأذن له بالبقاء معي. فأذن أسامة لعمر بالبقاء. مضى أسامة بن زيد بالجيش وأنفذ كل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوطأ خيل المسلمين تخوم البلقاء وقلعة الداروم من أرض فلسطين، ونزع هيبة الروم من قلوب المسلمين، ومهد الطريق أمامهم لفتح ديار الشام ومصر والشمال الإفريقي كله حتى بحر الظلمات. ثم عاد أسامة ممتطيا صهوة الجواد الذي استشهد عليه أبوه، حاملا من الغنائم ما زاد عن تقدير المقدرين، حتى قيل إنه ما رؤي جيش أسلم وأغنم من جيش أسامة بن زيد. ظل أسامة بن زيد ما امتدت به الحياة موضع إجلال المسلمين وحبهم وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا لشخصه، فقد فرض له الفاروق مرتبا أكثر مما فرضه لابنه عبد الله بن عمر. فقال عبد الله لأبيه: يا أبتي، فرضت لأسامة 4000 وفرضت لي 3000، وما كان لأبيه من الفضل أكثر مما كان لك، وليس له من الفضل أكثر مما لي. فقال الفاروق: هيهات، إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان هو أحب إلى رسول الله منك. فرضي عبد الله بن عمر بما فرض له من عطاء. وكان عمر بن الخطاب إذا لقي أسامة بن زيد قال: مرحبا بأميري. فإذا رأى أحدا يعجب منه قال: لقد أمره علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله هذه النفوس الكبيرة، فما عرف التاريخ أعظم ولا أكمل ولا أنبل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا أحبتي في الله تنتهي قصة الصحابي أسامة بن زيد، وإلى أن ألقاكم قريبا مع صحابي آخر من صور من حياة الصحابة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى هنا أحبتي بالله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الثلاثاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن عن

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أرحب بكم في الحلقة الثالثة من برنامجنا أيام مع الحبيب. كنا تحدثنا بالسابق عن آخر شيء، عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. اليوم نبدأ بقى ببدء الوحي وبدء البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يعني صار سن النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 40 سنة. قبل ما تبدأ إرهاصات النبوة بحوالي 3 سنوات، النبي عليه الصلاة والسلام صار يحب الخلوة، يحب يختلي في الأماكن البعيدة والأماكن العالية. فكان يطلع عليه الصلاة والسلام إلى جبل النور في مكة ويقعد في غار حراء. على فكرة الانعزال والخلوة هي من بقايا دين سيدنا إبراهيم. ليه؟ لأنه فيها شيء من الصفاء الروحي، فيها شيء من الخلوة مع الله تعالى، فيها شيء من التفكر، من المراقبة. فكتير كانوا من العباد قبل النبي عليه الصلاة والسلام كمان يحبوا الخلوة. فكان يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على غار حراء، وغار حراء على فكرة يعني تقريبا هو مثل شكل مثلث، ومن أمامه في شق مفتوح. هذا الشق فبيقعد بالغار وبينظر من الشق مباشرة بيلاقي الكعبة أمامه، وشو أمامه؟ مباشرة باب الملتزم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا بوحي من الله تعالى اختار هذا المكان، وكان يجلس الليالي ذوات العدد. وين كان دور خديجة بهذا الشيء؟ طبعا هي داعمة للنبي عليه الصلاة والسلام، متوقع أنه النبي في يوم من الأيام حيكون هو فعلا النبي. لذلك أي فكرة كان عليه الصلاة والسلام يقترحها كانت هي تساعده عليها، وكانت هي تدعمه وتشجعه عليها. ففكرة الاختلاء مثلا أنه يقعد لحاله في الغار، فكانت تعمل له الزوادات وتعطيها، يقعد أيام وليالي عليه الصلاة والسلام. بعد فترة ممكن يرجع يريد يأخذ زوادة، يريد يطلع. أحيانا هي عليها رضوان الله تعالى، إذا لقيته تأخر شوي فشو تعمل؟ تأخذ هي الزوادة تعمل أو تطلع لعنده، تطلع على الجبل، جبل حراء. أنتوا طلعتوا زرتوا الجبل؟ طلعتي؟ حلوة الطلعة ما هي؟ طلعتوا
1: بالتلفزيون؟
0: بالتلفزيون طلعتي؟
1: شفنا.
0: شفتي بالتلفزيون؟ أنا طلعت على الغار على فكرة، طبعاً متعبة. أنا طلعت 4 مرات، وحلو إذا رحتوا على العمرة أنكم تتقصدوا وتطلعوا. فعلاً بتحسي بروح بقلب الغار، بتحسي برائحة جميلة، بتحسي بشيء غريب بحوطك وأنتي بالغار. ليه؟ لأنه هون منزل القرآن الكريم، وبعدين هذا المكان الوحيد يمكن اللي نفسه جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ونفس الصخر اللي حواليه، ونفس الطريق اللي سلكه صلى الله عليه وسلم. فالطريق متعب طبعا، بيحتاج ساعتين تسلق جبل. فتصوروا السيدة خديجة قد ايه كان عمرها بهالوقت؟ حوالي

أنت رسول الله وأنا جبريل. فيفوقه في النبي عليه الصلاة والسلام من نومه فزعان خايف كتير، يحدث خديجة تقول له خديجة لا والله لا يخزيك الله أبدا، دائما تثبته، اثبت يا ابن عم وتقول له هالكلمة، اثبت يا ابن عم، فوالله إني لأرجو أن تكون أنت نبي هذه الأمة. فلحتى إجا شهر رمضان المبارك والنبي في خلوة من خلواته وهو في الغار، وكانت ليلة 27 رمضان، هو في حالة من الوصل الإلهي والمناجاة والجلسة مع الله عز وجل، وإذ بيشوف فجأة أمامه رجل، هيئة رجل، فبيرتعب عليه الصلاة والسلام، مين هذا اللي فجأة بالجبل ونص الليل؟ فهذا الرجل بيقرب عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيحط إيده اليمين على صدره وبيحط إيده اليسار خلف ظهره وبيقول اللهم احطط وزره واشرح صدره ويسر أمره. النبي عليه الصلاة والسلام خايف، فقال له يا محمد اثبت، أنا جبريل وأنت رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتفاجأ جدا وبيندهش جدا، يعني شو هذا الكلام؟ فبيقول له اقرأ يا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له والله ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أنا بقارئ. بيقول له اقرأ. فبعدين بياخده هذا الرجل وبيضمه للنبي عليه الصلاة والسلام ضم شديد جدا، يعني بيقول غتني حتى بلغ مني الجهد، يعني حيخنقني خنق. ثم أرسلني مرة تانية ومرة تالتة، بعدين قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وكانت هي أول كلمة نزلت من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة اقرأ. واختفى، جاء للنبي بهيئة رجل حتى يأنسه في أول مرة ما يشوف شيء غريب. فقام النبي مزعور، شو هالكلام هذا، شغلة غريبة، شو أنا رسول الله، شو أنا نبي الله وأنت جبريل؟ فقام ونزل من على الجبل، وهو في منتصف الجبل سمع صوت جبريل، رد سمع، التفت إلى السماء وإذ لقى جبريل بهيئته الملائكية كبير جدا جدا جدا جدا، فصار ينظر في الأفق، يمينه كله جبريل، يساره كله جبريل، شرق غرب جنوب شمال كله غطى الأفق كله. فالنبي انخلع قلبه من خوفه من هذا المشهد، وظل واقف بأرضه لحتى قال سيدة خديجة بعتت رسولات تسألوا عنه وينه يا محمد، يعني هو موعد رجعته وما رجع، رجعوا الرسل شافوه ردوا رجعوا على خديجة وهو واقف في مكانه، لحتى عليه الصلاة والسلام تحرك، لكن راح على البيت وهو عبي يرجف قلبه من الخوف، وجا دغري على خديجة، سيدة خديجة اللي هي دائما وزيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هي معينة النبي عليه الصلاة والسلام، هي المؤيدة والمشجعة دائما، فدغري ضمته عليها رضوان الله تعالى وقالت له ما لك؟ فحدث شو شاف، قال له والله لقد خشيت على نفسي. لكن شوفوا بقى هي قديش ذكية وعاقلة، قالت له لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. يعني اللي بيحمل هالقيم العظيمة والأخلاق الحلوة، هي كانت من أخلاق العرب أصلا، العرب هي أخلاق وهي سمتهم وهي صفات، لذلك الله عز وجل اختار العرب من الأمم لأنه فيهم هالصفات المروءة كلها موجودة فيهم، فأنت فيك هالصفات العظيمة مستحيل الله يخزيك، ما في إنسان بيحمل هالصفات إلا بيكون أمامه إن شاء الله النجاح والتعويض. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن ما فهم شو الموقف، حتى أنه مرة ماشي وإذ الشجر والحجر كله ساجد بيقول له السلام عليك، فرجع ركيد لعند خديجة وهو مرتعب وخايف كمان، يقول فجئت إلى خديجة مضيفا، يعني لازق فيها، فضمته عليها رضوان الله تعالى. ما أجمل إذا كانت المرأة مساعدة لزوجة في أموره في حياته في دعوته، كذلك إذا كان الرجل مساعد أيضا لزوجته بهيك مواقف. فألا سمعت قائل يقول لي السلام عليك، فشوفي ما أزكاها، قالت له أبشر فإن السلام خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهيك موقف رجع بقى، لما رجع سريع نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، بدأت إذن العمل، بدأت حياة الدعوة، أنت كداعي أنت كنبي فبدك تبدأ بالعمل. شو أول عمل؟ العبادة، أول شيء قيام الليل. وهكذا بدأت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت آيات القرآن تتنزل، والسيدة خديجة حتى أنه مرة من المرات أرادت تختبر جبريل، يعني تصوري امرأة

0: اعتبر جبريل، لسه النبي عليه الصلاة والسلام خايف ومزعور، وهي قالت له طيب أنا بختبر لك يا إذا كان إجا وشفته أمامك إلي. فمرة جالس النبي عليه الصلاة والسلام فإجا جبريل، فلما رأته، هي ما رأته طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما شافه قال لها قد جاء، قالت له طيب تعال اجلس على حجري. فجلس على حجر عليه رضوان الله تعالى، فقالت له هل ترى؟ قال نعم. قالت له طيب، قامت خمارة عن رأسه، قالت له هل ترى؟ قال لا قد ذهب. قالت له أبشر، دائما أبشر، دائما متفائلة، دائما متوقعة الخير. قالت له والله إنه ملك وليس بشيطان. ليه؟ قال الشيطان ما بيجلس مع الملك، عفوا ما بيجلس مع امرأة شالحة خمارة عن شعرها. أنه ملك، ملائكة الخواص طبعا، ملائكة الرحمة اللي تقال يعني. أما الملائكة العامة، كل إنسان معه عشر ملائكة بالنهار وعشر ملائكة بالليل على طول، هدول بيحفظوه من أمر الله تعالى، هدول ملائكة بيكتبوا الكتبة والحفظة. لكن الملائكة الخاصة اللي بتتنزل وقت الرحمات، اللي هي ليش لكان الصلاة فرض المرأة تحط على راسها؟ من أجل وجود هؤلاء الملائكة. لذلك من الأدب إنك كمان وقت الذكر وقت قراءة القرآن إنك تحطي على راسك من أجل ذلك. فخديجة من حالة فهمت إنه هذا ملك وليس بشيطان. ثم بتعرفوا القصة، أخذته لعند ورقة بن نوفل، حتى ورقة أكد هذا الكلام وقال له إنه الناموس الذي ينزل على موسى كما نزل على موسى وعيسى، وبشروا بالنبوة. بعد هالموقفين الثلاثة فتر الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام هون صار عنده مثل هو التشوق لرؤية الوحي. أول شيء كان خايف منه، وخديجة عم تثبته وعم تعينه، لكن هلأ صار هو بده يا ليه غاب عني، ليه اختفى عني. قال حتى هالفترة هاي النبي صار يشعر بشوق شديد جدا، ما عاد يتحمله، فبده يشوف جبريل، بده يعرف شو صاير. قال حتى من شدة شوقه صار يطلع لشواهق الجبال، بده يرمي نفسه من شواهق الجبال حتى يترأى له جبريل، يقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، اثبت أنت رسول الله وأنا جبريل. كل هالأمور هي تهدئة وتوطئة ليتقبل النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة. طبعا مو أمر سهل، رسالة من السماء تغير وجه الأرض، مو بس غيرت بيوم هن وبسنين، غيرت إلى الآن وإلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. إذن هنا لما نزل جبريل بيا أيها المزمل، قال العلماء أنه فرضت الصلاة من أول يوم، ركعتين قبل شروق الشمس وركعتين قبل غروب الشمس، هيك كانت فرض الصلاة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فورا علم السيدة خديجة كيف الصلاة، فكانت مثل ما قلنا أول من صلى السيدة خديجة عليها رضوان. مضت السنة الأولى من البعثة، طبعا السنة الأولى هي عبارة عن 3 شهور فقط، اللي هي بعد رمضان شوال وذي القعدة وذي الحجة. مع دخول محرم كان بدأت السنة الثانية للبعثة. طبعا خلال 3 شهور كان تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام واستعد روحيا وقلبيا وجسديا لتقبل الرسالة ولحمل الرسالة. فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، خلاص معناته صار في أمر، قوم اشتغل بقى، قوم انشور الدعوة. عاد النبي عليه الصلاة والسلام، مين بده ينذر؟ أول شيء أول من جاء وكلم خديجة زوجته، أول وحدة. لذلك بيقولوا العلماء أول من أسلم خديجة. وأحيانا يعني بيختلفوا العلماء في بعض الروايات، بيقولوا لا أبو بكر قبل خديجة، بعدين اتفقوا في اتفاق جمع كل الأقوال، اتفقوا أنه أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال سيدنا أبو بكر، وأول من أسلم من الغلمان سيدنا علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال عليهم رضوان الله تعالى وسلامه. سيدة خديجة من وقت اللي أسلمت فورا جمعت بناتها وحدثتهم. طبعا أكيد هن كانوا عم يسمعوا شو عم يصير مع والدهم وعم يعرفوا هالقصص هي، فعرضت عليهم الإسلام فأسلموا جميعهم. سيدة زينب كانت متزوجة من العاص، أبو العاص بن الربيع، أبو العاص ما رضي أسلم لكن زينب أسلمت. وعلى فكرة قصة زينب وأبو العاص قصة رائعة جدا، يعني مثال قصة الحب والعشق والإخلاص للزوج وزوجته، مع أنه أبو العاص ما أسلم للسنة السادسة للهجرة، يعني 18 سنة هي مسلمة وهو لساته على الشرك، لكن ظل رباط الحب والمودة بيناتهم لحتى رجعت له ولحتى أسلم عليهم رضوان الله تعالى وسلامه. ستنا رقية وستنا أم كلثوم كانوا اثنيناتهم مخطوبين لأولاد أبو لهب، عتبة وعتيبة. فهن اثنين أسلموا. سيدة فاطمة كان عمرها 5 سنوات وقت البعثة، كمان أسلمت. إذن أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، بناته بالأحرى لأنه ابنه كان متوفي، فبناته الأربعة وزوجته أسلموا. فإذن أسرة الداعي، لاحظوا من البداية كلها اكتملت بالإيمان والإسلام، وهذا ضروري جدا لأي عمل دعوي، تكون الراحة في الأسرة، يكون الفكر واحد في الأسرة حتى يقدروا ينطلقوا بعمل دعوي. لذلك الله هي السيدة خديجة وبنات السيدة خديجة فأسلموا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام فورا لم يبدو يقول لأول صديق له هو أبو بكر، فأبو بكر صديقه، وأبو بكر بيعرف صدق النبي وبيعرف أخلاقه وبيعرف صفاته. وكمان أبو بكر رأى رؤية جميلة جدا، المرة شاف بمنامه القمر، القمر من السماء نزل بقلب مكة، وقع بمكة وتمزق وتبعثر ودخل كل بيوت مكة، ورجع قال تجمع مرة تانية القمر، وجاء قعد في حضن أبي بكر. فأبو بكر تفاجأ من هالرؤية هي، فراح حكى للكهان، كانوا يلتجؤوا للكهان قبل النبوة. فالكاهن شو قال له؟ قال له إن صدقت رؤياك فأنا أوان نبي من الأنبياء، وتكون أنت أسعد الناس بصحبته، أنت أكثر واحد حتكون سعيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنه ما عرضوا الإسلام على أحد إلا وكان فيه تردد، إلا أبا بكر فإنه ما عكم، أبدا ما تردد فورا. فهو متوقع أصلا ومتأمل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا دخل أبو بكر في الإسلام. بالطبع إحنا حنتجاوز أنه كيف أبو بكر دعا بقية الصحابة وكذا، لكن حلوة قصة إسلام سيدنا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان قال جالس مرة بالكعبة، وإذا بيسمعوا خبر أنه محمد خطب بنته رقية لعتبة ابن أبي لهب، فبيقول عثمان أنا قبل هلأ ما كنت فكر بالنساء، لكن لما سمعت هالخبر لفت نظري. قال رقية بارعة الجمال، شلون أنا روحتها من إيدي؟ قال فدخلتني الحسرة أنني لم أتزوجها أنا، وقام قال من الحرم مأهور يعني مزعوج، ودخل على بيته غضبان، وإذ لقى خالته عنده في البيت اسمها سعدة بنت كريز. خالته سعدة كانت من اللي تكهنوا في الجاهلية، فالكاهنات كانوا على فكرة أشطر حتى من الكهان، لأنه بيقولوا المرأة يعني أرق شعور، فممكن يكون اتصالها بالجن أسهل، فهي كانت طبعا الاعتقاد عندهم. فالمهم كانت كاهنة، فمجرد دخل عثمان واستلمته هي دغري فورا، قالت له يا عثمان إليك اللسان والبيان، اترك الأصنام ولا تغتالنك واتبع الرحمن. كلام ما له مفهوم بالنسبة لعثمان. قال له ما تقولين يا خالة، شو عم تحكي انت، شو عم تتحدثي؟ قالت له نبي هذا الزمان محمد ابن عبد الله جاء بالبرهان من عند الرحمن. فسيدنا عثمان فكر شو هالكلام وراحت هي، فشافوا أبو بكر هيك واجم ومهموم وشارد، شو قصتك يا عثمان؟ قال له تعال أحكي لك هيك هيك الموقف، هي كانت عنا خالتي وحكت بهذا الكلام. قال له صدقت خالتك، تعال معي لعند رسول الله. فأخذه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه وأسلم عثمان. يقول عثمان فما إن سمعت الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن أسلمت وبعدها تزوجت رقية. كمان أخذت رقية ليه؟ لأنه حنشوف إن شاء الله كيف رقية حتصير زوجة لسيدنا عثمان. إذن لاحظوا بأنه بشائر النبوة كانت السيدة خديجة، وإحنا بهمنا دائما ببرنامجنا اللي هي أيام مع الحبيب نأكد على دور المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بهمني كسيرة رسول الله، مثل ما بتعرفوا سير كتير مكتوبة وسمعنا كتير وقرأنا وشفنا كتير من سير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآن زاوية تانية اللي هي نحن عم ننظر لسيرة النبي صح، ولكن من زاوية المرأة، يوميات المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كيف كان موقف خديجة مع النبي عليه الصلاة والسلام وتأييده ومسارعته لأن يسلم بناته في مع أول من أسلم؟ نكتفي هون وبشوف إذا بتحبوا حدا منكم عنده أي سؤال.
1: كان أنا عندي استفسار، يعني دائما بتسأل بيني وبين نفسي إنه ضمات سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا محمد، يعني ما بعرف شو ممكن فسرها.
0: شوفي هي فسروها العلماء، يعني أنت ما فيكي تسميها ضمة حنان، لا هي ضمة شديدة جدا، يعني حتى يكاد يختنق عليه الصلاة والسلام. ففسروا العلماء إنه هي دليل أنت يا محمد حيمرق عليك 3 أزمات شديدة جدا، يمكن توصل للموت لكن الله حينجيك منها. يمروا معنا بالسيرة فبيقولوا أول موقف اللي هو لما خرجوا صحابته مهاجرين للحبشة، وأول من خرج عثمان ورقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرجوا المشركين جمعوا نفسهم وطلعوا وراهم على الخيول، وهن هدول الصحابة طالعين ماشيين وبدون يهربوا وين يوصلوا على ساحل البحر لحتى يهاجروا على الحبشة. فالنبي انخلع قلبه حزن وخوف على مين؟ على رقية وعثمان، فظل الآن عليهم لحتى وصلوا الخبر. فبيقولوا العلماء هي أول غطة، يعني شعر النبي أنه خلص رقية وعثمان ماتوا، أكيد المشركين حيمسكوهم، ناس طالعين مشي والتانين رايحينهم على الأحصنة، فأكيد حيلحقوهم، لكن الله عز وجل أنقذهم وركبوا السفينة ومشيوا. فهي أول غطة، غطة أو غطة حسب الرواية، روايتين. الغطة الثانية قال هو يوم الطائف. يوم الطائف كان شديد جدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نمرق عليه بإذن الله يوم برحلة الطائف. أما الغطة الثالثة فهي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما تآمروا المشركين كلهم على قتله وأقسموا وجمعوا نفسهم وجابوا 40 شاب وبدون يضربوه ضربة واحدة بالسيف، فكاد النبي يموت في هالموقف هذا، لكن أنقذه الله تعالى. فهي بيقولوا الله أعلم، طبعا هو تفسير وتأويل من العلماء، أنه هي تفسير الغتات الثلاث.
1: موضوع الوحي والآيات اللي نزلت في البداية، هل في حكمة أنه أول شيء الآية اللي نزلت اقرأ، وبعدين نزلت الآية قوم الليل، وبعدين نزلت قم فأنذر؟ ليش هذا الترتيب؟
0: نعم، شكرا إناس، سؤال فعلا كتير حلو وملاحظة حلوة، بأنه طبعا أول آية نزلت اللي هي اقرأ، تعليم اقرأ، وهذا طبعا شرف إلنا إحنا نكون في قرأ، يعني لأنه أول كلمة نزلت من السماء هي كلمة اقرأ. هذا دليل على تأكيد العلم، أن أنت يا داعي بيكون عندك علم، اقرأ وتعلم. الكلمة الثانية اللي هي قم الليلة، يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن لابد من الأمرين معا، العلم والعبادة. العلم اللي هو بتقرأ أي شيء، أي شيء تعلمه، طبعا أول شيء العلوم الدينية والعلوم الإسلامية، وأول شيء تتعلمه هو العلوم عن الله تعالى، علم الله، معرفة الله تعالى، معرفة آلاء الله تعالى، معرفة أسماء الله وصفات الله تعالى. هذا كله أول علم لازم يتعلمه الداعي، هي أولا. ثانيا العبادة، لابد من العبادة حتى يكون عندك روح الدعوة. لذلك قالوا العلم هو زاد الدعوة، والعبادة هي روح الدعوة. ليش لكان الله أمر أنه قم الليلة؟ لأنه في الليل قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. شو يعني؟ يعني العبادة التي تنشأ في الليل، في الليل وأنت صافية، في الليل والكون من حولك سكون وهدوء، في الليل وأنت في خلوة مع الله تعالى. لذلك أنا ما بعتبر قيام الليل بعد صلاة العشاء هذا اللي بده يأثر وينفع، لا، لأنه هالوقت هاد فعلا بيكون لسه ضجة ولسه الناس سهرانة، وأنت بعد آخر النهار فكرك مشغول وميت حكاية ببالك وتعب النهار. فالقيام الحقيقي هو قيام التهجد، لما بتنامي وبتفيقي قبل الفجر إن شاء الله نص ساعة تكفي، نص ساعة من الهدوء من الصفاء من الرواء. وحلو أنه أول ما تفيقي من نهارك وأول ما تفيق من يومك تصبح على ربك، يكون لقاء بينك وبين الله تعالى وخلوة. على فكرة هالخلوة هي بتشبه خلوة النبي في غار حراء، فلا بد كل داعي ما يحتاج لهالخلوات هي مع الله تعالى. إذن أكد القرآن على العباد، على العلم وعلى العبادة. لذلك سورة المزمل طبعا لما نزلت أولا قال العلماء أن كان قيام الليل فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة كلهم. آخر السورة نزلت بعد سنة كاملة، لما نزل الترخيص فقرأوا ما تيسر، إمتى هي؟ بعد سنة كاملة صار القيام نفل. إذن لابد من العلم ولابد من العبادة. بالطبع بشكركم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجنا أيام مع الحق.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

إخوتي وأخواتي، يحكى عن أنو شروان أنه قال: جميع المكاره في الدنيا تنقسم على ضربين، فضرب فيه حيلة فالاضطراب دواؤه، وضرب لا حيلة فيه فالاستبار شفاؤه. وكان بعض الحكماء يقول: الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر. وكان يقال أيضا: من أتبع الصبر أتبعه النصر. ومن الأمثال السائرة: الصبر مفتاح الفرج، من صبر قدر، ثمرة الصبر الظفر، عند اشتداد البلاء يأتي الرخاء. وكان يقال: خف المضار من خلل المسار، وارجو النفع من موضع المنع، واحرص على الحياة بطلب الموت، فكم من بقاء سببه استدعاء الفناء، ومن فناء سببه إيثار البقاء، وأكثر ما يأتي الأمن من قبل الفزع. وقال أيضا بعض الحكماء: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه، ومكروه في محبوب، وكم مغبوط بنعمة هي دواؤه، ومرحوم من داء هو شفاؤه. وكان يقال أيضا: رب خير من شر، ونفع من ضر. إخوتي وأخواتي، لا تنسوا أن الله يأتي بالفرج عند انقطاع الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، يقول بعض الحكماء إن من احتمل المحنة ورضى بتدبير الله تعالى في النكبة وصبر على الشدة كشف له عن منفعتها حتى يقف على المستور عنه من مصلحتها. أخي المسلم، اعلم أن الرجاء مادة الصبر والمعين عليه، فكذلك علة الرجاء ومادته حسن الظن بالله الذي لا يجوز أن يخيب، فإنا قد نستقري الكرماء فنجدهم يرفعون من أحسن ظنه بهم، ويتحوبون من تخييب أمله فيهم، ويتحرجون من إخفاق رجاء من قصدهم، فكيف بأكرم الأكرمين؟ أخي المسلم، روى الأصمعي عن أعرابي أنه قال: خف الشر من موضع الخير، وارجو الخير من موضع الشر، فرب حياة سببها طلب الموت، وموت سببه طلب الحياة. أخي المسلم، لقد قال بعض الحكماء: العاقل يتعزى فيما نزل به من مكروه بأمرين، أحدهما السرور بما بقى له، والآخر رجاء الفرج مما نزله به. والجاهل يجزع في محنته بأمرين، أحدهما استكثار ما أوى إليه، والآخر تخوفه ما هو أشد منه. وقد كان يقال: المحن آداب الله عز وجل لخلقه، وتأديب الله يفتح القلوب والأسماع والأبصار. وقد وصف الحسن بن سهل المحن فقال: فيها تمحيص من الذنب، وتنبيه من الغفلة، وتعرض للثواب بالصبر، وتذكير بالنعمة، واستدعاء للمثوبة، وفي نظر الله عز وجل وقضائه الخيار. وأخيرا أخي المسلم، أختم معك بقول بعض عقلاء التجار الذي قال: ما أصغر المصيبة بالأرباح إذا عادت بسلامة الأرواح. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وتقبل منا، واجعلنا من الصابرين. آمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعين الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: بسم الله.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وهنا قصة أم ما عجبهاش انطلاق ابنها الصغير للمسجد لأداء الصلاة فيه جماعة 5 مرات في اليوم، بل ما كانتش راضية عن صلاته كلها. كانت بتشوف، يا للغريب اللي بتشوفه، إنه لسه صغير على الصلاة، وكأني صلاته بتاخد منه وما بتديهوش، بتتعبه وما بتريحوش، بتضيع وقته ولا بتنظمه، على الرغم من إن ابنها اللي عنده 10 سنين كان بيرد بلطف على أمه شفقتها المزعومة، وبأكد لها إنه بيشعر بسعادة غامرة في الصلاة، وإنها بتبعث فيه نشاط غير عادي، وبتنظم وقته حتى بقى يكتب وظائفه المدرسية كلها، وبيراجع دروسه من غير إنه يحرم نفسه من اللعب. ولما عجزت الأم عن صرف ابنها عن التزامه بالصلاة، التزامه اللي شافته إنه لسه بدري عليه بيها، لجأت إلى والده بتشكيه لأبوه حالة ابنها اللي أخذت الصلاة عقله زي ما هي عبرت. حاول الزوج إنه يخفف من قلقها وقال لها ما تحمليش همه، دي هبة من هبات الصبا، يدوب بسرعة ما يمل ويسأم ويرجع اللي ما كان عليه. ومرت الأيام من غير إنه يتحقق اللي منى أبوه بيه والدته، وزاد الصغير حب بصلاته وتمسكا بها وحرصا على أدائها جماعة في المسجد. وصحيت الأم في يوم صباح الجمعة وثار في نفسها خاطر بأن ابنها ما رجعش من صلاة الفجر اللي اتقضت قبل أكتر من نص ساعة، فبسرعة راحت لغرفته قلقانة وفزعانة، ويدوب كانت بتدخل من بابها المفتوح حتى سمعته بيدعو الله بصوت خاشع باكي، وهو بيقول يا رب اهدي أمي، اهدي أبي، واجعلهم يصلوا، اجعلهم يطيعوك، حتى ما يدخلوش جهنم، حتى ما يدخلوش نار جهنم. والأم

0: ما قدرتش تتمالك عينيها وهي بتسمع دعاء ابنها، فانسابت الدموع على خدودها بتغسل قلبها وبتشرح صدرها، ورجعت لغرفتها وصحت جوزها ودعته يسمع اللي سمعت. وجه أبوه معاها ليجد ابنه بيواصل الدعاء وبيقول: يا رب، وعدتنا بإنك تجيب دعائنا، وأنا أرجوك يا رب إنك تجيب دعائي وتهدي أبي وأمي، أنا بحبهم وهم بيحبوني. ما قدرتش الأم تصبر، فراحت بسرعة لابنها تضمه لصدرها، ولحق بيها أبوه وهو يقول لابنه: ربنا استجاب دعائك يا ابني. ومن وقتها حافظ والده وأمه على الصلاة وبقوا ملتزمين أوامر ربهم، فكان ابنهم سبب هدايتهم بعد ربنا. اللهم اهدنا واهدي أولادنا وبناتنا وجميع المسلمين إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين.
1: محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ من حياة الأئمة ابن قيم الجوزية باعث النهضة الإسلامية. ولد أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد ابن حريز الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية في اليوم السابع من شهر صفر سنة 691 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيت علم وفضل وصلاح وتقوى.
1: فوالده هو الشيخ الصالح العابد الناسك أبو بكر بن أيوب الزرعي، كان قيما على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، فقيل له قيم الجوزية، واشتهرت به ذريته وحفدتهم من بعد ذلك، فصار الواحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية، ولذلك اشتهر إمامنا بين أهل العلم المتقدمين بابن قيم الجوزية، أما المتأخرون فعامتهم يقولون ابن القيم. هذا هو على سبيل التجوز والاختصار، وهو اليوم أكثر انتشارا على ألسنة أهل العلم وطلابه.
0: والجوزية كانت من أعظم مدارس الحنابلة بدمشق، نسبة إلى وقفها الإمام الواعظ المشهور أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي.
1: فيكفي والده فخرا أن تعطى له قوامة هذه المدرسة وإدارتها لما لها من دور فعال بين المدارس آنذاك.
0: لقد كان والد الإمام ابن القيم رجلا فاضلا قليل التكلف، له في علم الفرائض اليد الطولة، وعنه أخذه ابنه شمس الدين، وقد توفي رحمه الله تعالى بالمدرسة الجوزية ليلة 11 من ذي الحجة، وكانت جنازته حافلة وأثنى عليه الناس خيرا.
1: في رحاب هذا الجو العلمي العطر نشأ ابن قيم الجوزية، يتقلب بين جوانب العلم تعلما وتعليما، فصار مع ما أتاه الله من فكر وقاد وحافظة قوية مذهلة واطلاع مدهش فريد وصفاء نفس وسلامة صدر، له الأثر الكبير في تخرجه ونبوغه على تلك الصفة الكريمة والحياة السعيدة التي ملأ بها الآفاق ثناء جميلا وذكرا حميدا وتراثا ازدانت به المكتبة الإسلامية والمحافل العلمية.
0: وأما من بعض صفاته، كما ورث ابن قيم الجوزية العلم عن أبيه، فقد ورث عنه أبناؤه أيضا العلم والمعرفة، فكان له من الأبناء عبد الله، كان مفرط الذكاء والحفظ، حفظ سورة الأعراف في يومين وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في 9 من عمره تقريبا، وهو الذي تسلم التدريس في المدرسة الصدرية بعد والده. كما كان عبد الله صالحا غزير العلم شديد الغيرة في ذات الله تعالى.
1: إبراهيم أخذ العلم عن والده وغيره، وقد أفتى ودرس بالمدرسة الصدرية، وكان على طريقة أبيه، وله في النحو اليد الطولى، فقد شرح ألفية ابن مالك وسماه إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك. كما كان إبراهيم شديد الثراء، ترك مالا جزيلا يقارب 100,000 درهم.
0: أما عن أخلاقه، فكان ابن قيم الجوزية حسن الخلق، لطيف المعاشرة، طيب السريرة، عالي الهمة، ثابت الجنان، واسع الأفق، معدودا من الأكابر في السمت والصلاح والعلم والفضائل والتهجد والتعبد.
1: قال عنه تلميذه الإمام الحافظ ابن كثير: كان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة.
0: فكان الإمام ابن كثير يعتز بصحبته له ومحبته له، فيقول: وكنت من أصحاب الناس له وأحب الناس إليه.
1: ولانطباع نفس ابن القيم بهذه الخلال الحميدة وصفاء قلبه، نراه يقرر أدب السيرة مع الخلق ومعالجة السلوك معهم بإحساس مرهف ونفس شفافة، فيقول: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى.
0: أما عن زهده وعبادته فقد كان ابن القيم لديه من عمارة قلبه باليقين بالله والافتقار والعبودية والاضطرار والإنابة إلى الله الثروة الطائلة والقدر العظيم في جو العلماء العاملين الذين هم أهل الله وخاصته.
1: وكان لديه من الأشواق والمحبة التي أخذت بمجامع قلبه ما عمر صدره بالتعلق بالله في السر والعلن ودوام ذكره سبحانه وتعالى، وأن العبادة حلت منه محل الدواء والمعالجة وترويض النفس.
0: فلا عجب إذ رأيناه زاهدا في الدنيا محتقرا لها قد تلاشت عنده مظاهرها الزائفة بعد أن تجلت حقيقتها وأنها إلى فناء.
1: فشمر ابن القيم ساعديه سائرا إلى الله عز وجل طمعا فيما عنده، وما عند الله خير وأبقى.
0: وكان يقول بالصبر والفقر تنال الإمامة بالدين، لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه.
1: فكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله عز وجل حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي.
0: وقد ذكر تلامذته ومحبوه عن أمور عبادته وزهده ما يبعث الدهشة والاستغراب.
1: يقول تلميذه الإمام ابن رجب كان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته. لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. وقد امتحن وأوذي مرات وحبس، فكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير، ففتح عليه من ذلك خير كثير.
0: وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه.
1: وقال الإمام الحافظ ابن كثير لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى.
0: وفي طلبه للعلم كان ابن القيم موهبة متحركة تنبض بالعقل الواسع والفكر الخصب والحافظة المدهشة والقدرة العجيبة، كما كان يملك الرغبة الصادقة في تحصيل العلم منذ نعومة أسفاره، فكان ذا جلد عظيم في البحث والنظر والحرية في تلقي العلم عن الشيوخ والعلماء من الحنابلة وغيرهم.
1: فلا عجب إذا رأيناه يزاحم بالركب في شتى حلق العلم على أعداد كثيرة من الشيوخ بروح متعطشة ونفس متألقة، ليشفي غلته ويروي نهمته، فينهل من كل عالم متخصص. وكان من شيوخه الشهاب العابر وأبو الفتح البعلبكي، والذي قرأ عليه عددا من الكتب في النحو من بينها ألفية بن مالك، فأتقن اللغة العربية وبرع فيها وهو دون 19 من عمره.
0: كما كان ابن القيم شغوفا مولعا باقتناء الكتب النفيسة، فاقتنى ما لا يحصى وما لم يحصل لغيره، وكان لا يبخل بإعارتها لأي طالب علم.
1: لقد تلقى ابن القيم كافة علوم الشريعة، فدرس التوحيد وعلم الكلام والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض واللغة والنحو وغيرها على علماء عصره متفننين في علوم الإسلام، وبرع هو فيها وعلى كعبه وافاق الأقران.
0: يقول عنه ابن رجب تفنن في علوم الإسلام، فكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله، وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وعلم الكلام والنحو وغير ذلك.
1: ويقول ابن كثير: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة، لا سيما علم التفسير والحديث. ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال.
0: وقال ابن حجر: كان جريء الجنين، واسع العلم، عارفا بالخلاف ومذاهب السلف.
1: وقال الشوكاني: برع في شتى العلوم، وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، وتبحر في معرفة مذاهب السلف.
0: وفي صحبة شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العالم أمام طالب العلم كالروضة الغناء، يقطف منها ما تشتهي نفسه من كل ثمرة، ويشم كل رائحة عطرة.
1: لذلك فقد لازم ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 712 هجري، وحتى وفاته سنة 728 هجري، وهو إذ ذاك في ريعان شبابه وذروة قوته واكتمال مداركه، فنهل من فيض علمه الواسع، واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة، وغلب عليه حبه، حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لها، ويتوسع في التدليل على صحتها وضعف ما يخالفها، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه.
0: لقد كان لهذه الصحبة والملازمة الطويلة التي استمرت 16 سنة الأثر البالغ على ابن القيم في تكوين اتجاهه الفكري وتغذية مواهبه وإشباع نهمته بعلوم الكتاب والسنة والرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى صار أبرع تلاميذه وألمعهم نجما وأجلاهم اسما، فلا يكاد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ويذكر معه تلميذه ابن القيم الجوزية.
1: وصار نور هذين العالمين في آفاق المعمورة بسعة العلم وأصالة الفكر والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين.

كلام في الحب. النهاردة هنتكلم عن الحب كائن عام. ما أعذب الكلام في الحب؟ فهو حديث لا يمل الإنسان ولا يكل من النطق به أو سماعه أو البحث عنه في بطون الكتب أو العيش في قصة ما أو حتى في أغنية تبهج القلب وتوقظ مشاعر جميلة وعطرة. وللحق فإن حديث الحب حديث لا ينقطع، لأن الحب موجود في حياة الإنسان من ساعة أن يفتح عينيه على الدنيا. الحب الأول يبدأ مع بداية الوعي عند الطفل، بل إنه عند فرويد العالم النفساني المشهور يبدأ من ساعة مولده، وذلك بتعلقه بثدي أمه ودفء أعصابها وملمس أصابعها. وأول حب في حياة كل منا هو حبه وتعلقه بأمه، ثم يتحول إلى حب الأسرة كلها أو الحب العائلي الذي يجمع أفراد العائلة في رباط غير مرئي لكنه محسوس ومعلن. الأم والأب يمنحان دون مقابل ودون حتى كلمة شكر أولادهما من نبع حنانهما الذي لا يعوض ولا يمكن للسنين مهما طالت أن تحدده. والحب له توأم لا يكاد يفارقه، اسمه الفضيلة. بها يكتمل الحب، ومن خلالها ينمو ويكبر العمار والمحبة والمغفرة والرحمة والتسامح بين كل البشر. ولولا الحب ما قامت الدنيا، ولولا الحب ما عمرت الأرض، ولولا الحب ما بقي الإنسان يوما أو ساعة واحدة. وبالحب خلق الله هذا العالم الذي نعيش فيه، وبالحب قامت العدالة وظهر الحق. وأسمى أنواع الحب هو حب الله، والمتصوفون هم الذين ذاقوا وحدهم حلاوة هذا الحب السرمدي. ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ما جاء على لسان الأديب الكبير محمود عباس العقاد أنه قال: ثلاثة أشياء ليست من اختيارنا، هي الميلاد والحب والموت. ولأن الإنسان عادة لا يستطيع الحياة بدون حب، فقد قامت رسالة السيد المسيح كلها على الحب، وقامت رسالة الإسلام على المحبة والتراحم والمودة. وأما رأي الإمام الغزالي في الحب، وهو أحد الأئمة المعدودين في علوم الدين وتفسير أركان الإسلام بطريقة عقلانية، عندما سئل عن الحب قال الإمام الغزالي أن أسباب الحب هي حب الإنسان لوجوده وبقائه، فإن طبع الإنسان يميل إلى دوام وجوده وسلامة أعضائه، ثم ماله، ثم ولده، ثم عشيرته، وأخيرا أصدقائه. ثانيا أن حب الإنسان لمن أحسن إليه، فالإنسان عبد الإحسان. والثالثة أن حب الإنسان لكل ما هو جميل، فإن الجمال محبوب. فمثلا يقال: هذا خلق حسن، وهذه سيرة حسنة، وهذه أخلاق جميلة، وهكذا. أما رابع هذه الأشياء فهو حب الإنسان لمن بينه وبين غيره مناسبة خفية في الباطن، كأن يكون بينهما تناسب في الأرواح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. ولذلك يقال أن الحب هو الآمر الناهي الذي يضيء قلوبنا وحياتنا نورا وحنانا ودفءا ومودة ورحمة وفضيلة. وقد أقسم بعض العارفين بقيمة الحب ومعناه أن الحب هو أجمل هبات الخالق لمخلوقاته من بني الإنسان، ولولا الحب ما عاش الإنسان ولا عمرت الأرض.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

الرفق الوصفة السحرية لنعيش في خير وسعادة. الآن أيها الأحباء، سنتعرف معا على سلوك النبيل. إذا طبقناه في حياتنا تتحول معه بيوتنا إلى جنة يغمرها الخير والألفة والمحبة، وبه تصبح حياتنا أفضل وأسهل وأكثر بركة. هذا السلوك المهم يسمى الرفق، والذي يتمثل بلين الجانب بالقول والفعل، واللطف في اختيار الأسلوب وانتقاء الكلمات وطريقة التعامل مع النفس والآخرين. أحق المخلوقات بالرفق هو نفسك، لأنك إن لم تترفق بذاتك لن ترفق بمن حولك، ومن يقسو على ذاته لأجل الآخرين يكره ذاته ويكره من حوله. ولهذا احذر أن تتذكر الجميع وتنسى نفسك، فتعود بنهاية اليوم خاوي الروح والشعور لأنك أهملت هذه النفس التي لا تستطيع أن تمضي في الحياة بدونها. اعقد معاهدة من الآن مع نفسك على ألا تتجاهلها ولا تستصغرها ولا تهملها. لعلك تبدأ بأن ترفق بنفسك لأنها رفيقتك طوال هذه الحياة. ارفق بها لأنها وحيدة في لحظات الضعف والمرض. ارفق بها لأنها هي من تمنحك القوة للاستمرار طوال هذه الحياة. ارفق بها لأنها وحيدة في لحظات الضعف والمرض. ارفق بها لأنها هي من تمنحك القوة للاستمرار، لأنها هي من تقول لك بصوت حنون أن تنهض كل صباح. ارفق بها لأنها مستودع أسرارك وهي حاضنة لمشاعرك. فبالله عليك قل لي كيف ستمضي بهذه الحياة وأنت تقسو عليها وتتجاهلها؟ كيف لك أن تمضي وأنت لم تمنحها حقها من التقدير والعرفان؟ وأنصح نفسي وأنصحك أن تهتم بنفسك وذاتك أولا، ثم تهتم بالآخرين. وهذه ليست أنانية، ولكنها الطريقة الوحيدة لكي تحيا حياة كريمة وجميلة، ويجد كل من حولك الظل الوارف بجانبك. وتأكد أنه لن يسعد الآخرون بوجودهم مع إنسان هش ومهمل لنفسه. مهما قدم لهم من تضحيات لن يشعر من حولك بالأمن والاستقرار بجانبك إن كانت نفسك وذاتك متعبة وترتجف عند أبسط المواقف. الذي يطبق الرفق في سلوكه يكون رقيقا لطيفا متسامحا بأهله وأصدقائه، رحيما بهم، يغفر زلاتهم ويعفو عن إساءاتهم، ويرحم ضعيفهم ويوقر كبيرهم. إننا في هذا الزمن بأمس الحاجة إلى أن يسود الرفق واللين في حياتنا، في زمن المعاملة الخشنة التي انتشرت، والكلمة المرة والجافة التي نعيشها الآن، والعنف الذي نراه انتشر بين بعض شبابنا، وتجده موجود أيضا بين الجيران للأسف الشديد. فمن دون الرفق تفقد حياتنا معناها وتصبح قاسية ومتوترة. ولهذا علينا إذا أردنا أن نسعد أن نطبق الرفق في حياتنا، عندها ستصبح حياتنا أفضل وأسهل وأكثر بركة، وعندها أيضا سنجد المحبة والألفة تزدهر بيننا. فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه وبارك فيه. ولقد حثنا نبينا العظيم على التمسك بالرفق فقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالله يبارك في هذا السلوك وينفع به، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. وحسبنا أن نعلم أن الرفق من صفات الله تعالى التي أحبها لعباده في الأمور كلها، فهو عز شأنه رفيق بخلقه، رؤوف بعباده، ولا يكلفهم بما ليس لهم به طاقة. وقال نبينا الكريم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. لأهمية الرفق وأثره في النفوس نقف طويلا عندما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون الجبار، فقال تعالى:
اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهي رسالة لكل أب ومعلم وناصح بأن يرفق بمن ينصحهم بالقول اللين والطيب. وفي هذا المقام أتذكر كلمات أحد الصالحين: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن سترهم ستره، فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. وإليكم هذه الوصفة العملية للرفق بالنفس، وهي ببساطة عن الابتعاد عن مصاحبة أهل الظلم وأصحاب النفوس الحاقدة والحاسدة، لأن القرب منهم يلون النفس بالمرارة والروح يلونها بالسواد. حتى تفوز بالسلام النفسي عليك بغربلة الأفكار، فلا تسمح للسلبية أن تعيش في ذاتك، ولا تنسى أن التفكير في النجاح هو النجاح، وأن التفكير في الفشل هو الفشل بعينه. توقع لنفسك الخير، فهي مفاتيح العافية العقلية والنفسية. قرر أن تقدر قيم الحياة، فهي هبة الله تعالى لك، فلا تعكرها على نفسك وعلى الآخرين. وافتح قلبك وحرر فكرك وتقبل البساطة، ولا تحرم نفسك ما أحله الله لك. كن على وفاق مع نفسك، راقب حركاتك ولا توتر أعصابك، فإن السلام الداخلي هو سر الصحة كما هو سر السعادة أيضا. اللهم ارزقنا الرفق في جميع أمورنا واهدنا إلى سواء السبيل.

أختي المسلمة، أقدم لك سبيكة ذهبية. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرة. انظري كم مر من أجيال، هل ذهبوا بأموالهم؟ هل ذهبوا بقصورهم؟ هل ذهبوا بمناصبهم؟ هل دفنوا بذهبهم وفضتهم؟ هل انتقلوا إلى الآخرة بسياراتهم وطائراتهم؟ لا، جردوا حتى من الثياب والأغطية، وأدخلوا بأكفانهم في القبر. ثم سئل الواحد منهم: من ربك؟ من نبيك؟ وما دينك؟ فتهيئي لذلك اليوم، ولا تحزني ولا تأسفي على شيء من متاع الدنيا، فإنه زائل رخيص، ولا يبقى إلا العمل الصالح. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أختي الحبيبة، المرض رسالة فيها بشرى، والعافية حلة لها ثمن، ومن ساعة إلى ساعة فرج بإذن الله.

0: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة رسول، ولكل رسول بينة صدق، وبينة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم.

0: فأصغي سمعك وافتح قلبك لآيات البينة.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل، إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، إنها إذاعة القرآن الكريم.
2: رب

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 19 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 64، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الأديان أو هذه الشرائع أليست هي من عند الله؟ هناك قاعدة أصولية أن وحدة الأصل تعني وحدة الفروع. ما دامت هذه الشرائع قد جاءت من عند الله عز وجل، والله واحد لا شريك له، إذن لا بد من وحدة في هذه الشرائع. القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة فقال: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل شيء جاءنا من عند الله من خلال الرسل يتلخص بكلمتين: التوحيد والعبادة. فالدين عقيدة وطاعة، تصور وسلوك، فكر نظري وتطبيق عملي. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال العلماء: نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. الحقيقة أنا مضطر أن أبين الفرق بين أن تحصل علما أرضيا من جامعات العالم، هذا العلم متعلق بخلق الله، وبين أن تتعرف إلى الله. فرق كبير بين أن تعرف الله وبين أن تتعرف إلى قوانين خلقه. قوانين خلق الله عز وجل تعرفها في العلوم العصرية في جامعات الأرض، لكنك إذا أردت أن تعرف الله ينبغي أن تتفكر في خلقه وفي كلامه وفي أفعاله، إنها المصادر الثلاث لمعرفة الله عز وجل. النقطة الدقيقة أنه ما كل ذكي بعاقل، قد يتفوق الإنسان في اختصاصه، قد يبرع في حرفته، قد يبلغ الدرجة العليا فيما هو فيه، أما إن لم يعرف الله ولم يعرف سر وجوده وغاية وجوده فهو عند الله ليس بعاقل. والآيات التي تتحدث عن العقل والعلم تقترب من 1000 آية: أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يذكرون، ما لكم كيف تحكمون، فأنى تصرفون. الآن ربنا عز وجل يبين أن هذه الشرائع من عند الله كلها. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. القاسم المشترك، ألا نعبد إلا الله، العبادة لله وحده. ما في جهة في الأرض مخول أن تطيعه أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يقول الله له: قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا متبع. سيدنا الصديق: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. ما في الأرض جهة مهما على شأنها يمكنك أن تعبدها من دون الله أو أن تطيعها من دون دليل. هذه النقطة في الإسلام مهمة جدا. نحن جميعا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده وحده، بينما أمته معصومة بمجموعها. الله عز وجل أمرنا أن نأخذ من نبيه، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه عصم نبيه من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي أحواله. هو المعصوم. في حياة المسلمين إنسان واحد تطيعه من دون أن تطالبه بالدليل هو رسول الله. أما بعد رسول الله ما من إنسان يمكن أن تطيعه من دون دليل. الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليه، يعني راقبوني. هاي قاعدة أساسية: لا تقبل شيئا من دون دليل ولا ترفض شيئا من دون دليل. وهؤلاء الصحابة حينما أمر عليهم النبي أحدهم وكان ذا دعابة وقال لهم: أضرموا نارا عظيمة، فأضرموها، فقال: اقتحموها. قال بعضهم: كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها؟ وقال بعضهم الآخر: طاعة الأمير طاعة رسول الله. اختلفوا. فلما عرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو دخلتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. النبي رب رجال علمهم كيف يفهمون الأمور وكيف يزينون الموضوعات. قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. من ينبغي أن تعبده؟ الذي خلقك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأن الخالق هو الصانع. وقال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، لن تجد في الأرض كلها جهة تملك أسباب سعادتك إلا الله. وهؤلاء البشر حينما تركوا الدين وقعوا في شر أعمالهم. المجتمعات البشرية في بؤس شديد، إما في ترف مع التفسخ، وإما في قهر وفقر مع الحاجة، لأنهم ما اتبعوا منهج الله عز وجل. وأكاد أقول: ما من مشكلة في الأرض على الإطلاق إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. ألا نعبد إلا الله. لا ينبغي أن تكون أنت لغير الله، لا يليق بك أن تكون لغير الله، لا يليق بإنسانيتك أن تكون لغير الله، لا يمكن أن تحسب على غير الله. أنت إنسان، لقد خلقك الله وكرمك وجعلك المخلوق الأول، أنت لله. الماء للتراب، والتراب للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، والإنسان لله، أنت لله. ألا نعبد إلا الله. لذلك قل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أي مكان في الأرض حال بينك وبين طاعة الله ينبغي أن تغادره فورا، منعك من طاعة الله، لأنك مخلوق لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ألا نعبد إلا الله، لأنه الذي خلق، ولأنه الرب الممد، ولأنه المسير، ولأنه الإله، ولأنه الخبير، ولأنه العليم، ولأنه الغني، ولأنه القوي، ولأنه الرحيم. يعني كل سعادتك وسلامتك بطاعة ربك، وكل شقائك وهلاكك بمعصية ربك. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أخواننا الكرام، أخطر شيء في حياة المسلمين الشرك. الشرك نوعان، جلي وخفي. الجلي فيما أعتقد لا وجود له في العالم الإسلامي في الأعم الأغلب، ليس في عالم المسلمين إله ينحت ويعبد من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. شهوة خفية وأعمال لغير الله. إذن الشيء الخطير هو الشرك الخفي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسبب الشرك الخفي ينافق بعض المسلمين، بسبب الشرك الخفي يخاف بعض المسلمين أن يطيعوا الله، يخافون مما سواه. بسبب الشرك الخفي يغش المسلم في البيع والشراء، يرى أن هذا المال الذي سيحصله من خلال الغش أغلى عنده من الله من طاعته. بسبب الشرك الخفي يطيع بعض المسلمين زوجاتهم ويعصون ربهم. بسبب الشرك الخفي تطيع مخلوقا وتعصي خالقا. لو أنك وحدت الله لا يمكن أن تعصيه. لماذا تعصيه؟ الأمر بيده، والرزق بيده، والصحة بيده، وأهلك بيده، وأولادك بيده، ومن حولك بيده، ومن فوقك بيده، ومن تحتك بيده. فأنت إذا أرضيت الله وحده رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. إذن ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. والشرك أيها الإخوة أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نملة سمراء تمشي على صخرة صماء في ليلة ظلماء، ألا يسمع دبيب أقدامها؟ بالتأكيد الشرك أخطر. أدناه أن تحب على جور، يعني إنسان جاءك منه خير مادي فأحببته وهو ليس على ما ينبغي أن يكون، هذا شرك. أو إنسان نصحك بأدب جم فانزعجت منه لأنه خدش كبرياءك، هذا شرك. أن تحب على جور أو أن تبغض على عدل، هذا شرك. حينما ترجو ما عند إنسان فهو شرك. حينما تخاف من إنسان ولا تخاف من الله هذا شرك. حينما تحرص على سمعتك أمام الناس ولا تحرص عليها أمام الله. حين تتجمل أمام الناس ولا تحسن منظر الله عز وجل في قلبك. طهرت منظر الخلق سنين، تطلي بيتك، تنظف مركبتك، تتأنق في ملبسك، هذا منظر الخلق. الخلق ينظرون إليك، إلى بيتك، إلى مدخل بيت الضيوف،

من غير الله، أن تعطي لغير الله، أن تمنع لغير الله، ألا تغضب لله، ألا ترضى لله، فهذا شرك، وهذا هو الشرك الخفي، وهذا ما تعنيه الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعوذ بالله من الشرك الخفي. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بالتأكيد لن تقول لإنسان أنت ربي، لكنك تعامله وكأنه رب، تطيعه طاعة عمياء من دون دليل، ترضيه ولو بسخط الله، تخافه ولو عصيت الله، اتخذته ربا، أعطاك توجيه بلا دليل فنفذت هذا التوجيه، نهاك عن شيء واجب تركت هذا الشيء الواجب، أمرك بمعصية فنفذتها، إنك اتخذته إلها واتخذته ربا. وقد قال الله عز وجل: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد تجد بعض المسلمين لضيق أفقهم ولجهلهم يعبدون بعضهم بعض، يكفي أن شيخه قال له كذا، لو أمره بمعصية، لو منعه من طاعة، خلص، يقول لك بالتعبير الدارج: لو قال لي اللبن أسود أسود. النبي ما علمنا هذا، علمنا أن نستبصر، علمنا أن نسأل. النبي صلى ركعتين الظهر، سأله أحد الصحابة، يعني في الترتيب في الدرجة الدنيا من الصحابة ذو اليدين، قال له: يا رسول الله، الصلاة قصرت أم نسيت؟ قال: كل هذا لم يكن. ما سكت، قال له: بعضه قد كان، ركعتين صلينا الظهر. فالنبي سأل أصحابه ركعتين، فقال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: إنما نسيت كي أسن لكم سجود السهو. لو أن النبي لم يسهو في حياته ولا مرة، هذا الحكم معطل، ما كنا عرفنا، نحن ننسى. فالنبي رب أصحابه أن يسألوا، أن يستوضحوا. صحابي جليل رأى موقع بدر غير مناسب، من شدة غيرته ومحبته وإخلاصه سأل النبي بأدب جم، قال: يا رسول الله، هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك؟ يعني إذا كان وحيا ولا كلمة، أم هو الرأي والمشورة؟ فالنبي قال له: لا، هو الرأي والمشورة. قال: والله يا رسول الله، ليس بموقع. يخاطب من؟ يخاطب سيد الرسل، يخاطب سيد الأنبياء، يخاطب الذي يوحى إليه، يخاطب المعصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بخلق رفيع قال: أين الموقع المناسب؟ فدله عليه، قال: جزاك الله خير، وأعطى أمرا لأصحابه بالتوجه. يعني المؤمن الصادق يغار على سمعة المسلمين، يسأل، يستفهم، يستوضح، ينتقد نقدا بناءا، يعترض أحيانا، لأن الله هو قصده. أما إذا كان الدنيا قصده ومصالحه مؤمنة بسكوته يسكت، إذا كانت الدنيا قصده ومصالحه تتحقق بسكوته فتراه يسكت، أما إذا كان الله قصده ينبغي أن ينطق، أن يسأل، أن يستفهم، أن يستوضح، أن ينتقد أحيانا. ما في معصوم إلا النبي.

0: أحد أصغر من أن ينقل، وما من أحد أكبر من أن ينقل. كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء. ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن أصحابه فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن التابعين فعلى العين والرأس، لأن الله شهد بهذه العصور الثلاثة بالخيرية. قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وما جاءنا عن سواهم، فنحن رجال وهم رجال. للإمام علي كرم الله وجهه كلمة رائعة، قال: نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. الناس لا يا أخي، قال أفهم منه أنت، بس في آية في نص قطعي الدلالة، فلان أفتى بالربا، أنت مثل علمه؟ أنا معي نص. فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما في معصية بالقرآن توعد الله على مرتكبها بالحرب إلا الربا. من هذا الذي يحق له أن يقول لك الربا مباح؟ من هذا الذي يجرؤ أن يحل معصية توعد الله عليها مرتكبها بالحرب؟ فالبطولة أنك تعرف الرجال بالحق. الحق هو الأصل، والخطأ الشنيع أن تعرف الحق بالرجال. أناس كثير نبتك أبي علمنا، أبوك مو على حق، أبي ما حب نعمل تفرقة بالعيلة، بيجمع الأصهار وزوجات على مائدة واحدة، هيك أبي عمنا. ما لدليل؟ النبي قال: الحم والموت. ليس من المعقول أن يرى الصهر أخت زوجته وقد تكون أجمل منه ثم لا يتمناها، ثم لا يملأ عينيه من محاسنها. أبي ما حب يفرق العينة، آية لما حديث، هذا كلام أبوك. هذا إحنا معنا قرآن، معنى سنة، معنى كلام المعصوم. فأنت الأصل أن تعرف الحق، ومن خلال الحق يمكن أن تقيم الرجال. لذلك: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إله واحد. أنا أعتقد أنه ما من إنسانين على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة أحب بعضهما بعضا كرسول الله وأبي بكر. أبو بكر وعمر مني بمثل السمع والبصر، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. ومع ذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل الصديق؟ دقي، قال: من كان يعبد محمدا، فقط محمدا، ما رسول الله، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. سيدنا عمر، سيدنا خالد انتصر وانتصر وانتصر، فتوهم المسلمون أنه ما من معركة يقودها خالد إلا انتهت إلى النصر، فخاف عليهم الشرك فعزل خالد. سيدنا خالد تألم، قال له: يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قال: لما عزلتني؟ قال: والله إني أحبك. فسأله مرة ثالثة: لما عزلتني؟ قال له: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. وأنت راقب نفسك، لمجرد أن تتكئ على إنسان، لمجرد أن تعقد الأمل عليه، لمجرد أن تتوقع منه الخير، لمجرد أن تعتز به وأن تنسى ربك. هذا الإنسان الذي أشركته مع الله لا بد من أن يخيب ظنك بتوجيه الله إنقاذا لك من الشرك. الشرك هو الطامة الكبرى، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لو أن أتباع الأديان التي جاءتنا من عند الله عبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئا وما اتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله تجتمعوا وتعاونوا، فإن تولوا فإن أبوا إلا أن يتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله، فإن أبوا إلا أن يشركوا، إن أبوا إلا أن يعبدوا غير الله، فإن أبوا إلا أن يشركوا بالله، إن أبوا إلا أن يتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الإسلام، هو الاستسلام لله. والذي يلفت النظر في القرآن الكريم أنه ما من نبي في القرآن إلا وقد وصف بأنه مسلم، بل إن فرعون حينما أدركه الغرق قال إني من المسلمين. الإسلام بالمعنى الواسع لا بالمعنى الذي يعني أن هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بالمعنى الواسع الاستسلام لله. والآية الدقيقة إن الدين، يعني أصل الدين عند الله الإسلام، أن تستسلم لله وألا تعبأ بمن دونه. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، يعني اليهود قالوا إبراهيم يهودي والنصارى قالوا إبراهيم نصراني. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلوا. يعني الحجة قوية. هذا النبي الكريم، هذا أبو الأنبياء، حينما أرسله الله للخلق ما كان فيه يهودية ولا نصرانية. لذلك قال الله عز وجل ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم بسيدنا عيسى فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الحق صارخ، الحق واضح، الحق جلي. فحينما ترى كلاما لا ترتاح له ولا يتفق مع الفطرة السليمة ولا مع العقل الصريح ولا مع النقل الصحيح ولا مع الواقع الموضوعي، هذا باطل. الحق ما جاء به النقل الصحيح وأيده العقل الصريح وارتاحت إليه الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي، هذا هو. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. بعضهم قال لي صديق كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، النص طويل، إلى أن قال وكان لا يدلي بحجة إلا إذا رأى قاضيا فهما وشهودا عدولا وكان خارجا عن سلطان الجهالة فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم. المسلمون، أي مسلم لا فهم كتاب الله ولا قرأ كتاب الله ولا اطلع على حديث رسول الله ولا فهم أحكام الفقه، لكن إلا سمعت ندوة من فضائية، يعني يقبل على مزاجه ويرفض على مزاجه ويقيم على مزاجه، وكأن الحديث في الدين كلأ مباح لكل الناس. من يجرؤ أن يكتب على بيته الدكتور فلان اختصاصي في أمراض القلب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ ماذا يفعلون به؟ يضعونه في السجن. من يجرؤ أن يكتب المهندس فلان وهو جاهل؟ من يجرؤ أن يكتب المحامي فلان وهو جاهل؟ هناك محاسبة ومساءلة، لكن كل واحد من دون أن يطلب العلم، من دون أن يقرأ القرآن، من دون أن يفهم القرآن، من دون أن يقرأ سنة النبي العدنان، من دون أن يفهمها، من دون أن يفهم أحكام الفقه، من دون أن يعرف أصول العقائد، يتكلم في الدين فيقبل ويرفض ويقيم ويطعن ويمدح مرتاح. أي علم حصلته حتى تتكلم بهذا الكلام؟ لا بد من أدب مع الله. أطلب العلم يعني بربكم. الآن في بالبلد مجلات طبية كثيرة، يعني إذا واحد اشترى عدة مجلات وقرأ بكل مجلة مقالتين ثلاثة، وفي أسئلة وأجوبة، عيادة الأمراض الباطنية والقلبية والرئوية والبولية إلى آخره، هذا بعد مطالعة 20-30 مجلة وقرأ مقالات وقرأ السؤال والجواب يكون طبيب؟ هذا والله حال المسلمين اليوم. يعني سمع خطبة، قرأ كتاب قد يكون في دس لا يعلمه إلا الله، سمع ندوة من إنسان باع دينه بدنياه، ما له منضبط، فيقبل ويرفض ويزكي ويقبح ويطعن، يقبل على مزاجه ويرفض على مزاجه، هكذا. لذلك مرة قلت للإخوة الكرام في إحدى الخطب: خذوا دينكم عن الأرضيات لا عن الفضائيات، لأن الذين يعني يتحدثون في بعض هذه الفضائيات ينسجمون مع مموليها، وينسجمون مع أن تتسع رقعة شعبيتهم على حساب دينهم، على حساب دينهم. كل شيء صار حلال، الرقص والغناء والتمثيل والموسيقى وسفر المرأة بلا محرم ما عاد بإشي، والربا ما بإشي، بقي الإسلام شكل غلاف بلا مضمون. فها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم كان حنيفا مسلما يعني مائلا إلى الله. أكد علماء العقيدة أن العبادة طاعة طوعية وليست طاعة قسرية ممزوجة بمحبة قلبية، فلو أطعت الله ولم تحبه ما عبدت، ولو عبدته أطعته، ولو أحببته ولم تطعه ما عبدت. لا تكون عابدا إلا إذا أطعته طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. إذا كان حنيفا مائلا إلى الله، يعني أي إنسان قوي شهر عليك سلاح لك أعطني ما بيدك من طعام، أنت أطعته أعطيته الطعام، هل تكون قد عبدته؟ أعوذ بالله، مستحيل، أنت مقهور. لذلك الله عز وجل نعجب في القرآن، جمع العبد على عباد تارة وجمع العبد على عبيد تارة أخرى، فقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم. العلماء قالوا العبيد جمع عبد القهر، بينما العباد جمع عبد الشكر، فالمقهور في وجوده وفي استمرار وجوده إلى الله هذا عبد قهر جمع عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. أما الذي تعرف إلى الله طواعية مبادرة منه عن اختيار عن محبة فهذا عبد الشكر يجمع على عباد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فرق دقيق بين العبيد والعباد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. التركيز على الشرك، طامة المسلمين الكبرى الشرك، اتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، فكان بأسهم بينهم. هناك من يدعو إلى ذاته بدعوة مغلفة إلى الله، هذا لا يتبع بل يبتدع، هذا لا يتعاون بل يتنافى، هذا لا يقر بفضل الآخرين بل ينتقص منه، هذا لا يسالم بل يعادي. وما من فرقة ضالة في تاريخ المسلمين إلا وهي تتصف بصفات أربع: تأليه الأشخاص، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي أي دين إذا اتخذ رجال الدين أربابا من دون الله انحرف هؤلاء؟ تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة والضعيفة والنزعة العدوانية، بينما أهل الحق يتبعون ولا يبتدعون، يعتمدون النصوص الصحيحة. عند الأمر والنهي يتعاونون ولا يتنافسون. وما كان من المشركين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم، نقول نحن في الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. الذين طبقوا دينه الحنيف، والنبي عليه الصلاة والسلام هو دعوة أبينا إبراهيم، كما قال عن نفسه: أنا بشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم. وإبراهيم أبو الأنبياء. والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات التي مطلعها: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. والحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأسئلة، قال: إلى متى يحق للمصلي أن يصلي صلاة العشاء؟ هل للفجر؟ الحقيقة بعد منتصف الليل تكره صلاة العشاء، دخلت في وقت الكراهة. أفضل الصلاة في أول وقتها، في وقت الاستحباب، وفي وقت الإباحة مقبولة، في وقت كراهة. إذا صليت العشاء بعد منتصف الليل فهذا وقت كراهة. جاء خاطب يخطب فتاة، فاستخارت الفتاة الله عز وجل، دققها، عن طريق شيخ قدير، فقال لها: الآن وأول الأمر تكون الخطبة فيها خير، ولكن بعد كتابة العقد يظهر المخفي، المهم أن الخطبة لا خير فيها، مما جعل أهل العروس يحتارون ويترددون، وقد مضى أشهر على موضوع الخطبة. فكيف عرف هذا الشيخ؟ الشيء الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا صلاة الاستخارة، ولم يرد عنه أبداً أن أحداً استخار عن أحد، لا أحد يستخير عن أحد، لك عند الله المكان نفسه، تصلي ركعتين وتقول: اللهم بعلمك وقدرتك إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فيسره لي. بيقول لك إيه، أنا استخرت الله، فتحت المصحف ما لقيت في آية مشجعة. من قال لك إن فتح المصحف هو جواب الله عز وجل؟ من قال لك ذلك؟ قضية فتح المصحف وقضية إنه شفت بمنامي شيء جميل جدا، شفت حالي أمام هيك نور. الرد الإلهي، إذا استخرت الله في شيء وأراده الله لك وأنت صادق يسره لك. الرد الإلهي هو التيسير فقط، التيسير فقط. أما أن نكلف شيخ يستخير إلي، ما ورد هذا عن رسول الله أبدا. تكرر كلمة أثر في دروسك، ما المقصود؟ يعني ما ورد عن أصحاب رسول الله أو عن التابعين يقال ورد في الأثر، لعله حديث ضعيف لكن ورد عن بعض الصحابة، نقول أثر حتى ما نتورط ونقول قال رسول الله ولم يقله، يعني حكمة رائعة عن صحابي وردت عن تابعي، لعلها حديث ضعيف نقل عن رسول الله ثم عزي إلى الصحابي فرضا، فأقول أنا ورد في الأثر. هذا اسمه صيغة تمريض بعلم الحديث، صيغة تمريض، كلام لطيف حكمة رائعة لكن لم ترد عن رسول الله يقينا يقينا. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وصايا في آداب الحياة. من آداب حسن الخلق، ما تسخرش من التانيين وأحلامهم الوردية الجميلة، وخاصة من تعتقد أنهم أقل منك من الناس البسطاء. الطيبين يمكن تكون منزلتهم عند ربنا أسمى وأرفع منك ومن كتير من علياء القوم، وقد تحظى بشفاعتهم يوم الحساب. ما تقللش من شأن الأحلام، فالدنيا بدونها رحلة جافة ومملة مهما كان الواقع جميل. من آداب الحوار، فكر كتير وقلل الكلام، وما تهملش كل اللي بتسمعه، فمن المؤكد إنك راح تحتاجه في المستقبل. من آداب الاعتذار، ما تترددش في إنك تتأسف للي أخطأت في حقه، وبص في عينيه وانت بتنطق كلمة الأسف حتى يقراها في عينيك قبل ما يسمعها بودانه. من آداب المعاملة، ما تحكمش على شخص من كلام أقرباءه فقط، فالإنسان ما اختارش والديه، فما بالك بأقرباءه. وما تحكمش على صديقك إذا كان الحزن يبان دايما في عينيه وكان قليل الابتسام والاختلاط بالناس، بأنه شخص ممل غريب الأطوار وبيسبب الكآبة للتانيين. يمكن كان بيخفي في قلبه سر دفين أو ألم كبير، مش عاوز أنه ينتقل للناس اللي بيحبهم فبيحزنهم.

ومن آداب الحديث إياك ثم إياك ثم إياك والكذب. ولما ما أنت مش عايز تجاوب على أي سؤال فابتسم للسائل وقول يا صديقي، هو مش من المهم فعلا إنك تعرف ذلك. ومن آداب الحديث في التليفون، لما بيضرب التليفون ابتسم وانت بتاخد السماعة، لأن اللي بيكلمك على الطرف التاني هيشوف ابتسامتك من خلال نبرات صوتك. من آداب الصداقة ما تسيبش الحاجات الصغيرة التافهة اللي بتحصل في لحظة تدمر صداقتك الطويلة الغالية اللي بتدوم بدوام الحياة. ومن آداب الحب، لو حبيت شخص بصدق روح له وقول له إنك تحبه. أما إذا كنت أنت بتعشقه فما فيش داعي إنك تقول له حاجة، لأنه راح يعرف الحقيقة بمجرد إنه يبص في عينيك. إذا كنت أنت فقير فهناك اللي أفقر منك، وإذا كنت ضعيف فهناك اللي هم أضعف منك، وإذا كنت حزين متألم فاعلم أن هناك كثير من اللي هم بيتألموا أكتر منك. أما إذا كنت قوي وغني وسليم وعندك عقل فاعلم إن هناك دوما اللي هو أقدر منك وأقوى منك.

المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين في ساحات الأقصى محررين واجمعنا على

0: إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به

قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

يَعْلَمُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 20 يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والسادس من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: الحكومة الأسترالية تتبنى 35 توصية لمكافحة الإسلاموفوبيا ومطالب بإجراءات قانونية واستكمال الإصلاحات. ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة، مستوطنون يضرمون النار في مسجد ويحاولون حرق فلسطينيين أحياء، فلسطين المحتلة غزة، خبير يحذر الاحتلال يقسم قطاع غزة بالبوابات الحديدية، فلسطين المحتلة غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة ووزراؤه يشاركون بمسيرة استيطانية على الحدود، سوريا توغل وقصف صهيوني في عدة مناطق بريف القنيطرة، حاجز صهيوني يقتل، النداء الأخير، حاجز صهيوني يقتل والدة طفلين بعد منع إسعافها بالضفة، القدس، مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإخطارات إخلاء لمنازل شمال القدس، فلسطين المحتلة غزة، على حافة الشلل منظومة الإسعاف في غزة تقاوم الانهيار، مرصد إيكو عراق، مرصد إيكو يقول أزمة هرمز أفقدت العراق 300 مليونين برميل نفط. صحيفة نيويورك تايمز: نيويورك تايمز تقول الأردن يتحول إلى جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإيرانية، مبادرة ألمانية فرنسية، 6 عقبات تنتظر الحل، مبادرة ألمانية فرنسية لحفظ الأمن في جنوب لبنان، فلسطين المحتلة غزة، بعد إغلاق نقاط التوزيع ونفاد الوقود طوابير شاقة في غزة من أجل ربطة الخبز، عمان الأردن، ماذا نعرف عن حوادث القوات الأمريكية في الأردن، الكيان الصهيوني، أصلح مدينتك، نتنياهو يهاجم ممداني لتمسكه بمذكرة اعتقاله، فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين، فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين تحرج حاخاما أمريكيا في نيويورك، واشنطن تحشد، واشنطن تحشد المزيد من طائرات التزود بالوقود في الكيان الصهيوني، نيويورك قبل نهائي كأس العالم بساعات، فيضانات مفاجئة تغمر شوارع نيويورك وتربك الحركة. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: رحبت منظمات وجماعات إسلامية بارزة باستجابة الحكومة الفيدرالية للتوصيات الرئيسية لمكافحة الإسلاموفوبيا بعد 10 أشهر من تقديم تقرير المبعوث الخاص لمكافحة الظاهرة أفتاب مالك، لكن تلك المنظمات شددت على أن الطريق لا يزال طويلا، فيما قال مسؤول بارز في المجلس إنه على الرغم من أن هذا الرد موضع ترحيب إلا أنه لا أنك الوطني للأئمة الأستراليين، يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة: هاجم عشرات المستوطنين في وقت مبكر أمس قرية التوانة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، وأحرقوا أجزاء من مسجد التقوى، وحاولوا إحراق منازل وممتلكات السكان في اعتداء أسفر عن أضرار في المسجد وعدد من المنازل والمركبات ومنشأة لإنتاج الألبان، وسط اتهامات بتنفيذه بحماية جيش الاحتلال الصهيوني. فلسطين المحتلة غزة: حذر الخبير والمحلل السياسي الفلسطيني ثابت العمور من وضع الاحتلال الصهيوني بوابات على الطريق الساحلي بين مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وقال إنها تهدف لفرض مزيد من تقييد حركة المواطنين وعزل وحصار القطاع أكثر، وهو على عكس ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لوقت الحرب. وقال العمور للجزيرة إن نصب تلك البوابات معناه أن الاحتلال سيستمر في احتلال قطاع غزة، وأن من سينتقلون سيتعرضون للتفتيش وتنقلهم سيكون بموافقة صهيونية، وهذا أمر مرفوض. فلسطين المحتلة غزة: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر أمس جراء قصف مدفعي وجو صهيوني استهدف مناطق متفرقة في غزة وسط تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين شارك مئات صهيونيين بحضور وزراء وأعضاء كنيسة من أحزاب اليمين الحاكم في مسيرة احتجاجية شمال غزة تطالب بإعادة الاستيطان للقطاع. وأفادت مصادر طبية بأن فلسطينيا استشهد وأصيب 10 آخرون إثر غارة من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع. سوريا، شهد ريف محافظة القنيطرة منذ منتصف الليلة الماضية تحركات عسكرية وتوغلات لقوات جيش الاحتلال الصهيوني شملت إطلاق قذائف مدفعية ونصب حواجز تفتيش في عدة مناطق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن قوات الاحتلال المتمركزة في بلدة الحميدية استهدفت بقذيفة هاون وأخرى دخانية المنطقة الواقعة بين البلدة ومدينة سلام بريف القنيطرة الشمالي، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. حاجز صهيوني يقتل، لم تكن تلك الكلمات مجرد صرخة استغاثة بل النداء الأخير الذي أطلقه أحد أفراء عائلة سجود فقهاء بينما كانت الأم لطفلين تصارع جلطة قلبية داخل سيارة الإسعاف والدقائق تمضي دون أن تصل إلى المستشفى. كان أفراد عائلتها يراقبون حالتها تدهور أمام أعينهم فيما بقيت سيارة الإسعاف عالقة خلف إحدى بوابات الاحتلال الصهيوني المغلقة عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، وبين انتظار السماح بالعبور وتراجع فرص إنقاذها مضى الوقت الحاسم لترحل سجود 30 عاما قبل الوصول إلى العلاج تاركة طفلين يواجهان غياب والدتهما. القدس، اقتحم عشرات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى وسط تصعيد ميداني صهيوني في المدينة المحتلة ومحيطها. وقالت محافظة القدس في بيان إن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بلغ 214 ونفذوا اقتحاماتهم شكل مجموعات على فترتين قبل الظهر وبعده. ووفق معطيات مركز معلومات وادي حلوى الحقوقي في القدس على موقعه الإلكتروني، اقتحم المسجد الأقصى 1639 مستوطنا الأسبوع الماضي. فلسطين المحتلة غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025 لم يتوقف عدد الشهداء، وما زالت صفارات سيارات الإسعاف تشق شوارع القطاع مع كل غارة جديدة في سباق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح. فمنذ أكثر من 1000 يوم لم تحظى هذه المركبات ولا طواقمها بفرصة لالتقاط أنفاسها إذ تواصل عملها ضمن منظومة أنهكها حصار امتد لسنوات قبل أن تأتي حرب الإبادة لتكمل استنزاف ما تبقى من مركباتها وإمكاناتها وتدفعها تدريجيا نحو حافة الشلل. مرصد إيكو عراق، قال مرصد إيكو عراق المختص بشؤون الاقتصاد أمس إن العراق استخرج نحو 440 مليون برميل من النفط في النصف الأول من عام 2026 فيما بلغ فاقد الإنتاج نحو 302 مليون برميل مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج البالغ 4,100,000 برميل يوميا نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران في دول المنطقة ومن أبرزها العراق. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. صحيفة نيويورك تايمز، تكشف صحيفة نيويورك تايمز أن الأردن أصبح محوريا في المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة هناك وأسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في هجوم هو الرابع خلال 5 أيام. وبحسب تقرير للصحيفة فإن الهجمات الأخيرة لحقت أضرارا بعدد من الطائرات المروحية وإصابات عشرات الجنود في مؤشر على امتلاك إيران مخزونا صاروخيا كبيرا وقدرتها المتزايدة على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. مبادرة ألمانية فرنسية، في 8 يوليو تموز الجاري اختتم لبنان والكيان الصهيوني الجولة 6 من المفاوضات على مستوى السفراء، وبعد 2 فقط خرج وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول باقتراح تشكيل قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي معتبرا أن قوة كهذه يمكن أن تهيئ الظروف لانسحاب الجيش الصهيوني من دون عودة حزب الله. فلسطين المحتلة غزة، تتصاعد أزمة الجوع في قطاع غزة بشكل حاد إثر تقليص برنامج الأغذية العالمي لكميات الخبز وإغلاق العديد من نقاط التوزيع مما ضاعف معاناة العائلات النازحة والمقيمة على حد سواء. وتتحول رحلة البحث عن قوت اليوم إلى روتين يومي شاق يبدأ منذ ساعات الفجر الأولى في ظل غياب تام من البدائل الأساسية من دقيق ووقود، ووسط إغلاقات متتالية للمنافذ التجارية وأوضاع أمنية خطيرة وقصف مستمر. عمان الأردن. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن جنديين أمريكيين قتلا وفقد ثالث خلال عملية عسكرية في الأردن يوم الجمعة أثناء مشاركتهما في التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بالتعاون مع القوات الشريكة فيما لا يزال أحد، وأضافت أن 4 عسكريين أمريكيين أجلوا طبيا إلى في أفراد الخدمة في عداد المفقودين مستشفيات في الأردن قبل أن يغادروها لاحقا، فيما عاد عدد من العسكريين الذين تعرضوا لإصابات طفيفة إلى أداء مهامهم. الكيان الصهيوني. هاجم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني على خلفية تأكيده على تعهده الانتخابي باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة امتثالا لمذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية. وذكر مكتب نتنياهو

0: يوثق المواجهة حيث توجه نحو مشجعين يرتدون قميص المنتخب الأرجنتيني بينما كانوا يرددون فلسطين حرة. واشنطن تحشد. في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، تدفع واشنطن بمزيد من طائرات التزود بالوقود إلى الكيان الصهيوني التي قالت وسائل إعلام عبرية إنها تتأهب لاحتمال دخول المواجهة. ونقل موقع والا عن مصدر في سلاح الجو الصهيوني أن 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود وصلت إلى الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية المواجهة العسكرية الراهنة بين واشنطن وطهران. الخبر الأخير في هذه النشرة من نيويورك. لم تكن نيويورك قبل ساعات من المباراة النهائية لكأس العالم عام 2026 حديث الجماهير بسبب الأجواء الاحتفالية أو توافد المشجعين، بل بسبب أمطار غزيرة وعواصف رعدية حولت الشوارع ومحطات المترو فيها إلى مشاهد غارقة في المياه لتتصدر مقاطع الفيديو المتداولة منصات التواصل الاجتماعي. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها سكان المدينة ومستخدمو المنصات تدفق المياه إلى داخل محطات المترو والأنفاق، فيما غمرت السيول عددا من الطرق الرئيسية والأحياء السكنية، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة المركبات وصعوبة تنقل المشاة في بعض المناطق. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: الحكومة الأسترالية تتبنى 35 توصية لمكافحة الإسلاموفوبيا ومطالب بإجراءات قانونية واستكمال الإصلاحات. ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة، مستوطنون يضرمون النار في مسجد ويحاولون حرق فلسطينيين أحياء، فلسطين المحتلة غزة، خبير يحذر الاحتلال يقسم قطاع غزة بالبوابات الحديدية، فلسطين المحتلة غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة ووزراؤه يشاركون بمسيرة استيطانية على الحدود، سوريا توغل وقصف صهيوني في عدة مناطق بريف القنيطرة، حاجز صهيوني يقتل. النداء الأخير: حاجز صهيوني يقتل والدة طفلين بعد منع إسعافها بالضفة. القدس: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإخطارات إخلاء في منازل شمال القدس، فلسطين المحتلة غزة، على حافة الشلل منظومة الإسعاف في غزة تقاوم الانهيار، مرصد إيكو عراق. مرصد إيكو يقول أزمة هرمز أفقدت العراق 302 مليون برميل نفط. صحيفة نيويورك تايمز: نيويورك تايمز تقول الأردن يتحول إلى جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإيرانية، مبادرة ألمانية فرنسية، 6 عقبات تنتظر الحل، مبادرة ألمانية فرنسية لحفظ الأمن في جنوب لبنان، فلسطين المحتلة غزة، بعد إغلاق نقاط التوزيع ونفاذ الوقود طوابير شاقة في غزة من أجل ربطة الخبز. عمان الأردن: ماذا نعرف عن حوادث القوات الأمريكية في الأردن؟ الكيان الصهيوني: أصلح مدينتك، نتنياهو يهاجم ممداني لتمسكه بمذكرة اعتقاله، فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين، فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين تحرج حاخاما أمريكيا في نيويورك. واشنطن تحشد: واشنطن تحشد المزيد من طائرات التزود بالوقود في الكيان الصهيوني. نيويورك: قبل نهائي كأس العالم بساعات، فيضانات مفاجئة تغمر شوارع نيويورك وتربك الحركة. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم مشمس، الحرارة أقصاها 19 درجة، أدناها 6 درجات. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة، أدناها 6 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع الأذان المغرب تمام 5:10، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:31. وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

رميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: الاستغفار يفتح الأقفال ويشرح البال ويذهب الأدغال، وهو عربون الرزق والتوفيق. ست أمور شافية كافية: دين وعلم وغنى ومروءة وعفو وعافية. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وينقذ الغريق إذا ناداه، ويكشف القرب عنا؟ من قال يا الله إنه هو الله؟
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: محمد. إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما عن هذه الصلاة فهي كالآتي: صلوات الله وملائكته وأنبيائه وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. هذه الصلاة قيل فيها أنها صلاة الإمام علي كرم الله وجهه والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وهذه الصلوات من جامع الصلوات للنبهاني وكتاب الأبريز. أما بعض فوائد الصلاة على رسول الله فهي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها زكاة. هذه رواية ابن حبان والبخاري. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لزكاة المصلي وطهارته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقضاء الحوائج. وروي عن أبي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها لك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة على المصلي. وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
4: أذكار المساء.

0: هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الفيلسوف، الخطيب، النبي، المشرع، المحارب، قاهر الأهواء، مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقة بلا أنصاب ولا أزلام. هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض وإمبراطورية روحانية واحدة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويقول في موضع آخر، أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دراسة واعية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: عزيزي المستمع، أشاركك أجمل 16 حكمة وعبرة فاجعلها أمام عينيك. إضاءات وحكم. إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه. تأملها مرة أخرى. أكثر الناس فرحا بالهدية مشتريها ليسابق اللحظات ليرقب أثرها، فلا تخذله مهما كانت. لا تجعل جوالك نقطة عبور لشائعة أو غيبة لمسلم أو كذب فتبلغ الآفاق، فأوزارها محسوبة عليك بلمسة لم تكن في الحسبان، بل اجعل نقطة تفتيش تحجز الأذى عن إخوانك المسلمين. جاء شخص لشيخ جليل فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم فلم يصبني، فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي. حقيقة اجتماعية. عدوك ليس من قال فيك، بل عدوك من بلغك. في كل مرة أسكب الشاي في الكوب أملأه لنهايته، وما إن ارتشفته يتساقط بعضه على جسدي ويؤلمني، فأصبحت أملأه للنصف فقط. بعض البشر تماما كالشاي، عندما نملأهم بحياتنا ونعطيهم اهتماما زائدا يؤذوننا لنهتم بهم، ولكن بحدود المعقول، تجنبا للساعات نحن في غنى عنها. الحياة مثل السوبر ماركت، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثواني معدودة لحرقه، لكنك تحتاج سنين لكتابته. أغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق إضاءته، فارتفع أنت بدينك، بأخلاقك، بتفكيرك، بقدراتك، لكي يتسع نطاق عطائك وتأثيرك الإيجابي في الحياة. القلق مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائما، لكنه لن يوصلك إلى أي مكان. مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة، والساعة ماركة، والحذاء ماركة، والشخصية تقليد. إن الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة المحملة بالأوساخ، والمرء يبتلى على قدر دينه. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب. لا تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، هذا أمر صحي، لأن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا الكلام مستمعينا الكرام في قمة الروعة، قرأت لكم هذا الكلام وقد أثر في نفسي كثيرا. قرأت كلاما لعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: إني أستحي من الله عندما يمر علي يوما ولم أفتح القرآن، وقد استشهد وهو يقرأ القرآن. انتبه لنفسك، اقرأ لو سورة في يومك، لا تدع لك يوما إلا وأرضيت ربك ثم نفسك. اجعل شعارك لهذا العام قدوتي عثمان في حب القرآن. أكثر من الدعاء في السجود: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فلعله من أسباب ثبوتك عند السؤال الملائكة في القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شاركناكم هذه الحكم والعبر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: الحكمة نبع فياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله.

0: لا.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم.

0: أحبتي في الله، دعوني أتوقف معكم عند لحظة لا ككل اللحظات، عند ساعة لا ككل الساعات، عند اللحظة التي يكون بعدها الإنسان في عداد الأموات، عند الساعة التي يداهمك فيها هادم اللذات.
1: وجاءت سكرة

كثيرة هي الأمنيات التي تحدو أذهاننا صباح مساء، أمنيات في الزوجة، أمنيات في العمل، أمنيات في المركز الاجتماعي وفي المال والمسكن. ولكن من منا جلس مع نفسه يتفكر في شكل الخاتمة التي يرجوها لهذه الحياة؟ لا شك أن الناس يتفاوتون في أمنياتهم ورؤاهم لهذه اللحظة، وما من شك أن هذا الاختلاف ما هو إلا انعكاس لأحلام حياتهم كلها. فتعالوا بنا إخوتي في الله نتأمل كيف تمنى الآخرون خاتمتهم. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب، فلما أخذ يشهق بكت ابنته فقال: يا بنيتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع. أما عامر بن عبد الله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون. فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب ونفسه تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه، فلما سمع النداء قال: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه؟ خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. وحينما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، فقيل له: ما يبكيك وأنت أنت؟ يعني في العبادة والخشوع والزهد والخضوع. فقال: أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم. ثم لم يزل يتلو حتى مات. أما يزيد فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مت؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب؟ ثم تشهد ومات. وها هو هارون الرشيد لما حضرته الوفاة وعاين السكرات صاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي. فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم لا يكاد يحصي عددهم إلا الله، كلهم تحت قيادته وإمرته. فلما رآهم بكى ثم قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم لم يزل يبكي حتى مات. أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت جعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس، فأمر بنوافذ غرفته ففتحت، فالتفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه، فبكى عبد الملك ثم قال: يا ليتني كنت غسالة، يا ليتني كنت نجارة، يا ليتني كنت حمالة، يا ليتني لم آل من أمر المؤمنين شيئا. ثم مات. إخوتي في الله، وهذا مشهد من عصرنا الحديث. شاب أمريكي من أصل إسباني دخل على إخواننا المسلمين في إحدى مساجد نيويورك في مدينة بروكلين، وكان ذلك بعد صلاة الفجر، وقال لهم: أريد أن أدخل في الإسلام. قالوا: من أنت؟ قال: دلوني ولا تسألوني. فاغتسل ونطق بالشهادة وعلموه الصلاة فصلى بخشوع نادر تعجب منه رواد المسجد جميعا. وفي اليوم الثالث خلى به أحد الإخوة المصلين واستخرج منه الكلام وقال: يا أخي بالله عليك ما حكايتك؟ قال: والله لقد نشأت نصرانيا وتعلق قلبي بالمسيح عليه السلام، ولكنني نظرت في أحوال الناس فرأيت الناس قد انصرفوا عن أخلاق المسيح تماما، فبحثت عن الأديان وقرأت عنها فشرح الله صدري للإسلام. وقبل الليلة التي دخلت عليكم فيها نمت بعد تفكير عميق وتأمل في البحث عن الحق، فجاءني المسيح عليه السلام في الرؤيا وأنا نائم وأشار لي بسبابته هكذا كأنه يوجهني وقال لي: كن محمديا. يقول: فخرجت أبحث عن مسجد فأرشدني الله إلى هذا المسجد فدخلت عليكم. بعد هذا الحديث القصير أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل الشاب الصلاة وسجد في الركعة الأولى
وقام الإمام بعدها، ولم يقم أخونا المبارك، بل ظل ساجداً لله، فحركه من بجواره، فسقط، فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. وهذه أيضاً سورة من عصرنا الحديث. زوج نجاه الله من الغرق في حادث الباخرة سالم إكسبرس، يحكي قصة زوجته التي غرقت في طريق العودة من رحلة الحج، يقول: صرخ الجميع: إن الباخرة تغرق، وصرخت فيها: هيا اخرجي، فقالت: والله لن أخرج حتى ألبس حجابي كله، فقال: هذا وقت الحجاب، اخرجي فإننا سنهلك، قالت: والله لن أخرج إلا وقد ارتديت حجابي بكامله، فإن مت ألقى الله علي طاعة، فلبست ثيابها وخرجت مع زوجها، فلما تحقق الجميع من الغرق تعلقت به وقالت: أستحلفك بالله، هل أنت راض عني؟ فبكى الزوج. قالت: هل أنت راض عني؟ فبكى. قالت: أريد أن أسمعها. قال: والله إني راض عنك. فبكت المرأة الشابة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وظلت تردد الشهادة حتى غرقت. فبكى الزوج وهو يقول: أرجو من الله أن يجمعنا بها في الآخرة في جنات النعيم. وها هو رجل آخر عاش 40 سنة يؤذن للصلاة لا يبتغي إلا وجه الله، وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش وأفقده النطق، فعجز عن الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض بكى وقال في نفسه: يا رب، أؤذن لك 40 سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان في آخر لحظات حياتي؟ يقسم أبناءه أنه لما حان وقت الأذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الأذان في غرفته، وما إن وصل إلى آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله خر ساقطا على الفراش، فأسرع إليه بنوه فوجدوا روحه قد فاضت إلى مولاها. ودعني أخي المسلم أختم معك هذه اللحظات بمسك الختام. شيخنا المبارك عبد الحميد كشك رحمه الله يقبض في يوم أحبه من كل قلبه، في يوم الجمعة، يغتسل ويلبس ثوبه الأبيض ويضع الطيب على بدنه وثوبه ويصلي 2 ركعات، وفي 2 ركعة وهو راكع يخر ساقطا، فيسرع إليه أهله وأولاده فوجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل في علاه. أحبتي في الله، لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أحبتي في الله، هذه بعض قصصهم، فهل سيأتي يوم نستمع فيه قصصكم بفخر وشرف وعزة؟ نرجو ذلك.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في العقول، مما يشرح الخاطر ويسر النفس القراءة والتأمل في عقول الأذكياء وأهل الفتنة، فإنها متعة يسلو بها المطالع لتلك الإشراقات البديعة من أولئك الفطناء. وسيد العارفين وخيرة العالمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه بقية الناس، لأنه مؤيد بالوحي، مصدق بالمعجزات، مبعوث بالآيات البينات، وهذا فوق ذكاء الأذكياء ولموع الأدباء. ولكن في قول بعض الحكماء الكثير، قال أبو قراط: الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. وقال أيضا: استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظماء، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغذاء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من 10 في الشتاء. وقال الحارس: من سره البقاء ولا بقاء، فليباكر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء. وقال أفلاطون: 5 يذبن البدن وربما قتلن: قصر ذات اليد، وفراق الأحبة، وتجرع المغايز، ورد النصح، وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. ومن جوامع كلمات أبو قراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة. وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أدخل طعاما على طعام، ولم أحبس في المعدة طعاما تأذيت منه. وقيل: هناك 4 أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير. فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الغليظة والأدواء العسرة. أما الجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوة ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورس السدد ويعم ضرره جميع البدن، ونخص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه من الروح النفساني. وهناك 4 تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. و4 تفرح: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى المحبوب والثمار. و4 تظلم البصر: المشي حافيا، والتصبح والإمساء بوجه البغيض، والثقيل والعدو، وكثرة البكاء، وكثرة النظر في الخط الدقيق. و4 تقوي الجسم: لبس ناعم، ودخول الحمام المعتدل، وأكل الطعام الحلو والدسم، وشم الروائح الطيبة. و4 تيبس الوجه، وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب، والوقاحة، وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور. و4 تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى. و4 تجلب البغضاء والمقت: الكبر، والحسد، والكذب، والنميمة. و4 تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. قلت لليل: هل يصدرك سر يا خفي الأخبار والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي سرا كحديث الأحباب في الأسحار. و4 تمنع الرزق: نوم الصبح، وقلة الصلاة، والكسل، والخيانة. و4 تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه، والنوم على القفا، والهم والغم. و4 تزيد في الفهم: فراغ القلب، وقلة التملي من الطعام والشراب، وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة، وإخراج الفضلات المثقلة للبدن.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الاقتصاد في الطاعة.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
1: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل وافعل به ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه. سبحان واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
2: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
1: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
3: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام. فحينا

0: في العديد من المواقف الاجتماعية والمهنية هناك ألقاب ومناصب ورتب تكسب الشخص الاحترام، لكن ماذا لو لم يتصرف هؤلاء الأشخاص بطريقة محترمة؟ ماذا لو استغلوا مناصبهم؟ لا ينبغي أن يكون العمر أو المنصب شرطاً مسبقاً لاكتساب الاحترام، إنه يتعلق أكثر بكيفية تصرف شخص ما وموقفه اتجاه الآخرين وأفعالهم. نريد جميعاً أن يحترمنا الآخرون، لكن الاحترام شيء نحتاج إلى اكتسابه. دعونا نتعرف على ما يقوله العلم عن كيفية فرض احترامك على أي شخص. أولاً، افعل ما تقول. لا أحد يحب الشخص المخادع أو غير الموثوق به. الفرد الذي يحظى باحترام كبير هو الشخص الصادق في أفعاله ويمكن الوثوق به. يعد هذا أحد أهم الأمور التي يمكنك اتخاذها لاكتساب الاحترام. ثانياً، لا تضيع وقت الآخرين. إذا كنت تحترم وقت الآخرين فسوف يحترمون وقتك. للأسف العديد منا في المنطقة العربية لا يحترم قيمة الوقت، ولكن إذا أردت أن تنال الاحترام احرص على الالتزام بمواعيدك واحترم أوقات الآخرين ولا تضيع وقتهم في أمور غير مفيدة. ثالثاً، لا تذكر الآخرين بالسوء. سواء كان ذلك في بيئة مهنية أو اجتماعية، فإنه ليس مناسباً أن تذكر الآخرين بالسوء. أنت بالتأكيد لن تكسب أي احترام من خلال القيام بذلك. تصرف دائماً كما لو كان الشخص الذي تتحدث عنه موجوداً معك. رابعاً، توقف عن الاعتذار بدون سبب. إن قول آسف باستمرار دون التفكير لا يكسبك الكثير من الاحترام. هناك وقت ومكان للاعتذار. أحياناً ترتكب أخطاء تؤثر على الآخرين، لذلك تعتذر لهم، لكن توقف عن قول كلمة آسف لكل شيء صغير. خامساً، دافع عما تؤمن به. هل سبق لك أن صادفت شخصاً يهز رأسه بشكل متكرر ويبدو أنه يوافق على كل ما تقوله؟ يمكنك أن تقول أنهم لا يفكرون كثيراً فيما تقول. يصبح الأمر بلا معنى بعد فترة لأنهم يقولون نعم لكل شيء. أولئك الذين يختلفون بأدب ويدافعون عن أفكارهم يحصلون على احترام أكبر من أولئك الذين يتملقون الآخرين. من المهم أن يكون لديك رأي خاص بك. سادساً، توقف عن أن تكون لطيفاً جداً. ميز اللطف عن الاضطرار دائماً إلى فعل الأشياء للناس. محاولة إسعاد الجميع غاية لا تدرك. أن تكون حازماً بطريقة مهذبة سيكسبك الاحترام من الآخرين حتى عندما لا تتفق معهم. سابعاً، لا تسكت على إساءة المعاملة حتى على سبيل المزاح. لا تسكت أبداً عندما يسيء شخص ما معاملتك أو يستغلك. كن محترفاً ودبلوماسياً لكن لا تبقى صامتاً. ثامناً، دافع عن شخص آخر. عندما ترى ظلماً من حولك هل تتجاهله لتجنب المواجهة؟ أحياناً لا يكون لديك خيار، ولكن هناك لحظات تحتاج فيها إلى الدفاع عن الآخرين، خاصة عندما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. تاسعاً، كن نفسك. من الأفضل أن تكون نسخة أصلية لنفسك بدلاً من أن تكون نسخة طبق الأصل من شخص آخر. يحترم الناس الأفراد الحقيقيين. ما يحتاجه العالم هو المزيد من الأشخاص المخلصين لأنفسهم وليس استنساخاً لبعضهم البعض. عاشراً، توقع احتياجات الآخرين. افعل أشياء للآخرين دون أن يطلب منك ذلك. هذا يدل على أنك شخص متفهم ويجعل الآخرين ينظرون إليك من منظور أكثر إيجابية. أخذ المبادرة لجعل يوم شخص ما أجمل سوف يكسبك الاحترام. 11، استمع لأفكارك. لا تتجاهل أفكارك حتى لو بدت مضحكة أو غريبة أو غير تقليدية. احتضن إبداعك واتبع أفكارك. الكثير من الناس لديهم أفكار رائعة، لكن معظمهم يخشون متابعتها وتنفيذها لأنها تبدو بعيدة المنال. 12، الاهتمام بالآخرين. تعلم مهارات التعاطف هو وسيلة مهمة لكسب الاحترام. انتبه لمحيطك والأشخاص الموجودين في حياتك، سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل. يظهر الاهتمام الحقيقي بالآخرين أنك لا تركز فقط على نفسك، ولكن لديك القدرة على الاهتمام وتقديم المساعدة عند الحاجة. 13، كن جيداً فيما تفعله. يحب الجميع الأشخاص الأكفاء، وخاصة أولئك الذين يقدمون أفضل أعمالهم طوال الوقت. ربما تكون قد بدأت للتو في مهنتك، هذا لا يعني أنك لا تستحق الاحترام. من خلال اكتساب الخبرة يمكنك إثبات نفسك وكسب احترام الآخرين. إنها ليست عملية تتم بين عشية وضحاها، ولكنها في النهاية ستكسبك احترام الناس. 14، أضف قيمة حقيقية. سواء كنت جزءا من مجتمع أو شركة أو مجموعة من الأصدقاء، إذا تمكنت من إيجاد طرق لتقديم قيمة للآخرين فستحظى بالاحترام والتقدير. يمكن أن تقدم هذه القيمة بأشكال عديدة، ولكن في النهاية يتعلق الأمر بتقديم شيء يساعد في حل مشكلة ما. لذا اصنع شيئا ذات قيمة وسيحترمك الناس. 15، عرض المساعدة. لكي تحظى بالاحترام تطوع بمواهبك وجهودك للمشاريع التي تحتاج إلى مساعدة، سواء كنت تساعد العائلة أو الأصدقاء أو مجتمعك، فإن القيام بشيء جيد هو وسيلة رائعة لكسب الاحترام. 16، تحكم في عواطفك. تأكد من كبح ردود أفعالك الفورية اتجاه الأشياء التي تجعلك عاطفيا للغاية، سواء كانت جيدة أو سيئة. بالتأكيد من الجيد أن تكون على طبيعتك وأن تظهر الحماس، ولكن تذكر أن الأشخاص المحترمين يعرفون الفرق بين الاستجابة والتفاعل. 17، كن ملهما. يمكنك أن تكون مصدر إلهام من خلال التحدث مع الآخرين عن شغفك، ويمكنك أيضا أن تكون مصدر إلهام من خلال تشجيع الآخرين على متابعة أحلامهم وأهدافهم. أظهر إيمانك بهم. 18، تعلم أن تقول لا. لا تشعر بالذنب حيال قول لا. لست بحاجة إلى الموافقة على كل ما يطلب منك. في بعض الأحيان تحظى باحترام أكبر عندما تقول لا، بدلا من الموافقة على فعل كل شيء. عندما تقول لا فإنك تظهر أنك لست خائفا من الاعتراف بأنك تقدر وقتك وأنه ليس لديك وقت لكل شيء. 19، عامل نفسك باحترام. من المضحك أن يسعى الكثير منا إلى الاحترام من الآخرين، ومع ذلك فنحن لا نحترم أنفسنا. ولكن إذا كنت تريد أن يحترمك الآخرون فعليك أن تحترم نفسك أولا. وعندما تواجه حديثا سلبيا عن النفس فقط تذكر نقاط القوة وتعلم من أخطائك. 20، احترم الآخرين. لتحصل على الاحترام ينبغي أن تمنحه للآخرين، وليس فقط للشخصيات أصحاب المناصب العليا، وسيلاحظ الجميع ذلك عندما تكون لطيفا مع الرؤساء وأيضا مع موظف الاستقبال. وبعبارة أخرى، الحصول على الاحترام هو مرآة لأفعالك وتعاملك مع نفسك قبل البشر.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الكريم المبارك حول أصول الدعوة. ولازلنا نتحدث معا عن طلب العلم، هذا الجانب المهم في حياتنا لنصل من خلاله إلى معرفة ديننا، فإن ديننا هو دين العلم. وأول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بإقرأ، قبل أن يقول لنا ربنا اعبد ربك أو صلي أو صم أو كذا أو كذا، قال اقرأ. ففرض القراءة التي هي وسيلة من وسائل التعلم مقدمة على ما سواها. وأولى الناس بهذا العلم إنما هم العلماء، إنما هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا من قبل أن أحد السلف الصالح وهو سفيان بن عيينة رضي الله عنه قال يوما لجلسائي: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قالوا: قل أنت يا أبا محمد. قال: أحوج الناس إلى طلب العلم العالم، فإنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم. أحوج الناس إلى طلب العلم هو العالم، لأنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم. ونحن قطعنا في هذا المجال شوطا فيما سبق، أشرنا من خلال حلقاتنا المتوالية إلى أهمية التعرف على القرآن والسنة والتاريخ والفقه والسيرة وما إلى ذلك مما، واللغة العربية وما إلى ذلك مما لا غنى لأي داعية عنه يريد أن يكون له باع في هذا المجال. نواصل أيها الإخوة الكرام نصائحنا فيما يتعلق بطلب العلم. أشرنا في حلقتنا السابقة إلى نقطة مهمة جدا في آخر حلقة، ووعدت أن آتي عليها اليوم لأستفيض في الحديث عنها: العلم بالتعلم. فما هو السبيل والطريق إلى أن يتعلم الإنسان العلم؟ هل العلم يتأتى بمجرد القراءة والاطلاع على الكتب والتبحر في تسويد الصفحات وما إلى ذلك؟ لا، العلم يحتاج إلى أن يتعلم الإنسان على يد أهل العلم، على يد الشيوخ المتخصصين الذين سبقونا في هذا الطريق. ونحن عندنا أسوة حسنة في رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان يأتي جبريل فيبلغه عن الله ما أوحى الله به إليه. وربنا سبحانه وتعالى قال له في القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وزكى ربنا تبارك وتعالى سيدنا جبريل الذي كان يقوم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علمه شديد القوى. علمه شديد القوى، فكان يتلقى القرآن من سيدنا جبريل ولا يقتصر على التلقي في حينه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل القرآن في كل رمضان مرة. ومعنى يعارضه: يقرأ عليه ويستمع منه، يعرض عليه أو يعارضه القرآن الكريم في كل رمضان مرة. فلما كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. هذا هو هدي ربنا الذي علمه لنبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعلم، ربنا قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلنسر على هذا الطريق ولنمضي على هذا السنن، فنتعلم على يد أهل العلم، على يد أهل العلم، على يد المتخصصين. لا يكفي أن يقرأ الإنسان كتابا ليصير به عالما علاما أو بحرا فهاما كما يقولون، لا، وإنما
طريق العلم هو أن أغبر قدمي في سبيل الله وصولا إلى مجالس العلماء. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث. إذن لابد من مجالسة العلماء. سيدنا معاذ بن جبل وهو يجود بنفسه وهو يودع الدنيا قال هذه الكلمات، قال اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس أشجار ولا لجري أنهار، وإنما لمزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم ولمكابدة الليل الطويل أي في قيام الليل ولظمأ الحر الهواجر في النهار أي في الصيام. فأول ما أشار إليه قال مزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. ونفس العبارة وردت على لسان سيدنا لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه في أحد الآثار، قال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. تأمل معي في هذه العبارة، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. فطلب العلم طريقه هو هذا. أي محاولة للخروج لطلب العلم بعيدا عن هذا الهدي تؤدي بالإنسان إلى الضلال، وأؤكدها هنا، تؤدي بالإنسان إلى الضلال. أي محاولة لطلب العلم بعيدا عن العلماء المتخصصين

هذه النتيجة. ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. وقالوا أيضا من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل زل. ومواقف العلماء، العلماء الكبار من الأئمة الأربعة، ورد عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه دخل يوما إلى المسجد فوجد حلقة من الحلقات، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا ينظرون في الفقه. قال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقه هؤلاء أبدا. واضح من كلمة ألهم رأس في مرجع، في شيخ، في إنسان بيصدره عن رأيه وبيتعامل معاه، وبالتالي يصبح بالنسبة لهم مرجعا يرجح بين الآراء، يجمع ما بين ظاهره التعارض، يقدم ما هو أقوى دليلا على ما هو أضعف، يزيل ما قد يلتبس فهمه على هؤلاء التلاميذ. فقالوا لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا. وهذا قاله الإمام أبو حنيفة. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. هذا كلام إمام عظيم كسابقي، إمام أبو حنيفة والإمام الشافعي. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. والإمام النووي له عبارة هنا أقرأ لحضراتكم، يقول ويعتني أي طالب العلم بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، فإن ذلك من أضر المفاسد. بقالش حتى لم يقل فإن ذلك من المفاسد، إنما قال فإن ذلك من أضر المفاسد، من أضر المفاسد. إذن هناك إجماع من هؤلاء العلماء الربانيين الذين سبقونا إلى تلقي العلم بأسلوب صحيح، أن من أراد العلم فطريقه واحد لا ثاني له، أن يتعلم على يد أهل العلم المشهود لهم والموثوق بهم، الذين وصفهم ربنا بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك بنقول كده، أنت تريد أن تتلقى العلم، عليك أولا أن تأخذ عن شيخ سبق له أن تلقى العلم عن غيره، عن شيوخ آخرين، لأنه لا يؤمن عليه من الزلل، وفاقد الشيء لا يعطيه، فقد تزل بزلته، قد تزل بزلته، لأن هو مش فاهم، هو تعلم من الكتب، فكانت النتيجة إنه زل وأنت تتبعه وراء ذلك. لذلك العلماء يقول لك إيه؟ لا تأخذ العلم من صحفي، ولا تأخذ القرآن من مصحفي. لا تأخذ العلم من صحفي، واحد بيقرأ في الكتب ويجي يقول لك ما يكفيش. ولا تأخذ القرآن من مصحفي، واحد قرأ بالمصحف دون أن يتقن حفظه على يد شيوخ آخرين، تكون النتيجة أنه سيقرأ خطأ وأنت تتبعه في خطأه، فلذلك حذرت من أن تتعلم على يد هؤلاء. يقول لك كده لا تأخذ العلم من صحفي، ولا تأخذ القرآن من إيه؟ من مصحفي. وقالوا أيضا، واسمع نفس الكلام زي ما الإمام النووي قال، إن ذلك من أضر المفاسد أن تقرأ من الكتب مباشرة، قالوا إن من أعظم البلية تمشيخ الصحفية، إن من أعظم البلية تمشيخ الصحفية، الناس اللي بتقرأ في الصحف وفي الأوراق والكتب وفقط، ها، يصيرون شيوخا ورؤوسا

انه بلية تعم على الناس كلهم، بلية. وانا ضربت امثلة قبل ذلك لواحد مثلا يمسك كتابا للامام ابن الجوزي اسمه الموضوعات، جمع فيه الاحاديث الموضوعة المدسوسة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، واذا به يقرأ امام الناس على اعتبار ان دي موضوعات، يعني جمع موضوع حاجة جميلة، ها، موضوع في الفقه، موضوع في السيرة، موضوع في الصبر، موضوع في الصدق. عن هذا نتيجة أنه لم يتلقى العلم على يد العلماء الربانيين. الشيء الثاني أن من تأخذه لتتلقى على يديه احرص على أن يكون رجلا ربانيا. ربنا زكى أهل العلم تزكية في القرآن عظيمة جدا، لما يشهد ليهم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما هنا أداة حصر. شوف العلماء ليهم ملمس جميل، يقولك إيه؟ ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وبعدين جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يوم يجمع بين الآية خير البرية، أولئك هم خير البرية، ذلك لمن خشي ربه. والعلماء في قمة من يخشى الله سبحانه وتعالى، فهم إذن خير البرية، فهم خير البرية. وعندما تقرأ قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله لنفسه بالوحدانية وشهد معه أفضل خلق الملائكة وأولو العلم. وأولو العلم والعلماء ورثة الأنبياء، والكلام ده بنكرره كتير. فعليك أن تختار من العلماء من هو مشهود له بالصلاح والتقى والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية، إنما العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. هكذا يقول الإمام الشافعي، ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع، إنما العلم ما نفع. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. تأخذ عمن عرف بصلاحه وتقواه، حيث ورد عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته. كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا العلم نظروا إلى مين؟ إلى صلاح الرجل وإلى سنته وإلى هديه وإلى صلاته وإلى صلاته. فكانوا يتعلمون من العلماء الأدب قبل أن يتعلموا العلم. ابن وهب أحد تلاميذ الإمام مالك يقول ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. يعني لو حطينا أدب مالك في كفة وعلم مالك في كفة لرجح أدب مالك الذي يعلمه لأصحابه. وبعث ابن سيرين رجلا لينظر كيف هدي القاسم وحاله، كيف هدي وكيف حاله، بحيث أنه يتعلم يشوف اللي هيأخذ عنه ده شكله إيه. وفي أثر عن ابن سيرين أيضا يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. للأسف الشديد أن مجال تعليم العلم الآن والذين يتحدثون في الدين كثرة كثيرة، ربما لا حصر لهم ولا عدد. أعجبني طرفة قال بعض الدعاة المعاصرين، يقول عندنا عدد محدود من الأطباء 1000 2000 5000 100 ألف، في النهاية عدد محدود بيجمعهم وصف طبيب، نقابة أطباء بتجمع هؤلاء، نقابة مهندسين، نقابة تجاريين، عددهم محدود. لكننا في بلدنا يقول لك عندنا 70 مليون مفتي، كل من له ومن ليس له يتجاوز حدوده ويتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. بينما القرآن يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
فتعلم العلم على يد أهل التخصص وعلى يد الشيوخ مطلوب. وفي الوقت نفسه نتعلم العلم عمن عرف بصلاحه وتقواه وإيمانه بربه وصلته بخالقه، بحيث لا يتعلم منه العلم النظري فقط، وإنما يتعلم منه أيضا الأدب. الأدب هذا هو ما ينبغي أن ننصح به إخواننا في بداية كلامنا حول نقطة مهمة جدا في طلب العلم، وهو الحرص على تلقي العلم على يد أهل التخصص، على يد الشيوخ الذين سبقونا في هذا الطريق. ينبغي نغتنم الفرصة لنتكلم مع إخواننا وأولادنا وشبابنا وشاباتنا ممن يطلبون العلم، وإذا وجدوا عالما ينبغي أن يعضوا عليه بالنواجذ، ينبغي أن يحرصوا على أن يغترفوا من معينه وأن ينصبوا تعبوا في سبيل الاستفادة منه بأقصى طاقة ممكنة. لذلك دعونا نشير بعض الإشارات إلى بعض آداب المتعلم مع العالم اللي بالشكل اللي بنقول عليه ده، عالم متخصص، عالم متميز، عالم عنده من العلوم الكثير وعنده أيضا تقى وورع وزهد وخشية لله سبحانه وتعالى. لا يكفي أحدهما عن الآخر. يعني شيء يذكر، سيدنا الإمام مالك يقول يؤخذ العلم أو لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك. لا يؤخذ العلم من أربعة، أول حاجة لا يؤخذ العلم من أربعة، من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس. واحد والعياذ بالله لا يسير سيرة صالحين ولا أتقياء ولا برر ولا مسلمين ولا مؤمنين، طب نعمل بإيه ده حتى وإن كان أروى الناس؟ ولو كان حتى يحفظ من الكتب عن ظهر قلب ما تنوء بحمله الجمال أو الجبال، إيه هنعمل بإيه؟ قال لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ العلم من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من رجل له صلاح وتقى إذا كان لا يعرف ما يقول، إذا كان لا يدري ما يقول، إذا كان لا يدري ما يقول. يبقى بيقول كده لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ من سفيه معلن بالناس وإن كان أروى الناس، ولا من صاحب هوى، ولا من صاحب بدعة، ولا من شيخ له صلاح وتقى إذا كان لا يعرف ما يقول. هذا معنى كلام للإمام مالك، فبيأكد على أن واحد صالح وتقي لا يعرف ما يقول، ملناش علاقة به، اللي هو آخر واحد. وأول واحد فاسق أو يعني سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس. وبالمناسبة هو جمع ما بين المبتدع وصاحب الهوى وأضاف إليهم الكذاب، رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كان يؤمن عليه الكذب في حديث رسول الله. برضو لا نأخذ منه، إذا ثبت عليه الكذب في أحاديث الناس لا نأخذ منه. يبقى نقول تاني لا يؤخذ العلم من أربعة، من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا ممن عرف عنه الكذب في أحاديث الناس وإن كان ليؤمن عليه الكذب على الله أو على رسول الله، ولا من صاحب هوى وبدع يدعو الناس إلى هواه وبدعته، ولا من رجل له صلاح وتقى ولا يعرف ما يقول. إذن نحن في حاجة إلى أن نتعرف على عالم ثقة مأمون وفي الوقت نفسه رجل صالح تقي وعلى علم بما يقول. إذا وجدنا إنسانا بهذا المعنى يجب أن نخضع له وننقاد له ونحبه وندعو له. والآداب اللي في طلب العلم كثيرة جدا، لكن دعونا نذكر ببعضها. أولا من القرآن الكريم، من القرآن الكريم ماذا قال الله تعالى في قصة سيدنا موسى؟ عندما قصد سيدنا موسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم، رسول من أولي العزم في المنزلة الثانية بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل أنبياء بني إسرائيل تحت شريعته، وهو كليم الله،
خصوصيات كتيرة ربنا قال له واصطنعتك لنفسي، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ومع ذلك عندما توجه لطلب العلم على يد الخضر عليهما السلام، قال له إيه؟ هل أتبعك؟ شوف الأدب، أدب رسول كبير جدا من أول عزم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إيه ده؟ إيه الأدب الجام ده؟ إيه الاحترام اللي لا نظير ولا مثيل له؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني، خد بالك، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ومع ذلك سيدنا موسى كل مسألة يسأل فيها عملت كده عملت كده، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه القصة نموذج عملي تطبيقي جميل في احترام طالب العلم شيخه الذي يتعلم منه ويتلقى لديه، وإن كان أدنى منزلة منه كما كان الشأن من سيدنا موسى للخضر عليهم السلام. في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. زي ما بتوقر الكبير بتقول له يا عمي يا والدي يا أستاذ فلان يا شيخ فلان، وتحترمه وتعتبر هذا الرجل الكبير يعني نموذج جدير بالاحترام، والصغير تحنو عليه وتمسح على رأسه وتشد من أزره. دي أمور كلنا متفقين عليها، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، حط جنبيهم التالتة دي ويعرف لعالمنا حقه. فهناك حق لهذا العالم ينبغي أن يحترم، وينبغي أن يكون له من الإجلال والتوقير ما يرقى به إلى مستوى العلم الذي يتعلمه أو الذي يعلمه. فأنت تحترم فيه علمه، أنت تحترم فيه وراثته لأنبياء الله تبارك وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الحديث دائما نكرره، العلماء ورثة الأنبياء، فبكونه وريثا للأنبياء يجعلك تحترم فيه علمه وتوقره وتقدره وتنزله المنزلة اللائقة به. وكلنا حافظين أبيات قالها أحمد شوقي، قالها يعني ودايما بنرددها، يقول لك قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أكرم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. إذا كان مهندس بيبني عمارة من الطوب والحجارة والأسمنت والحديد والرمل، فإن العالم إنما يبني نفوسا، إنما يبني عقولا، إنما يبني إنسانا. الإنسان مش بجسمه، الطبيب بيعالج جسمك، يعالج معدتك ويعالج رأسك ويعالج أذنك ولسانك، لكن العالم يعالج نفسك، يعالج ما فيها من تقصير ونقص وخلل واضطراب، حقد، حسد، كراهية، يعمق فيها معاني الفضيلة، معاني الحب، معاني الانتماء، معاني الإيثار، معاني يعني أرأيت أكرم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. هذا هو احترام الإنسان لأهل العلم. وبيحضرني مثال جميل جدا أذكره لحضراتكم، أنه كان الرشيد، وذي كانت في بداية الدعوة، بداية الإسلام والخلافة الإسلامية، وكان في خير في هؤلاء الولاة وهؤلاء الحكام، أرسل الخليفة هارون الرشيد أرسل أولاده ليتعلموا على يد الأصمعي، أحد أساطين اللغة والأدب والبلاغة المعروفة والمشهورة على مستوى الناس كلهم. فدخل يوما الرشيد، راح ذهب إلى الحلقة، فوجد الأصمعي يتوضأ ويصب الماء على قدمه ابن الخليفة. مين اللي بيصب على رجل المية؟ ابن الخليفة. يمكن لو حد مننا وجد هذا
في ولده يتعامل مع الأستاذ بهذه الطريقة يمكن يصيبه أذى ويأخذ على خطره من هذا التصرف. لكن انظر، قال له إنما أرسلت به إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تجعله يصب الماء عليك بيد ويغسل رجلك باليد الأخرى؟ لماذا لم تجعله يصب الماء عليك بيد ويغسل قدمك باليد الأخرى؟ هذا هو الاحترام، هذا هو الإنسان اللي العالم يحبه ويسعد به ويقربه منه ولا يبقى العليم بشيء لما يجد هذا الاحترام المتبادل. لكن أن نتطاول على العلماء وأن ننال منهم وأن نتعامل معهم كما لو كانوا ناسا عاديين. طب أنت إيه رأيك يا عم الشيخ؟ طيب فلان قال كلام غير اللي أنت بتقوله ده، قل لي أنت رأيك أنت إيه؟ يعني لا يتعامل مع أهل العلم ومع أهل الفقه بمثل هذه الطريقة. إن المعشار يقول إن المعلمة والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلمة. يا طلبة العلم، يا من تريدون الخير لأنفسكم، هذا هو الطريق، طريق احترام وإجلال وتوقير لأهل العلم حتى تنالوا ما عندهم. ومش يعني مش هنطول على حضراتكم، أدي كلام لسيدنا علي. سيدنا علي أحد أساطين العلم من الصحابة، ماذا يقول في أدب المتعلم مع العالم؟ يقول من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، يسلم على الناس كلهم وهو تخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، إشارة كده توحي بأي شيء، ولا تشيرن عنده بيديك ولا تغمز بعينيك غيره. بعض الحركات التي يفهم منها عدم الاحترام لصدر ورأس الجلسة، الغمز بالعين لواحد من هنا ولا من هناك. ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تقولن قال فلان. وهذه كثيرة نجدها في مجالسنا، بيجي واحد يقول طيب انت بتستفت، اصلا انا سألت فلان وقال لي كذا. طب وجاي تسألني ليه؟ هل تريد من وراء ذلك ان تضرب اقوال العلماء بعضهم ببعض؟ لماذا هذا؟ لا تقولن قال فلان خلاف قولي، ولا تغتابن عنده احدا، ولا تطلبن عثرته. يا سلام على الكلام الطيب، لا تطلبن عثرته. أنت تجلس أمام العالم لا لتتتبع هفواته ولا لتتتبع سقطاته وتقول أصل هو غلط في الحتة دي، أصل نطق اللفظ ده بخلاف ما كان، أصل كذا أصل كذا. لا تطلبن عثراته، وإن زل قبلت معذرته، وإن زل قبلت معذرته. هذا هو الواجب علشان تتعلم. كان بعض السلف الصالح، وهذا موقف من المواقف اللي بنضعها بين يدي طلاب العلم، بعض السلف الصالح كان إذا ذهب إلى مجلس العلم يتصدق بصدقة، يتصدق بصدق ويقول اللهم أستر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. كان إذا ذهب إلى مجلس العلم، ها مش رايح لأجل أن يجلس أذنا صاغية وأعينا مفتوحة لأي خطأ لأي سقطة من هنا ومنك، لا لا لا لا، إنما كان يتصدق بصدقة ويقول اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. أو سيدنا علي بيقول نفس الكلام أو قريب من هذا، لا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، عليك أن توقره لله تعالى. لله اللي بيوقر العالم إنما يوقر فيه علمه مش شخصه،
ليس شخصه وإنما العلم اللي ربنا أودعه فيه. لذلك الحديث يقول إيه؟ الحديث يقول إن من إجلال الله تعالى، إن من إجلال مين؟ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقسط، سلطان العادل وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. إن من إجلال الله الإنسان اللي بيحترم هذه الشخصيات، إنما يجل الله. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم والسلطان المقسط وحامل القرآن، مش مجرد واحد حامل القرآن وبس، لا، إنما متأدب بأدب القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. إنسان يهتدي بهدي القرآن ويسترشد بإرشاد القرآن ويعمل بمحكم القرآن ويؤمن بمتشابهه. اللي بيحترم دول يحترم ربنا سبحانه وتعالى ويجلهم لإجلال الله لهم. وبعدين قال وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمتي. إن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمتي، لا تنتظر أن يقوم غيرك بخدمته، بل بادر أنت، لأن إسراعك للخير ينبغي أن يكون دأبك وسعيك. وإن بدت له حاجة، إن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمتي. ولا تلح عليه إذا كسلا، لا تلح عليه إذا كسل. يعني يقول لك لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا يقضي القاضي وهو تعبان، ولا يقضي في أثناء الحر الشديد، ولا كذا ولا كذا، حتى يكون هناك استقرار. فمسألة أن تلح على العالم أو الداعية، وبالذات إخواننا اللي بيتصلوا بالتليفونات في أوقات النوم وأوقات اللي يعني الشغل، يتصل يقول له معلش تجاوبني دلوقتي، أصلي كذا أصلي كذا، لا، يعني نراعي أن العالم أو الداعية شأنه كشأن أي إنسان، له حاجاته وله متطلباته. فإذا كان له نظام أو له ترتيب في مسألة تلقي اتصالات الناس فليتبع هذا وليراعى هذا. ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، ولا تشبع من طول صحبته. طول ما أنت جالس في مجلس العلم أنت في رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر أو مجالس الذكر. وقالوا مجالس الذكر يا مجالس الحلال والحرام، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنكح، كيف تطلق. لا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. إلى هنا انتهى كلام الإمام علي، وهو كلام جميل جدا. يقول لك كده، ها، لا تمل، لا تشبع من صحبة العالم، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك شيء منها. هناك آداب أخرى بنشير إليها إجمالا. الحكمة ضالة، أن وجدها فهو أحق الناس. ومن ثم فإن كثيرا منا الآن لا يسمع إلا للمشاهير والمعروفين، أما المغمورون، أما الذين لا يعرف لهم اسم، فهؤلاء ينصرف الناس عنه، مع أن الحكمة كما أشرنا ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها، أن وجدها فهو أحق الناس بها. وحصل أن سيدنا أبو هريرة يوم أن كان خازنا لأموال الصدقة، وجاء الشيطان يسرق منه يوم والتاني والثالث ويمسكه، فأشار عليه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي يكون عليك حافظ من الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب. فالحكمة ضالت المؤمن، فلماذا الحرص على أن نتلقى العلم على يدي الشيخ فلان والشيخ فلان وبقية الناس لا نسأل عنهم، وقد يكون عندهم من الحكمة ما يردنا عن ردى أو يدلنا على الهدى. هذا هو يعني ما ننصح به إخواننا، لا تمل
من صحبة العلماء عامة، صغيرهم وكبيرهم، مشهورهم ومغمورهم. عليك أن تستمع إلى الجميع، وما وصل المشهور إلى ما وصل إليه إلا وقد مر بمرحلة عدم معرفة الناس له. كذلك أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده. يسأله إيه رأيك شيخي؟ والله أنا مقدم على كذا، أنا أريد كذا، أنا هعمل كذا، إيه رأيك؟ فيستشيره زي ما المريض بيروح للطبيب يقول له آكل إيه واشرب إيه وامتنع عن إيه، أولى بذلك معلمك. وقد عوتب الإمام الشافعي رضي الله عنه في تواضعه للعلماء فقال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولا تكرم النفس التي لا تهينها. أهين لهم نفسي، ده الإمام الشافعي، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، هم دول اللي عارفين يكرموا نفسي إزاي، ولا تكرم النفس التي لا تهينها. وفي قصة معروفة عندنا إن سيدنا عبد الله بن عباس أخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت، فلما قال له زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله، قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. أن ينظر من أدلة احترام المعلم للعالم ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، يقول له إيه رأيك؟ طب أنت كذا، طب تقول لي كذا، ها؟ ولا يناديه من بعد، بل يقول يا سيدي ويا أستاذي، ولا يقول ما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا، ولا يسميه في غيبته باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه. أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. من علمني حرفا صرت له عبدا، هكذا تعلمنا وكل الناس تعرف هذا المعنى، من علمني حرفا صرت له عبدا. فلا تنسى حق عالمك والداعي إلى الله الذي دلك على الله، وأن يدعو له مدة حياته، طول ما أنت عايش ادعي للناس العلماء دول. كان الإمام أحمد رضي الله عنه وهو يصلي لا ينسى أن يدعو لوالده ويدعو معه إلى يدعو معه للإمام الشافعي. فلما قال له ابنه عبد الله قال يا بني يا أبتي من الشافعي الذي تدعو له كل هذا الدعاء؟ فقال يا بني الشافعي كالعافية بالنسبة للبدن وكالشمس بالنسبة للدنيا. فانظر هل لهذين من خلف، العافية للبدن والشمس بالنسبة للدنيا. يقول الإمام أحمد ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي. طيب أن يعرف لعلمائنا حقوقهم في حياتهم وحتى بعد مماتهم، طول ما احنا عايشين ندعو لمن لهم حق علينا. لا يقول الشيخ ليه ولا من قال هذا ولا أين موضعه، جبت الكلام ده منين؟ الكلام اللي احنا بنتعامل بيه أحيانا مع أساتذتنا ومشايخنا ده لا يجوز بالطريقة دي. طب جبت الكلام ده منين؟ مصدرك ايه؟ دليلك ايه؟ ولا ينبغي للطالب ان يكرر السؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه. ودي قضية بنعاني منها، انك تروح اي مكان في الدنيا النهاردة في اي مكان تجد اللي بيسألك يقعد يسألك عن النقاب حكمه ايه؟ عن اللحية، عن اسبال الثياب، عن استعمال المسبحة، عن مش عارف، كلها أسئلة يعرف أصحابها الإجابة عنها، يعرفون الإجابة عنها، لكن كأنهم يريدون أن يصنفوا هذا الشيخ. يوم يسألوه أسئلة مثل الاستفادة ولا للعلم ولا للمعرفة، وإنما علشان يقدر يحطه في أي إطار وفي أي موقع، يا ترى هو تبع الفئة دي ولا الفئة دي. فمن آداب طالب العلم ألا يسأل عما يعلم وألا يستفهم عما يفهم، فإن ذلك يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ، ربما أدى إلى أن تضجره إنك أنت تسأله ده يسأله نفس الأسئلة. وذلك أنا حتى في كثير من الحلقات أو الأماكن عندما أسأل عن هذه الأسئلة التي لا أذهب إلى مكان إلا وأجدها أتنازل عنها ولا أجيب عنها. يا ريت نقرأ إحنا بس جمعنا كده بسرعة آداب طالب العلم مع شيوخه، لكن
علماءنا وأساتذتنا جزاهم الله خيرا يعني أفردوا مؤلفات في هذا الجانب من أفضلها وأخصرها أيضا، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. تذكرة السامع والمتكلم، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني. والإمام الخطيب البغدادي ألف كتابا اسمه يعني برضو بيتكلم عن هذا، عن هذا المعنى، ها، عن طالب العلم وآدابه مع شيوخه وما إلى ذلك، الحث على حفظ العلم معنى الكلام يعني. وكذلك بعض إخواننا من المعاصرين ألف كتابا عن آداب طالب العلم، فلنرجع إلى هذه ولنتأدب بأدب العالم وبأدب المتعلم حتى يعم الخير على مجموعنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذا كتاب الإمام الخطيب البغدادي. ذكرنا الله وإياكم ما نسينا، وعلمنا وإياكم ما جهلنا، ونفعنا وإياكم بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته.

0: استمعنا معكم أحبانا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق

لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم

حنتكلم عن المال. أيوة عن المال، مين ما بيحبش المال؟ كلنا بنشتغل عشان المال. يا ترى هل المال نعمة ولا نقمة؟ المال هو نقمة إن كان المال بيفرق صلة الرحم. أيوة إن كان بيفرق مثلا بين الأخ وأخوه، بين الأخت وأختها، بين الوالدين وأولادهم، بين الزوج والزوجة، إن كان بشتت أطفال وأسر وعيل، نقمة إن كان يؤدي بصاحبه للتهلكة، إن كان يستعمل فيما لا يرضي الله، هو نقمة في الحالة دي. وهو نعمة إمتى يكون المال نعمة بقى؟ إن كان بيزرع السعادة بين الأهل والأحباب. المال هو نعمة إن كان بيسعد الأبناء، الإخوة والأخوات، الوالدين، إن كان بيمسح دمعة يتيم وبيسعده، إن كان يستعمل فيما يرضي الله، المال نعمة وبيفيد الفرد والمجتمع. لكن في وقتنا الحالي انعدمت الرحمة والشفقة من القلوب، حيث إنه بقى الأخ بيقتل أخوه ولا أخته من أجل المال والعياذ بالله. أيوة من أجل مال ويرتوه عن أهليهم، أو بيطرد أخته للشارع.

بيقول زي ما عمل بيا أخي وزوجته، طردني مع أولادي بعد ما استولى على المال اللي لينا حق فيه قدام ربنا. أكل مال يتيم بدون حق، فين مبادئ ديننا الحنيف؟ فين؟ فين رجولة الأخ اللي بيرمي بأخوه للشارع من أجل المال؟ فين؟ من أجل شيء ما يقدرش ياخده معاه لما يجي أجل ويموت. يا ترى سيدنا سليمان عليه السلام أخد حاجة مع من الملك بتاعه، أملاكه وكنوزه، أخد حاجة معاه؟ لا لا ولا، وطبعا لا. كل الكنوز دي هي لله وحده، أيوة لله وحده، لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له. فليه إذن اللهفة والأذى من أجل شيء ملكش فيه حق، مش هتاخده معاك لحياة الآخرة؟ مش هتاخده معاك؟ مين؟ قولولي مين من الأنبياء أو الرسل خد معاه كنوز الدنيا للآخرة؟ مين؟ طبعا محدش. ليه بتاكل حق يتيم؟ وليه بتاخد مال غيرك من غير حق؟ ليه؟ ليه ما بتنفعش اللي حواليك؟ ليه ما تنفعهمش باللي رزقك ربنا فيه؟ اتق الله، اتق الله يا أخي قبل فوات الأوان. لأنه بينتظرك عذاب جهنم والعياذ بالله.

زي ما قلنا، اتق الله، اتق الله قبل فوات الأوان، لأنه بينتظرك عذاب جهنم والعياذ بالله. وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، الآية بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم.

0: فقد إيه بترتاح نفس المظلوم وبيهدى خاطره لما بيسمع الآية دي، بيعرف علم اليقين إنه حقه مش هيضيع وإنه رح يقتص له من اللي ظلمه، هياخد له حقه من اللي ظلمه ولو بعد حين. مهما أفلت الظالم من العقوبة في الدنيا فجرائمه مسجلة عند من لا تخفى عليه خافية ولا يغفل عن شيء، والموعد يوم الجزاء والحساب يوم العدالة، يوم يؤخذ للمظلوم من الظالم ويقتص للمقتول من القاتل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. والله يا أخوانا كتير منسمع في الحقيقة إن إخوة يتخانقوا مع بعض عشان الفلوس، عشان البيت، عشان عربية، عشان كلام تافه. أنا أعرف إخوة ما بيكلموش بعض من سنين هنا في أستراليا، ياما عملت إنه عشان أصلح بينهم، لكن أبدا. ربنا يهدي العباد.
1: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وتيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

أغف ربي ملهوفا بعين عناياتي وأمكد إلهي المسلمين من الخطب أغف ربي ملهوفا بعين عناياتي

السماء.

الشفيع محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، معانا نصائح جميلة جدا وإن شاء الله تنول أعجابكم. بتقول: محتمل إني أنهار يوم، لكن مش حنحني لحد أبدا، لا يمكن إني أنحني لحد. ما تحزنش لو فقدت شيء، فأحيانا بيرحل الجميل عشان يجي الأجمل. بيقولوا إنه الحياة زي البيانو، هناك صوابع بيضة وهي السعادة، وهناك صوابع سودة وهي الحزن، لكن اتأكد إنك هتعزف بالاتنين عشان تدي الحياة لحن. العتاب اهتمام، والسكوت بداية الانسحاب. من رماد الموت بتولد الحياة. يمكن يتخلى الكل عنك ويبقى معاك ربنا، فكون مع الله بيبقى كل شيء معاك. وأنبل النبلاء رجل ربنا وسع عليه في رزقه وأخذ كفايته، بعدين بسط إيده بالعون للمحتاجين. لو جرحت إنسان وطال سكوته، اتأكد إنه بيعاقبك عقاب أشد من عقاب الكلام. أحيانا بتكون الصدمة قوية، لكننا فعلا وحقا يجب أن نشكرها، لأنها صحتنا من أوهامنا. لا الفقر بيقدر أن يزل النفس القوية، ولا الثروة تقدر إنها ترفع النفوس الدنيئة. العاقل لو أخطأ تأسف، والأحمق لو أخطأ اتفلسف.

0: وما تهتمش للي بيتقال عنك. انت تعرف مين انت وما تقللش من قيمتك. فسر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. وكن حريص على إنك ما تخسرش إنسان ما بيقدمه القدر ليك مرة تانية. خد بالك. وتعلمت إني ما أثقش باللي بيتكلمني عن الناس، لأنه في يوم راح يتكلم عني، راح يكلم الناس عني. للكبرياء جمال، ولكن التواضع أجمل. وللكذب نجاة، لكن الصدق أنجى. للباطل بقاء، لكن الحق أبقى. للمال قوة، لكن القناعة كنز لا يفنى. للشهوات لذة، ولكن للعفة حلاوة ما بتتنسيش. للكلام بلاغة، ولكن الصمت حكمة أبلغ. لو كنت عاوزني إني أكون ليك وحدك، ما تخلينيش أحتاج لغيرك. الوحدة مؤلمة، لكنها أجمل بكتير من اللي بيفتكروك بس وقت فراغهم. ابتسم قدام اللي بتحبه، راح يشعر بحبك. وابتسم قدام عدوك، راح يشعر بضعفه. وابتسم قدام اللي سابك، راح يشعر بندمه. وابتسم تملك العالم كله بابتسامتك. ابتعد عن دول اللي قلوبهم زي الحجر، وأفعالهم ما بتغتفرش، ومشاعرهم ما بتحتملش. غربة غريبين دول، بياخدوا وما بيدوش، وبيكرحوا ولا بيتلددوش، وبيقولوا وما بيفعلوش. ظاهرهم مش زي جواهم، حتى في الحب والصداقة بنفقه. خد بالك منهم. وأرجو إن نكون كلنا استفدنا من النصائح الجميلة دي. مع السلامة.
1: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله.

0: العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 20 يوليو تموز 2026 ميلادي، والسادس من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: الحكومة الأسترالية تتبنى 35 توصية لمكافحة الإسلاموفوبيا ومطالب بإجراءات قانونية واستكمال الإصلاحات. ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة، مستوطنون يضرمون النار في مسجد ويحاولون حرق فلسطينيين أحياء، فلسطين المحتلة غزة، خبير يحذر الاحتلال يقسم قطاع غزة بالبوابات الحديدية، فلسطين المحتلة غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة ووزراؤه يشاركون بمسيرة استيطانية على الحدود. سوريا: توغل وقصف صهيوني في عدة مناطق بريف القنيطرة، حاجز صهيوني يقتل. النداء الأخير: حاجز صهيوني يقتل والدة طفلين بعد منع إسعافها بالضفة. القدس: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإخطارات إخلاء لمنازل شمال القدس، فلسطين المحتلة غزة. على حافة الشلل، منظومة الإسعاف في غزة تقاوم الانهيار. مرصد إيكو عراق: مرصد إيكو يقول أزمة هرمز أفقدت العراق 300 مليونين برميل نفط. صحيفة نيويورك تايمز: نيويورك تايمز تقول الأردن يتحول إلى جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإيرانية. مبادرة ألمانية فرنسية: 6 عقبات تنتظر الحل، مبادرة ألمانية فرنسية لحفظ الأمن في جنوب لبنان، فلسطين المحتلة غزة. بعد إغلاق نقاط التوزيع ونفاد الوقود، طوابير شاقة في غزة من أجل ربطة الخبز. عمان الأردن: ماذا نعرف عن حوادث القوات الأمريكية في الأردن؟ الكيان الصهيوني: أصلح مدينتك، نتنياهو يهاجم ممداني لتمسكه بمذكرة اعتقاله، فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين. فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين تحرج حاخاما أمريكيا في نيويورك. واشنطن تحشد: واشنطن تحشد المزيد من طائرات التزود بالوقود في الكيان الصهيوني. نيويورك: قبل نهائي كأس العالم بساعات، فيضانات مفاجئة تغمر شوارع نيويورك وتربك الحركة. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: رحبت منظمات وجماعات إسلامية بارزة باستجابة الحكومة الفيدرالية للتوصيات الرئيسية لمكافحة الإسلاموفوبيا بعد 10 أشهر من تقديم تقرير المبعوث الخاص لمكافحة الظاهرة أفتاب مالك، لكن تلك المنظمات شددت على أن الطريق لا يزال طويلا، فيما قال مسؤول بارز في المجلس إنه على الرغم من أن هذا الرد موضع ترحيب، إلا أنه لا أنك الوطني للأئمة الأستراليين، يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة: هاجم عشرات المستوطنين في وقت مبكر أمس قرية التوانة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، وأحرقوا أجزاء من مسجد التقوى، وحاولوا إحراق منازل وممتلكات السكان في اعتداء أسفر عن أضرار في المسجد وعدد من المنازل والمركبات ومنشأة الإنتاج الألبان، وسط اتهامات بتنفيذه بحماية جيش الاحتلال الصهيوني. فلسطين المحتلة غزة: حذر الخبير والمحلل السياسي الفلسطيني ثابت العمور من وضع الاحتلال الصهيوني بوابات على الطريق الساحلي بين مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وقال إنها تهدف لفرض مزيد من تقييد حركة المواطنين وعزل وحصار القطاع أكثر، وهو على عكس ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لوقت الحرب. وقال العمور للجزيرة إن نصب تلك البوابات معناه أن الاحتلال سيستمر في احتلال قطاع غزة، وأن من سينتقلون سيتعرضون للتفتيش، وتنقلهم سيكون بموافقة صهيونية، وهذا أمر مرفوض. فلسطين المحتلة غزة: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر أمس جراء قصف مدفعي وجوي صهيوني استهدف مناطق متفرقة في غزة وسط تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين شارك مئات صهيونيين بحضور وزراء وأعضاء كنيسة من أحزاب اليمين الحاكم في مسيرة احتجاجية شمال غزة تطالب بإعادة الاستيطان للقطاع. وأفادت مصادر طبية بأن فلسطينيا استشهد وأصيب 10 آخرون إثر غارة من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع. سوريا، شهد ريف محافظة القنيطرة منذ منتصف الليلة الماضية تحركات عسكرية وتوغلات لقوات جيش الاحتلال الصهيوني شملت إطلاق قذائف مدفعية ونصب حواجز تفتيش في عدة مناطق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن قوات الاحتلال المتمركزة في بلدة الحميدية استهدفت بقذيفة هاون وأخرى دخانية المنطقة الواقعة بين البلدة ومدينة سلام بريف القنيطرة الشمالي، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات. حاجز صهيوني يقتل، لم تكن تلك الكلمات مجرد صرخة استغاثة بل النداء الأخير الذي أطلقه أحد أفراد عائلة سجود فقهاء بينما كانت الأم لطفلين تصارع جلطة قلبية داخل سيارة الإسعاف والدقائق تمضي دون أن تصل إلى المستشفى. كان أفراد عائلتها يراقبون حالتها تتدهور أمام أعينهم فيما بقيت سيارة الإسعاف عالقة خلف إحدى بوابات الاحتلال الصهيوني المغلقة عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، وبين انتظار السماح بالعبور وتراجع فرص إنقاذها مضى الوقت الحاسم لترحل سجود 30 عاما قبل الوصول إلى العلاج تاركة طفلين يواجهان غياب والدتهما. القدس، اقتحم عشرات المستوطنين الصهيونيين أمس المسجد الأقصى وسط تصعيد ميداني صهيوني في المدينة المحتلة ومحيطها. وقالت محافظة القدس في بيان إن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى بلغ 214 ونفذوا اقتحاماتهم شكل مجموعات على فترتين قبل الظهر وبعده. ووفق معطيات مركز معلومات وادي حلوى الحقوقي في القدس على موقعه الإلكتروني، اقتحم المسجد الأقصى 1639 مستوطنا الأسبوع الماضي. فلسطين المحتلة غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025 لم يتوقف عدد الشهداء، وما زالت صفارات سيارات الإسعاف تشق شوارع القطاع مع كل غارة جديدة في سباق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح. فمنذ أكثر من 1000 يوم لم تحظى هذه المركبات ولا طواقمها بفرصة لالتقاط أنفاسها إذ تواصل عملها ضمن منظومة أنهكها حصار امتد لسنوات قبل أن تأتي حرب الإبادة لتكمل استنزاف ما تبقى من مركباتها وإمكاناتها وتدفعها تدريجيا نحو حافة الشلل. مرصد إيكو عراق، قال مرصد إيكو عراق المختص بشؤون الاقتصاد أمس إن العراق استخرج نحو 440 مليون برميل من النفط في النصف الأول من عام 2026 فيما بلغ فاقد الإنتاج نحو 302 مليون برميل مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج البالغ 4,100,000 برميل يوميا نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران في دول المنطقة ومن أبرزها العراق. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. صحيفة نيويورك تايمز، تكشف صحيفة نيويورك تايمز أن الأردن أصبح محوريا في المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت القوات الأمريكية المتمركزة هناك وأسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في هجوم هو الرابع خلال 5 أيام. وبحسب تقرير للصحيفة فإن الهجمات الأخيرة لحقت أضرارا بعدد من الطائرات المروحية وإصابات عشرات الجنود في مؤشر على امتلاك إيران مخزونا صاروخيا كبيرا وقدرتها المتزايدة على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. مبادرة ألمانية فرنسية، في 8 من يوليو تموز الجاري اختتم لبنان والكيان الصهيوني الجولة السادسة من المفاوضات على مستوى السفراء، وبعد يومين فقط خرج وزير الخارجية الألماني يوهان فاتيفول باقتراح تشكيل قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي معتبرا أن قوة كهذه يمكن أن تهيئ الظروف لانسحاب الجيش الصهيوني من دون عودة حزب الله. فلسطين المحتلة غزة، تتصاعد أزمة الجوع في قطاع غزة بشكل حاد إثر تقليص برنامج الأغذية العالمي لكميات الخبز وإغلاق العديد من نقاط التوزيع مما ضاعف معاناة العائلات النازحة والمقيمة على حد سواء. وتتحول رحلة البحث عن قوت اليوم إلى روتين يومي شاق يبدأ منذ ساعات الفجر الأولى في ظل غياب تام من البدائل الأساسية من دقيق ووقود ووسط إغلاقات متتالية للمنافذ التجارية وأوضاع أمنية خطيرة وقصف مستمر. عمان الأردن. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن جنديين أمريكيين قتلا وفقد ثالث خلال عملية عسكرية في الأردن يوم الجمعة أثناء مشاركتهما في التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بالتعاون مع القوات الشريكة فيما لا يزال أحد. وأضافت أن 4 عسكريين أمريكيين أجلوا طبيا إلى بي أفراد الخدمة في عداد المفقودين مستشفيات في الأردن قبل أن يغادروها لاحقا، فيما عاد عدد من العسكريين الذين تعرضوا لإصابات طفيفة إلى أداء مهامهم. الكيان الصهيوني. هاجم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني على خلفية تأكيده على تعهده الانتخابي باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة امتثالا لمذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. وذكر مكتب نتنياهو في بيان له أنه ينبغي لممداني التركيز على إصلاح ما أسماها الأضرار التي ألحقتها سياسته بمدينة نيويورك بدلا من دعم سلوك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي وصفه بالإجرامي. فلسطين حرة، هتافات مشجعي الأرجنتين. ردد مشجعون للمنتخب الأرجنتيني هتافات مؤيدة لفلسطين خلال مواجهة مع الحاكم الأمريكي المثير للجدل شمولي بوتيتش أثناء تجمع المشجعين في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة. ونشر الحاكم شمولي على حسابه في موقع انستغرام أمس مقطع فيديو يوثق المواجهة حيث توجه نحو مشجعين يرتدون قميص المنتخب الأرجنتيني بينما كانوا يرددون فلسطين حرة. واشنطن تحشد. في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران تدفع واشنطن بمزيد من طائرات التزود بالوقود إلى الكيان الصهيوني التي قالت وسائل إعلام عبرية إنها تتأهب لاحتمال دخول المواجهة. ونقل موقع والا عن مصدر في سلاح الجو الصهيوني أن 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود وصلت إلى الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية المواجهة العسكرية الراهنة بين واشنطن وطهران. الخبر الأخير في هذه النشرة من نيويورك. لم تكن نيويورك قبل ساعات من المباراة النهائية لكأس العالم عام 2026 حديث الجماهير بسبب الأجواء الاحتفالية أو توافد المشجعين، بل بسبب أمطار غزيرة وعواصف رعدية حولت الشوارع ومحطات المترو فيها إلى مشاهد غارقة في المياه لتتصدر مقاطع الفيديو المتداولة منصات التواصل الاجتماعي. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها سكان المدينة ومستخدمو المنصات تدفق المياه إلى داخل محطات المترو والأنفاق فيما غمرت السيول عددا من الطرق الرئيسية والأحياء السكنية، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة المركبات وصعوبة تنقل المشاة في بعض المناطق. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. الحكومة الأسترالية تتبنى 35 توصية لمكافحة الإسلاموفوبيا ومطالب بإجراءات قانونية واستكمال الإصلاحات. ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة، مستوطنون يضرمون النار في مسجد ويحاولون حرق فلسطينيين أحياء، فلسطين المحتلة غزة، خبير يحذر الاحتلال يقسم قطاع غزة بالبوابات الحديدية، فلسطين المحتلة غزة، 4 شهداء بنيران الاحتلال في غزة ووزراؤه يشاركون بمسيرة استيطانية على الحدود، سوريا توغل وقصف صهيوني في عدة مناطق بريف القنيطرة، حاجز صهيوني يقتل. النداء الأخير: حاجز صهيوني يقتل والدة طفلين بعد منع إسعافها بالضفة. القدس: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإخطارات إخلاء في منازل شمال القدس، فلسطين المحتلة غزة، على حافة الشلل منظومة الإسعاف في غزة تقاوم الانهيار، مرصد إيكو عراق. مرصد إيكو يقول أزمة هرمز أفقدت العراق 302 مليون برميل نفط. صحيفة نيويورك تايمز. نيويورك تايمز تقول الأردن يتحول إلى جبهة جديدة في الحرب الأمريكية الإيرانية. مبادرة ألمانية فرنسية. 6 مبادرة ألمانية

0: مزيد من طائرات التزود بالوقود في الكيان الصهيوني نيويورك قبل نهائي كأس العالم بساعات. فيضانات مفاجأة تغمر شوارع نيويورك وتربك الحركة. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 6 درجات، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم أمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

0: من النار.
1: من يروم المجد يجيء انواعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو تمام 20 من سلسلة ولا تقربوا، وهو لقاء غاية في الأهمية. نتكلم فيه عن موضوع جد خطير. هذا الموضوع نتوجه به إلى كل شاب سقط في جحيم المخدرات وهو لا يعرف كيف يتخلص منه، ونتوجه به كذلك إلى كل شاب وشابة وقع في جحيم المخدرات وفلسف لنفسه الباطل وخادع نفسه بالأكاذيب، ونتوجه به كذلك إلى جميع الآباء وإلى جميع الأمهات لينتبهوا قبل أن تنزل بساحتهم المصائب وقبل أن تزلزلهم الكوارث. موضوعنا عنوانه حرب المخدرات. إخوتي في الله، تعلمون أن الإسلام اعتنى بكليات خمسة: اعتنى بحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ومدمن المخدرات مع الأسف أتى على هذه الخمسة بالبلايا. أما الدين فقد خالفه عندما عصى ربه ومولاه، وأما العقل فقد أتى عليه بالخزي عندما ستره بالخمر وصار يهذي كالمجنون. أحد شراب الخمر قال قديما: لا يلذ السكر حتى يأكل السكران نعلة، ويرى القصعة فيلا ويرى الفيل نملة. لا يلذ السكر حتى يأكل السكران نعلة، ويرى القصعة فيلا ويرى الفيل نملة. مدمن المخدرات أتى على عقله بالخزي وضيع المال عندما أنفقه فيما يضر ولا ينفع، وأهلك النفس عندما أمرضها بأمراض فتاكة بسبب احتسائه للخمور، من أقلها تليف الكبد والسرطان. وأما العرض فكم من عرض ضاع والله بسبب المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي في الله، إن أعداء المسلمين لكم بالمرصاد، يريدون أن تتحول أمتنا إلى أمة مدمنة تائهة ضائعة لا تستطيع أن تزرع ولا تستطيع أن تصنع ولا تستطيع أن تنتج. يريدونها أمة متسولة تتسول منهم خبزها ودواءها وثيابها وتدور في فلك أعدائها. إنهم يحاربوننا بحروب متنوعة ومتلونة، منها حرب المخدرات. فالحذار، الحذار من أم الخبائث، من رأس الشرور. الحذار، الحذار من الخمر بأنواعها، الخمر التي تمحق العافية وتضيع المال وتهدر العرض وتذهب بالكرامة وتسخط الرب عز وجل وتفضي إلى الجحيم عياذا بالله تعالى. ولكن ما هي الخمر؟ ولماذا حرم الله تعالى الخمر؟ الخمر لغة يعني التغطية والستر، ومنه نسمي ما تلبسه المرأة لتستر به نفسها خمار، وهي كل مسكر كل مسكر خمر، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فليسمها شاربها بما شاء، وليغافل نفسه ويخادعها كيفما شاء، كل مسكر خمر، سواء كان ويسكي أو بيرة أو كين البطل الحديدية اللي بتطلع العضلات وتطول الشنبات، أو حشيش أو أفيون أو هيروين أو ماكس فورد أو بانجو، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحابة، والحديث رواه الشيخان، فكان من جملة ما قال: قال الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، رواه الشيخان. الخمر سميت خمر لأنها تستر على العقل، فتجد شارب الخمر إذا شربها يهدي كالمجنون، ويخرج عن وقاره، وتذهب كرامته، ويلعب به الصبية، وربما ضربوه على عرض قفاه، بل في حال سكره ربما يقتل، ربما يسب الدين ويكفر، ربما يزني بمحارمه. ونقرأ في الجرائد بين الحين والحين أهاويل تقشعر منها الجلود وتهتز من هولها القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان. الخمر حرام. ولماذا الخمر حرام؟ لأن الله حرمها ورسوله حرمها، فهي حرام بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الخمر حرمت بالتدريج، هذه مرحلة. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزلت الآية القاطعة الدامغة التي حرمت الخمر على الإطلاق. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. السلسلة اسمها ولا تقربوا، وهذه الآية في كبد السلسلة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الكبير وهو في الصحيحة، قال: اجتنبوا كل مسكر، اجتنبوا كل مسكر. أكد الله تعالى تحريم الخمر بهذه الآية الأخيرة بعدة أمور. أولا، صدر الجملة بكلمة إنما. ثانيا، قرنها بالميسر وبعبادة الأصنام. ثالثا، قال عنها رجس نجاسة. رابعا، جعل الله الخمر من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر. خامسا، أمر الله عز وجل باجتنابها، والاجتناب من أشد ألفاظ التحريم. قال: فاجتنبوه، ما قالش فحرموه، ما قالش فلا تشربوه، كلمة فاجتنبوه أشد. يبقى لا تشرب خمرة ولا تبيعها ولا تصنع ولا تحملها إلى أحد ولا تأكل من ثمنها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن فيها أصناف، أي أحد يقترب من الخمر ملعون، ثم أكد الله عز وجل تحريم الخمر في هذه الآية بأن جعل اجتنابها من أسباب الفلاح، فيكون الاقتراب منها إذن من أسباب الخزي والخسران والنكال عياذا بالله تعالى. أما السنة ففيها الكثير والكثير من نصوص نبوية شريفة تحرم الخمر، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. يا الله، الجماعة الخمرجية إن ماتوا ولم يتوبوا ودخلوا النار بعدل الله فيهم، ربنا هيشربهم في جهنم قيح وصديد وغسلين أهل النار. طينة الخبال يشربون منها، ما هي طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار عياذا بالله تعالى، يعني القيح والصديد عياذا بالله تعالى. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر السوء في أهله عياذا بالله تعالى. وروى الإمام الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وروى هذا الحديث غير الطبراني، حديث صحيح أشهر من أن يذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت، قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. تعالوا نعد، ربنا لعن كم صنف في الخمر؟ لعن الخمر وعاصره ومعتصره وشاربه وحامله والمحمولة إليه وبائعه ومبتاعها وساقيها ومستقيها، 10 أمور لعنت بسبب الخمر. تعرفون ما معنى اللعنة يا عباد الله؟ اللعنة معناها الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. أي أحد فينا يتحمل هذا الحديث؟ معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته شيخ موسى، جزاك الله عنا كل الخير.
0: أكرمك الله.
1: ربنا بس يشرح صدرك لي كده، لأن أنا سؤالي معلش طويل شوي.
0: أرجوك أوجزي قدر الطاقة.
1: حاضر. أنا كنت حاطة فلوس في بنك ربوي قبل يعني ما أعرف إن هو ده حرام يعني. وكانت فلوس ورثها عن والدتي لأن هي توفت وكان وقت زواجي. وكان هي الفلوس دي هي اللي أنا اتجهزت بيها يعني. فهي قعدت فترة وكده، بعدين أنا عرفت كان في فوائد، فروحت سألت هي كام بالضبط في البنك الربوي ده فطلعتها. بس أنا ما كنتش أملك المبلغ ده كله يعني، فأنا في جزء منها معايا وفي جزء أنا صرفته في جهازي أصلا. فهل علي الجزء دوت أطلعه ماشي، إنما اللي أنا صرفته في جهازي ده هل المفروض إن أنا أطلعه برضو؟
0: الفلوس دي كانت فلوسك وانت اللي حطاها ولا فلوس الوالدة؟
1: لا، هي فلوسي أنا ورثتها عنها يعني، ده نصيبي في الإرث.
0: طيب حاضر أجاوب.
1: ومعلش ثواني يا شيخ، كان في محامي اللي خلصنا الإجراءات ديت يعني وحاجات كده، هو لسه ليه مبلغ عندنا وأنا معيشة أديله، فهل ينفع ان انا اديله الفلوس اللي هي اللي انا شايلاها دي اللي هي الفوائد الربويه؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اخر السلام عليكم ورحمه
1: السلام
0: الله.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ متعب؟
0: الحمد لله.
1: عامل ايه؟
0: بخير ونعمه
1: الحمد لله. بقول لحضرتك انا مش متعلمه ماشي، بس بصلي الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بس انا ما اعرفش حاجه في الصلاه يعني، بس ايه على قد
0: كويس.
1: فمرات اخويا لسه يعني متعلمه وكده وتعرف حاجات في الصلاه ماشي. فحضرتك هي بتعلمني حاجات في الصلاه وانا مش عارفه هي كلامها صح ولا لا. فعايز اصلي زي ما ربنا يعني امر.
0: طيب حاضر هقول. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: لو سمحت قلت للشيخ كنت عايز اقول على حضرتك حاجه.
0: اتفضل.
2: انا عندي والدتي ساكنه في شقه تحتيه، فمرات اقعد معاها كتير بسبب انها يعني بتقعد بتشتم وكده، بتقعد تسب الدين كتير، فهل كده عليا اسم؟ بس بقعد معاها مثلا في اليوم نص ساعه وساعة. انا خايفه اكون يعني اكون كده عاقب فيها، بس والله ربنا اللي يعلم يعني. ما
0: هجاوبك حاضر.
2: ماشي شكرا.
0: بارك الله فيك. طيب نستأنف يا اخواني، نستأنف ان شاء الله. قلنا ان الخمر حرام لان الله عز وجل حرمها ورسوله صلى الله عليه وسلم حرمها، وهي حرام بالاجماع. لو سالت مسلم الصين مع مسلم جزر القمر ومسلم فرنسا ومسلم مصر ومسلم الحجاز ومسلم الشام ما رايكم في الخمر، لقالوا جميعا ان الخمر حرام. بل كل عاقل حتى ولو كان كافر يترك الخمر. من الصحابة من لم يشرب الخمر حتى قبل الإسلام، كأبي بكر الصديق، كعثمان بن مضعون رضي الله عنهما. أبو بكر الصديق ما شرب الخمر أبدا، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. سبب ذلك كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول رأى أبو بكر رجلا سكرانا قد لطخ يده بالعذرة، وضع يده في القزر أعزكم الله، ثم أدناها من فمه يشمها، فقال الصديق والله لا أشربها أبدا، والله لا أشربها أبدا. الخمر حرام إذن بالقرآن بالسنة بإجماع الأمة. الخمر حرام لأن فيها تدمير للعافية، فيها إزهاق للنفس. وقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. خمر يا أخوانا بتسبب السرطان، تنقل الفيروس الكبد، تدمر الجهاز العصبي، تتسبب في تليف الكبد، تزهق النفس. وربنا قال في كتابه الكريم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الخمر حرام لأنها تضييع للمال فيما يضر ولا ينفع، إنها نفق في الحرام، ومن أنفق مليما في الحرام فهو من المبذرين. والله عز وجل قال في كتابه الكريم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. خمر حرام لأنها هدر للمال فيما يضر ولا ينفع. وقد روى الإمام الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. فلوسك اللي بتصرفها على الحشيش، على البنجو، على البيرة، على الهيروين، على الويسكي، كل جنيه هتتسئل فيه سؤالين، جبته منين وصرفته فين؟ فيا شدة السؤال ويا محنة الجواب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
1: شيخ مسعد.
0: نعم.
1: من فضلك عندي عدة أسئلة.
0: تفضلي.
1: أول حاجة التصوير الفوتوغرافي بدون ضرورة.
3: ماشي.
1: يعني بدون ضرورة للتصوير.
3: نعم.
1: تاني سؤال، عايزة أعرف الفرق في التقسيط في البنك الإسلامي وبين البنك الربوي بشكل مفصل يا شيخ مساعد، لأن احنا في حيرة بصراحة في هذا الأمر. يعني حضرتك تنصحنا بإيه من باب الورع؟ من باب الورع مش من باب اليسر يعني. وجزاك الله خير،
3: بارك الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: لو سمحت، والدتي كانت عطياني حالة بتاعها هي.
3: نعم.
4: فأخواتي يعني ما خدوه.
3: يعططون
4: عشان ما كانش فيه حلق يعني. فدلوقتي قادر ان انا اجيب حل.
3: الدكتور
4: هي حلفت عليه ما تاخدوه.
3: ادتولي في حال حياتها هدية يعني؟
4: هي ادتوني كده.
3: طيب حاضر.
4: يبقى انا يعني جوزها يجيب لي حلق اهو. فانا اعملاش في الحلق ده. هي حلفت عليه ما اخدوش ابدا.
3: طب هجاوبك. حاضر حاضر.
4: تابع
3: معايا الله يبارك. استأنف يا اخواني. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
5: شيخ مسعد.
3: فين يا عم؟ اول راجل يتكلم اهو. اهلا معاك الشيخ مسعد.
5: السلام عليكم وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمه الله.
5: كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير.
5: انا بس عندي ملاحظات بس على القناه توصل لفضيله الشيخ محمد حسان.
3: لا اتصل بالكنترول وبلغهم ان شاء
5: الله. طيب انا بس احب ابارك له، بس الله يرضى عليك.
3: طب نبارك له. طب
5: الملاحظه بس بسيطه، بس لو تعلم لو سمحت يا ترام.
3: اتفضل بس اوجز عشان وقت الحلقه.
5: اي معانا واحد ما بيتكلمش، فلو فيه واحد بيشاور بس اشاره.
3: طب حاضر. احسن.
5: جزاك الله خير.
3: احسن.
5: بارك الله فيك.
3: الاخ بيقول برساله لاخواننا في اداره الرحمه، بيرجو يكون واحد معانا بيتكلم بلغه اخواننا الصم والبق عشان يفهموا. احسن. طب نستأنف يا اخوان. قلت ان الخمر حرام لانها تدمير للعافيه، لانها اهدار للمال. فتجد شارب المخدرات والله قد يكون اولاده حفاه، والله العظيم جوعة عراء، يحتاجون إلى الدواء وإلى الكساء وإلى الغذاء، وينفق كده في المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حرام عليك يعني. حرام عليك. طب ما قرأتش إن ربنا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أولادك مسؤولية في عنقك. ما قرأتش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتقول إيه لربنا في الآخرة لما يأتي أولادك وهم يتعلقون بعنقك يقولون: يا رب خذ لنا منه، أضاعنا، عرانا، جوعنا، بخل علينا وأنفق المال في مزاجه الخبيث. تقول ربنا إيه في الآخرة؟ الخمر حرام لأنها تذهب بالعقل. أغلى ما فيك أيها الإنسان هذا العقل الذي كرمك الله به عن الحيوان. تشرب الخمر لتطفئ هذه الضرة التي أكرمك الله بها، تطفئ نور عقلك بإيديك، تغطي على عقلك بإيديك، تطمس أحلى وأغلى ما فيك بإيديك. إزاي؟ روى الإمام النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، وإنه كان رجل ممن كان قبلكم تعلقت به امرأة غوية. واحد زمان، واحدة غوية تعلقت به، فأرسلت إليه: إنا ندعوك للشهادة. فجاء فأغلقت الباب وعرضت عليه الزنا أو أن يشرب الخمر أو أن يقتل غلاما عندها، فاختار الخمر. فلما سكر تصنعت له فزنى، ضج الغلام فقتله. أم الخبائث. الجماعة اللي بيشربوا مخدرات، في نوع من أنواع الحبوب بياخدوها بيسموها حبوب هلوسة. حبوب هلوسة، يأخذ الحبة فيرى أشياء غير موجودة. أحدهم أخذ حبة هلوسة مرة فنزل إلى الشارع وأمسك بجدار البيت وأخذ يصرخ في أهله: يا أمي، يا فلان، يا فلان، انزلوا زلزال عظيم وأنا أمسك لكم بالبيت، انزلوا قبل ما البيت يقع أنا مسكه. عن طرب مش شداد ولا إيه؟ الخمر بتعمل لوثة، تطفئ العقل، تستر على العقل. والله العظيم يا أخوان كم من عرض انتهك بسبب الخمر. وكم من دماء سالت في حال سكر. الخمر أم الخبائث، الخمر حرام لأنها خبيثة، خبيثة، خبيثة المطعم، خبيثة الرائحة، خبيثة العاقبة على شاربها في الدنيا والآخرة. جماعة الخمرجية يجوا يشربوا الخمرة، البيرة، الكينة، الويسكي، يشربوا ازاي؟ يرفع الكأس إلى فمه ويقلبه كده في المرحاض، يرمي في المرحاض. طب ليه ما بيشربهاش زي كوباية الليمون أو كوباية الشاي، يعني مزمز فيها كده؟ عشان مليانة سبيرتو، نار، طعمها وحش، ريحتها مقرفة، يشربها فيشعر بنيران في حلقه فبيرميها بسرعة. خبيثة المطعم، خبيثة الرائحة، قرب كده من فم إنسان شارب بيرة، أعوذ بالله. خبيث الريح، خبيث المطعم هذا الذي يشربه، خبيث العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. احنا دين النظافة والجمال والطهر. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كمل بقى، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. احنا ديننا جميل، ربنا جميل، إن الله جميل يحب الجمال. فاصفح الصفح الجميل، فاصبر صبرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. إن كله جمال. شارب الخمر ترك الجمال والنظافة، وقع في أم الخبائث ورأس الشرور. الخمر حرام لأنها تذبح الأخلاق، تجعل الكرامة تحت النعال، تذهب بالمروءة. إيه والله، الخمر تذهب بالكرامة، تضيع المروءة. تجد مدمن الخمر شارب الحشيش، شارب البانجو، صاحب الحقن المكس فورد، الشمام اللي بيشم هيروين، تجده بلا غيرة، امتلأ قلبه بالدياثة. والله العظيم كم من شارب خمر وحشيش باع عرضه، باع عرضه بقطعة حشيش. كم من مدمن باع عرضه بقطعة حشيش. وصدق من قال: وكل الناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب الخمور حريم. المعلم قاعد يشرب الحشيش وزوجته اللي بتغير له مية الجوزة بتجيب له الفحم مولع عشان يشرب حشيش، قاعد في جلسة سهلالة يشرب الخمر ويسكر ولا يدري أصحابه ماذا فعلوا ببناته، ماذا فعلوا بزوجته. وكل الناس يحفظون حريمهم وليس لأصحاب الخمور حريم. الخمرجي ما عندوش مروء، ما عندوش، سيب أمه مريضة يروح يشرب حشيش يدفع فيه مئات، يشرب خمرة وعياله جعانين، ما عندوش نخوة. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تفضلي، سامعك، تفضلي.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
6: جزاك الله كل خير.
3: بارك الله فيك.
6: إني لا أسمعك يا شيخ.
3: وطي التلفزيون خالص وكلميني من خلال
6: التلفزيون. إني لا أسمعك يا شيخ.
3: طيب أنا سامعك، سامعاني ولا مش سامعاني؟
6: التلفزيون موطي.
3: مش سامع صوتي حضرتك؟
6: شكرا، جزاك الله كل خير.
3: الله يبارك فيك، أعزك الله، أعزك الله،
6: جزاك الله عنا كل خير.
3: جزاك الله خير. شكرا يا أخي، شكرا. استأنف يا إخواني،
6: ممكن
3: استأنف. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تفضل يا أخي الحبيب.
7: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
7: أيش مصطفى؟ جزاك الله عنا خير.
3: وياك.
7: حضرتك أنا كنت بس عايز اسال عن التدخين. كان في الشركه عندي ناس بتدخن يعني وبتصلي. بعد الوضوء مثلا بيفضلوا على وضوءهم، وبعد كده بيجوا يصلوا، يعني بيتمضمضوا وبعد كده بيجوا يصلوا. فهل يجوز يعني؟
3: طبعا.
7: شكرا، جزاك الله عنا خير.
8: أكرمك.
7: السلام
8: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال يا أخواني. طب نستأنف يا أخواني الله يبارك. أقول الخمر حرام لأنها تذهب بالأخلاق، تورث الدياثة، تذهب بالغيرة، تطفئ الكرامة. رجل مدمن حشيش، والقصة سمعتها من الشيخ خالد عاشور من علماء الحجاز، رجل شارب حشيش، أنفق كل ما يملك في المخدرات، ثم احتاج مرة قطعة حشيش فذهب إلى التاجر المجرم فقال أعطني قطعة حشيش، قال ادفع الثمن، قال أعطني بالقرض، قال أمجنون أنت، لازم تدفع فوري، قال لا أملك، قال ما عندي. وبينما هما على هذه الحالة إذ دخلت ابنة المدمن بكوب عصير من عصير الليمون لتاجر المخدرات المجرم فوقعت عيناه عليها فأعجبته، فلما انصرفت قال لوالدها المدمن إذا أردت الحشيش الذي تريد وعليه زيادة فملكني من ابنتك، دعني أفعل وأفعل بابنتك، وتحت لهاث الإدمان وتحت الوقوع في خزي الحشيش ما كان من الأب المدمن إلا أن وضع حبة لابنته في الشراب فدوخها، فلما غابت عن الوعي قال دونك ابنتي، وأخذ الحشيش وترك البيت وانصرف، والذئب يأكل في عرضه وينهش في لحمه. إخواننا حرام عليكم، إخواننا حرام عليكم، خمر فعلا يذهب بالغيرة، يطفئ الكرامة، يضيع العرض. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
9: أردت قلوبنا والله.
8: الله يبارك فيك.
9: والله كل ما نفعله من طاعات ميزان حسناتك يا شيخ مصعب.
8: الله يعزك ويكرمك.
9: والله وردتنا من بدع كثيرة وأقوال كنا نجهل بها على الله سبحانه وتعالى.
8: أكرمك الله، ربنا يرزقنا وإياك الإخلاص يا رب.
9: أسألك بالله يا شيخ مصعب هداية الأولاد والزوج بالهداية يا شيخ مصعب.
8: الله أن يهدينا ويهدي زوجك وأولادنا وأولادك وكل أولاد المسلمين.
9: اللهم آمين.
8: اللهم.
9: بالله يسلمك عليك يا شيخ مصعب، أقطع أتكلم حضرتك.
8: طب تفضل، تفضلي.
9: تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: جزاك الله كل شيخ كل خير يا شيخ مصعب.
8: اللهم آمين وإياك.
9: بارك الله فيك.
8: أكرمك الله.
9: بارك الله فيك يا شيخ مسعد.
8: الله يبارك في حضرتك.
9: استحلفك بالله ان تدعي لابني بالصحه ان شاء الله.
8: الله ان يلبسه ثوب العافيه وان يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. اللهم امين. اللهم امين. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم ورحمه الله.
10: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
10: ربنا يبارك فيك يا فضيله الشيخ.
8: اللهم امين واياك.
10: ليا سؤالين عند حضرتك بعد
8: اذنك. تفضل.
10: أول سؤال، إيه حكم امرأة ترتدي النقاب وبتريد إن هي تخلعه بس للإزدال وبدون أي سبب مرض؟
8: ما حكم امرأة منتقبة ماذا فعلت؟
10: بتريد إن هي تقلع النقاب هتشيله بس هتفضل بالإزدال.
8: حاضر.
10: من غير أي سبب مرض. عايزة حكم الشرع بعد إذن فضيلتك يعني.
8: طيب.
10: وسؤال تاني بعد إذنك.
8: تفضلي.
10: في زوج قال لزوجته أنت طالع مرتين ورا بعض في نفس الجلسة.
8: نعم.
10: ورا بعض، هل بتحسب كطلقة واحدة ولا كطلقتين؟ وهي كانت حائض.
8: طيب حاضر.
10: شكرا لحضرتك، ربنا يبارك لك.
8: بارك الله فيك.
10: السلام عليكم ورحمة الله.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستأنف يا إخواني. قلنا إن الخمر حرام لأن الله حرمها في القرآن، حرمها رسوله في السنة، حرام بإجماع الأمة، حرام لأنها تدمر العافية، تذهك النفس، حرام لأنها تهدر المال، حرام لأنها تذبح الأخلاق، حرام لأنها تحول أموال الأمة إلى أعداء الأمة. شارب المخدرات يدفع ماله، يدفع كده، عرق جبينه وكد يمينه في شراب كالنار، والمال يذهب بعد إلى أعداء الأمة. وربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. انتوا عارفين المسلمين بيصرفوا كام على السجاير بس، مش على الخمر، السجاير بس
3: بيصرفوا كل سنة 15 مليار دولار على السجاير، ودي إحصائية قديمة. 15 مليار، هما اللي بيصرفوا قد ايه على الويسكي والبيرة والكينة والحشيش والهيروين والبانجو والماكس فورت والحبوب المخدرة؟ مليارات الدولارات، مليارات الدولارات. طب احنا لو أمة بتتقي الله ووضعنا هذه الأموال في خدمة المسلمين، أفلا يتغير الحال إلى أحسن حال؟ الخمر حرام لأنها تجلب سخط الله عز وجل وتجلب لعنته على شارب الخمر في الدنيا والآخرة. كم ضاع بسببها من صلاة، كم فرط المدمن بسببها في صيام، كم ضيع المدمن بسببها من فرائض وعبادات. شارب الخمر ملعون عند الله، ملعون عند رسول الله، ملعون عند الملائكة، ملعون عند الناس. والسؤال المهم جدا، طب ليه الشباب بيشربوا مخدرات؟ لماذا يشرب الناس الخمرة؟ معنا اتصال ونجاوب على السؤال بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
11: ألو.
3: السلام عليكم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
11: ازيك يا شيخ مسعد؟
3: الحمد لله.
11: ربنا حسن حضرتك، بس لو سمحت سؤال. دلوقتي لما بنكون قاعدين في مجلس علم بنسمع، يعني بنسمع برنامج يعني علم يعني في الجامع يعني.
3: نعم.
11: وفي الوقت نفسه في الجامع ده مفهوش مكان ان احنا نصلي كنا الظهر علينا، هل يجوز ان احنا نفضل نسمع مجلس العلم ولا نسيب الداعية ونقوم نطلع فوق نصلي الظهر وننزل؟ يعني الصح ايه؟ وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك. وعليكم السلام. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: لو سمحتي انا عندي سؤال عن الإسبال.
3: سؤال عن الإسبال؟
12: أيوة، الإسبال بالنسبة للهدوم.
3: ماشي.
12: أيوة.
3: ما حكم الإسبال يعني؟
12: أيوة نعم.
3: حاضر.
12: ومعاملة الإنسان لأمه.
3: ومعاملة الإنسان لأمه؟
12: أيوة، يعني إحنا عندنا الوالدة كبيرة في السن. وأخونا الكبير يعني بيزعق فيها بس عشان تاكل وكده. فعايزين نعرف يعني إيه.
3: حاضر.
12: يعني يا ريت لو تنصحنا يا شيخ.
3: حاضر.
12: يلا شكرا.
3: بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
13: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله.
13: عايزين نسال عن يمين طلاق.
3: لا، يمين طلاق في حلقات الشيخ محمد حسان في الفتاوى ان شاء الله. بارك الله فيك. ارجو من اخوانك في اتصالات عشان الم الموضوع. بارك الله فيك. اقول ما هي اسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات؟ الشباب والشابات بيشربوا مخدرات دلوقتي بكم، بألوف الألوف أو بمئات الألوف. ليه؟ ما هي الأسباب؟ السبب الأول ضعف الإيمان. ضعف الإيمان. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. فإذا تاب عاد إليه إيمانه، يكون كالظل على رأسه. ضعف الإيمان. الإيمان هو العقبة الكؤود التي تتحطم عليها المعاصي، وهو الصخرة القوية التي تتهاوى عليها الشهوات المحرمة، وهو الضمان الأكيد للوقاية من كل شر. شارب الخمر ببساطة ضعيف الإيمان. المؤمن الصلب لا يقع فيما حرمه الله عز وجل، ولو زلت قدمه فإنه يسارع بسرعة البرق إلى التوبة والأوبة إلى ربه ومولاه. السبب الثاني لشرب الشباب للمخدرات القدوة السيئة. القدوة السيئة لها أبلغ الأثر في وقوع الشباب في كل المحرمات. الشاب الذي خرج إلى الدنيا فوجد أباه يشرب الحشيش، وأخاه يشرب البيرة، وإخوته يشربون البنجو، ماذا تنتظرون له إن لم يتغمده ربنا برحمته؟ تلفت من حواليه فوجد الكبار في الأفراح
8: الأعمام والأخوال يشربون المخدرات، هذا لا شك بيئته تجعله أطوع للشيطان من غيره. البيئة مؤثرة يا إخوان. ألا ترون أن دود البقلي أخضر؟ الدود بتاع الحبوب بيبقى لونه أخضر، يتأثر بالبيئة. أهل العلم يقولون إن الطاووس إذا ألقى الشجر ورقه ألقى الطاووس ريشة، فإذا اكتسى الشجر اكتسى الطاووس، كأنه تأثر بالبيئة. هذا الشاب الذي نظر حواليه وجد الأب والخال والعم والأخ والجيران، المعلم فلان والحاج، الأكابر يشربون المخدرات. نظر إلى الأفلام فوجد البطل يشرب كأس الخمر ثم يضرب 10 رجال ببوكس واحد. لو البطل يعمل كده تطلع في التلفزيون تقول دش دش قنابل، خد كاس ضرب كل اللي في الخمارة. الله، وجد الفيلم بيجيب البطل خمرجي، وجد اللي حواليه خمرجية. بل إن عندنا في ثقافتنا أمثال تحرض على شرب المخدرات. مثل شيطاني بيقول راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف، رواه خمرجي. الراس بلا كيف تستاهل ضرب السيف. البيئة، البيئة قدوة السيئة. 3 من الأسباب أصدقاء السوء. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وروى أبو داود والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن أثر الصحبة لا ينكر. من أهم أسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات أصدقاء السوء الذين يغررون بالشاب. اشرب وجرب، إن الحياة تجارب. ايه دي؟ ابدا سجارة ملفوفة بحشيش. جرب يا اخي، ان الحياة تجارب. يقول له اسف ما اشربش الكلام ده. يقول له يا حمادة لما تبقى راجل يا ابني هتعرف تشرب الحاجات دي. يقعد يستفز الشاب، يستفزه الى ان يقع في براثن المخدرات. اشرب كأسا واحدة، ان كأسا واحدة لا تضر. يا اخي اشرب، احنا في عيد يا اخي، الليلة عيد. تلاقي ليلة العيد معظم من السمكرية والفرانين والميكانيكية مساطيل. في ايه؟ الليلة عيد. اشرب يا اخي، احنا فرح، في فرح يا اخي، عايزين نصهلل، احنا فرح يا اخي. خد البرشامة دي مش مخدرات، دي منشطة عشان تعرف تركز في المذاكرة. انت داخل على امتحانات يا عم. شياطين الانس اصدقاء السوء. ولو اشرب يا اخي، انت زعلان، ابوك معقد، ايوه، مش عارف تتجوز البنت اللي بتحبها، ايوه، خد البرشامة دي هتنسى كل الهموم. ما هو الخمرجي زمان قال عن الخمرة ونشربها فتتركنا ملوكا واسودا لا تدهدهن الجبال. ده وهم طبعا، وهم ذل. يقول له انا عايزك تعمل دماغ، انا عايز اكلف دماغ، انا دماغي متكلفة. هو انت بقى فيك دماغ يا ابني؟ انت تساويت بالدواب عندما سترت على عقلك، بل الدواب لا يعصون الله عز وجل. فاتق الله، اصدقاء السوء شياطين الانس. وقديما قال العرب الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. اخويا بيقول لي معاك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع طويل. السلام عليكم.
14: السلام ورحمة الله وبركاته.
8: تفضل يا اخي الحبيب.
14: ازيك يا شيخ موسى؟
8: الحمد لله.
14: ازي حضرتك؟
8: الحمد لله.
14: بقول لحضرتك ان دي يعني عن سؤال لحضرتك.
8: تفضل.
14: بالنسبة للنذر، انا كنت نذرت انا وزوجتي صيام 3 ايام من اول كل شهر عربي.
8: نعم.
14: اذا تحقق شيء معين وتحقق هذا الشيء. انا دلوقتي عايز اتحلل من هذا النذر، لان انا اصوم الحمد لله، بس ما بصومش اول 3 ايام من كل شهر عربي.
8: ليه؟ عجزت عن الوفاء به؟
14: يعني عجزت فعلا.
8: طيب السؤال الثاني.
14: والسؤال الثاني حضرتك يعني صلاة قيام الليل اصليها جهر ولا سر؟
8: حاضر، ابشر. صلاة اخر. السلام عليكم ورحمه الله. طب ما فيش اتصالات؟ الحمد لله، ادوني وقتي بقى. اقول من اسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات أصدقاء السوء. رابعا، من أسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات الفرار من الواقع. احنا في عصر الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي قد تشعر الشاب باليأس والإحباط، يقول له صاحبه يقول له اشرب عشان تنسى، هو يشرب تقول له تشرب ليه؟ يقول لك عشان أنسى. تقول له تنسى إيه؟ يقول لك والله ما أنا فاكر بس بشرب عشان أنسى. ينسى إيه؟ أراد عروسا وعجز عنها لضيق ذات اليد، يبقى مدمن عايز ينسى. تعلم في سنين طويلة وأنفق أبوه عليه دماء القلب ومش لاقي وظيفة وقاعد عاطل، أشرب عشان أنسى. ربما حمله اليأس على شرب الخمر والمخدرات، والحقيقة لو عقل أنه ما حل المشكلة بل أضاف عليها مشكلات أضخم منها. كذا من أسباب وقوع الشباب في جحيم المخدرات الإعلام الذي يعلن في الأفلام عن المخدرات، البطل الخمرجي الذي يترنح من السكر. حتى الأفلام التي أنتجوها لمحاربة المخدرات كانت بإحصائيات رسمية من الأسباب التي دفعت الشباب إلى الإكثار من شرب المخدرات. وقعد ساعتين ونص يجيب يوري الشاب بيجيب المخدرات منين وبيشربها إزاي، ولما بيشربها بيصهلل ويحصل له إيه، وفي آخر خمس دقائق حل المشكلة. لا، دول زودوا المشكلة. ثم غياب الحد الزاجل، شارب الخمر في شريعتنا حده أن يجلد 80 جلدة. عندنا قوانين محترمة جدا بتحكم أحيانا بالإعدام على تاجر المخدرات، لكنها لا تعاقب تاجر الخمور. حاجة عجيبة، من العجب العجيب العجاب أنهم يجرمون شارب الحشيش وجالب الحشيش ولا يجرمون جالب البيرة والخمرة والويسكي حاجة غريبة. قرأت مرة عنوان في جريدة: القبض على صاحب مصنع خمر. قلت الحمد لله هنستريح منهم، عارفين قبضوا عليه ليه؟ بقية الخبر: القبض على صاحب مصنع خمر لأنه يغشها، غشاش عايزين يتقن عمل. وفي مقال آخر: القبض على تاجر استورد خمر لأنه تهرب من دفع الضرائب. فين الحد الزاجر؟ فين؟ كذا من أسباب شرب الشباب للمخدرات سهولة الحصول عليها. الله، النهاردة في أماكن تبيع الخمرة البيرة والكينة تباع عند البقالين، الحشيش والبنجو ربما يباع أحيانا على النواصي. قل أن تجد فرح لم يعني يقيمه صاحبه على الدين إلا وفيه بيرة وبنجو وحشيش في الشوارع. صيدليات أصحابها لا يتقون الله بيبيعوا حبوب مخدرة للشباب علني، فبقى سهل الحصول عليه. كذا من أسباب وقوع الشباب في المخدرات تسميتها بغير اسمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة والحديث صحيح إن شاء الله في الصحيحة: يأتي على الناس زمان يشربون فيه الخمر يسمونها على غير اسمها. يقول لك اشرب دي مش بيرة، دي مشروبات روحية، اشرب دي كينة فاتحة شهية، دي مش خمرة يا ابني. يا ابني اللي حرام الخمرة اللي بتتعمل من العنب ومن البلح ومن الشعير، دي اللي كانت موجودة أيام النبي، ده حشيش هوا هوا. لو كان حرام أدينا بنحرقه، ولو كان حلال أدينا بنشربه. سموها بغير اسمها. وكل ما خامر العقل خمر. ثم التفكك الأسري، واحد مطلق زوجته، بينه وبين زوجته مشاكل، يذهب الولد إلى أبيه ويأخذ مال، وإلى أمه ويأخذ مال، وربما لا يجد من يرعاه ويربيه فيقع في براثن المخدرات، وبعضهم يشربها للتداوي. يقول لك أنا بشرب البيرة دواء دواء دواء. يقول لك دي دواء عشان الكلى. أنا عمري ما شفت دكتور بيكتب في تذكرة الدواء العلاج الأول بيرة، اتنين كينة، كاس الصبح وكاس بالليل. ده انت كشفت فين يا ابني؟ كشفت في عيادة ولا في خمارة؟ اللي كتب لك الروشتة دكتور ولا الخواجة يني؟ ولك دواء، مين قال كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتداووا بمحرم. ودخل مرة على أم سلمة فوجدها قد نبذت في كوز شيئا يغلي. قال ما هذا يا أم سلمة؟ فذكرت أنه دواء لابنتها. قال إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والحديث رواه أبو يعلى والبزار وابن حجر وهو صحيح إن شاء الله. العلاج إيه؟ دقيقة واحدة. العلاج واحد، المدمن يستعين بالله عز وجل عشان يعينه. يا من وقعت في هذا الحرام، أما زلت تعاند وتصر على هذا الضياع؟ أما زلت ترضى أن يغيب عقلك ويسخط عليك ربك وتلعنك الملائكة ويلعنك الصالحون؟ ألا فاستعن بالله ولا تعجز. وربنا علمنا في كتابه إياك نعبد وإياك نستعين. قم وتوضأ واسجد وابكي، قل يا رب قرفت من الحياة المقززة دي، يا رب أنا عايز أبقى راجل، تب علي يا رب، خذ بيدي. ثم أكثر من ذكر هادم اللذات، خف من سوء الخاتمة. مش خايف يا ابني وانت مصقول تموت؟ أعرف واحدا أعرفه شرب الخمر وهو قاعد في جلسة الصهللة، قال لأصحابه سأذهب إلى دورة المياه، ذهب وغاب ساعة، فلما استبطأوه ضربوا الباب وكسروه فوجدوه قد مات في الحمام ووجهه في دورة المياه أعزكم الله، وجهه في المرحاض. خايف تموت وانت مصطول؟ مش خايف تموت وانت في هذه الحالة؟ ثم عليك بصحبة الخير، فإن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. جماعة الخمرجية من أصحابك بتوع زمان لا تعرفهم، تعد عنهم. صاحب الأخيار الأبرار الذين يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر. ثم اذهب إلى مصحة طبية لو صعب الأمر عليك، اذهب وتطبب، اذهب إلى مصحة تعالج من الإدمان. أكثر من تناول الفاكهة لا سيما البرتقال والليمون. املأ وقت فراغك بحفظ القرآن، بدروس العلم، بالدعوة، بالعبادة، بالعمل الصالح.

0: الشيطاني فانظر لمن ترك العقيدة واعتبر في مجمع الأثيال والثيران هجروا المساجد والصلاة وطلقوا سنن الرسول ومنهج القرآن. وأنت يا بائع المخدرات ألا تتقي الله؟ ألا تظن أنك ستموت؟ هل غفلت عن الحفرة المظلمة؟ هل نسيت أنك ستقف بين يدي الله؟ كم من بيت خرب بسببك؟ كم من عرض انتهك بسببك؟ كم من شاب قتل بسببك؟ كم من شاب صار خلف القضبان بسببك؟ ألا تخشى الله؟ ألا تتقي الله؟ الله أسأل أن يهديك وأن تبادر بالتوبة. وإن أصررت على إفساد الأمة أسأل الله عز وجل أن يشل يمينك ويدمرك تدميرا، إنه ولي ذلك ومولاه. أنا أخذت 5 دقائق زيادة عن وقتي، فأنا مش هقدر أجاوب على الأسئلة، لكن سأجيب عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين

أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه

0: فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
0: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه.
1: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه.
0: باب الحث على الأكل من عمل يده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
0: عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
0: نزهات في رياض الصالحين. باب حسن الخلق.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. باب الحلم والأناة والرفق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.

الشراكات. يقول أحد السلف رحمهم الله: كنت أظن أن العبد هو الذي يحب الله أولا حتى يحبه الله، حتى قرأت قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فعلمت أن الذي يحب أولا هو الله. وكنت أظن أن العبد هو الذي يتوب أولا حتى يتوب الله عليه، حتى قرأت قوله تعالى: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فعلمت أن الله هو الذي يلهمك التوبة حتى تتوب. وكنت أظن أن العبد هو الذي يرضي الله أولا ثم يرضى الله عنه، حتى قرأت قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلمت أن الله هو الذي يرضى عن العبد أولا. ربي أحبنا وتب علينا وارض عنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقونا على طاعتك.

خواطر أعجبتني. من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة، فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. إن خسرت شيئاً لم تتوقع يوماً أن تخسره، فإن الله سيرزقك شيئاً لم تتوقع يوماً أن تملكه. تفاءل عندما تصعب عليك الأمور، فإن الله تعالى أقسم مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحياة سألت الموت: لماذا البشر يحبونني ويكرهونك؟ أجاب الموت: لأنك كذبة جميلة وأنا حقيقة مؤلمة. لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخلنا الجنة، أهي ركعة أو صدقة أو سقيا ماء أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر، فاعمل ولا تستصغر. ضع قليلا من العاطفة على عقلك حتى يلين، وضع قليلا من العقل على قلبك كي يستقيم. تعجبني القلوب التي تستقبل الألم بصمت وتبرر أخطاء الآخرين بحسن نية.

عندما نظن بأن بعد الشقاء سعادة وبعد الدموع ابتسامة، فقد أديت عبادة عظيمة، ألا وهي حسن الظن بالله. إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تحزن، فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه. لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيد. لماذا تطيل التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ لذلك اطمئن، فأنت في عين الله الحفيظ. وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى الله، طيب الله أيامكم بذكره.

كلام جميل. إذا لم تعرف عنوان رزقك فلا تخف، لأن رزقك يعرف عنوانك، فإذا لم تصل إليه فهو حتما سيصل إليك. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما نتأخر عن الدوام ندخل برأس منكوس وكلام مهموس حياء من المدير، فهل نشعر بنفس هذا الشعور عندما نتأخر في الصلاة ونقف بين يدي الله؟ لا تحسد أحدا بنعمة فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منه، ولا تحزن بمصيبة فأنت لا تعلم ماذا سيعطيك الله عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

حكمة يابانية تقول: ليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية.

قال حكيم يوناني: كنت أبكي لأنني أمشي بدون حذاء، ولكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا بلا قدمين. دائما الحمد لله على كل حال.

إذ لم تتصدق بفلوسك تصدق بدروسك. يعني ابتسم. لا تتوقع من نهاية اليوم إلا الرضا وسترضى. استعن بالكريم، استعن بالرحيم، استعن بالعظيم.

إذا ضاقت عليك أمورك ففي القرآن جنتك، إن ألمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك، إن سألوك عن أخبارك فالحمد لله وابتسم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: الصلاة الأولى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة من أكمل صيغ الصلوات المأثورة، لذلك خصوا بها الصلاة للاتفاق على صحة حديثها، فقد رواها البخاري ومسلم، وهي من أفضل الصلوات وأكملها، لأنها خاتمة كل صلاة، وفيها الاسم الأعظم اللهم، أي يا الله، وفيها صفتان للتحميد والتمجيد. فهذه الصلاة التي نذكرها دايما في صلاتنا، وهي تنقسم قسمين في التشهد، فهي تعتبر صلاة كاملة تامة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض فوائد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امتثال أمر الله تعالى، موافقة الله تعالى في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، موافقة ملائكته فيها، سببا في الحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة، سبب كتابة 10 حسنات للمصلي. هذه بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 74 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الماجد والمجيد. فالماجد اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أسماء الله الحسنى عدا وإحصاء. قبل أن نبدأ بشرح هذا الاسم الجليل، ينبغي أن نعلم علم اليقين أن طبيعة النفس البشرية مفطورة على حب الكمال، وأن أسماء الله الحسنى أسماء حسنى كاملة، فكمال الله عز وجل في فطرة

لا وجود له، لأنه يتناقض مع وجود الله. لكن الشر النسبي يوظفه الله سبحانه وتعالى للخير المطلق. فالماجد اسم مشتق من المجد، والمجد في لغة العرب نهاية الشرف، نهاية السمو، نهاية الرفعة، نهاية الكمال. يقال رجل ماجد أي رجل شريف، له آباء متقدمون في الشرف. معناها الماجد من حيث النسب ينتمي إلى أشرف أسرة، ومن حيث السلوك كثير الخير، مفضال، معطاء. فربنا عز وجل كماله مطلق وفعله خير. والماجد في حق الله تعالى المتناهي في الكمال والعز، المتناهي في الكمال، ونفس الإنسان تحب الكمال. لذلك النفس الإنسانية لا يملأها إلا معرفة الله. فلو أنها اختارت غير الله، اختارت ما دون الله، تبقى في اضطراب، لا تسكن، لا تستريح. أحيانا الإنسان يمر في مراحل في حياته، يطلب المال، فإذا بلغه سقط من عينه وأصبح شيئا تافها. يطلب اللذائذ، فإذا اقتنصها صغرت في عينه. أما إذا طلب الله سبحانه وتعالى مهما جد في الطلب يبقى سعيدا إلى أقصى درجة، لأن الله لا نهائي، لأن الله كماله مطلق. لذلك في نقطة دقيقة، الشاب يوصف بأنه يعيش أحلاما، هو شاب في مقتبل العمر، يتصور بيته، يتصور زوجته، يتصور عمله، اختصاصه، مكانته، هو شاب لا يزال، هو يسعده الحلم، تسعده الآمال. فإذا وصل إلى حدوده القصوى، تزوج، توظف، اختار هذه الحرفة، حياته أصبحت مغلقة، محددة، هذا بيته، وهذه زوجته، وهؤلاء أولاده، وهذا دخله، وهذه مكانته، الآن شعر بالفراغ، الآن شعر بالرسادة. لذلك الناجحون في الحياة الشيء العجيب ينصرفون إلى الميسر أحيانا، لأن حياتهم أصبحت مملة، بلغوا قمة النجاح، ماذا بعد النجاح؟ لا بد من التغيير. فالإنسان إذا نجح في عمله وفي زواجه ولم يعرف الله عز وجل يبحث عن لذائذ مستجدة. فلذلك ترى الإنسان ينحرف انحرافات خطيرة، لا لأنه يحبها بل لأنه يجدد حياته. أما المؤمن إذا عرف الله عز وجل معرفته بالله تملأ نفسه إلى أبد الآبدين، لأن النفس لا نهائية، لا يملأها إلا المطلق، المحدود لا يملأها، هي أكبر، المحدود لا يملأها. فالدنيا محدودة، الدنيا بكل ذائذة محدودة. يعني الشيء الثابت أن الإنسان يشتري بيت واسع، أول أسبوعين ثلاثة يسعد به أشد السعادة، بعد حين لا معنى له. يتزوج أجمل امرأة، بعد حين يركب أفخر مركبة، بعد حين. الأشياء الدنيوية محدودة والنفس لا محدودة. فإذا طلبت السعادة في المحدود لن تجدها، إذا طلبت السعادة في المحدود، وما سوى الله محدود، ما سوى الله كله محدود، كل شيء ما سوى الله يخبو بريقه، تتناقص لذته، تتناقص ثمرته. فالنقطة الدقيقة، إن أردت الله فأنت في سعادة متنامية، وإن أردت ما سوى الله فأنت في سعادة متناقصة أبدا. لذلك المشكلة ليست مع الشاب، مع الإنسان إذا بلغ كهولته وتوضحت معالم حياته وتحددت ونفسه لا نهائية وأراد المحدود، وقع في الحيرة وفي الضجر، إما أن ينحرف

وإما أن يهديه الله إليه. فالماجد في حق الله تعالى هو المتناهي في الكمال والعز، له الجمال في الأوصاف والأفعال، الذي يعامل عباده بالكرم والجود ويتجلى لهم بنور الوداد. ماجد، ذات ماجدة، أفعال كريمة، مودته لعباده بالغة. ومن كلمات الدعاء: اللهم أنت الماجد المجيد الفعال لما يريد، نسألك الأمن يوم الوعيد. الماجد المجيد. الحقيقة الإنسان إذا أحب شيئا تغنى به، تغنى به. يعني إذا أنت أحببت صديق، راقب نفسك خلال شهر أينما جلست تتحدث عنه وأنت لا تشعر. فمن أحب شيئا تغنى به، ومن أحب الله تغنى بكماله. والثناء على الله عز وجل مسعد. الله عز وجل عنده شيء يسعدك فيه، إذا أقبلت عليه أسعدك. ذكرت البارحة نقطة دقيقة: الدعاء وسيلة والدعاء غاية. وسيلة هو سلاح بيده، أما غاية لمجرد أن تدعو الله وأن تتصل به فأنت أسعد الناس. فإذا كان إقبالك على الدعاء ضعيف، يخلق الله لك حاجة عنده من أجل أن تدعوه، فإذا دعوته اتصلت به وسعدت بقربه. الماجد هو الواسع الكرم، الغني المغني، واسع الكرم. يعني سمعت قصة من إنسان تأثرت لها، رجل يعني يحب الخير، طفل صغير أصيب بحادث سير، مات أبوه وأمه في الحادث وبقي صغيرا، فهذا المحسن يعني امتلأ قلبه رقة لهذا الطفل المصاب، أجرى له في 7 أو 8 سنوات 17 عملية جراحية بالغة التكاليف. هذا الطفل نشأ ويرى هذا المحسن يعطف عليه وينقله من مستشفى إلى مستشفى، ومن بلد عربي إلى بلد أجنبي، إلى أن استطاع هذا الطفل أن يمشي على قدميه. في أثناء الوداع لما أراد أن يرسله إلى أهله، طبعا الأباعد، رفض أن يذهب حتى يودع عمه المحسن. فلما التقى به أقبل عليه ليودعه فتعثرت قدمه فوقع من شدة محبته وتعلقه. قال لي: أعطاني باكيت مسي. أقسم لي هذا الإنسان أن هذا الباكيت أغلى عندي من حي المالكي عندكم كله على الصفين. طفل ماذا يملك؟ يملك هذا الباكيت. قدمه هدية رمزية لمن أحسن إليه. يعني أنا أردت أن أقيس هذه القصة على حالنا. أنت شو قدمت لله؟ قدم لك الوجود، قدم لك الحواس الخمس، قدم لك العقل، قدم لك الأعضاء، قدم لك زوجة صممة لك، قدم لك بيت، أولاد، مكانة، أمدك بكل ما تحتاج ثم هداك إليه. أنت ماذا قدم؟ هذا الطفل ما بينغير الباكيت، قدمه 17 عملية جراحية، أنفق عليه مئات الألوف، بل 10 مئات الألوف حتى تمكن يمشي على رجليه. وهذا الطفل يشعر أن هذا الإنسان يقدم له كل شيء، فرفض أن يذهب إلى أهله قبل أن يودعه. فلما التقى به من شدة فرحه تعثر وقدم هذا الباكيت. قال لي: والله أغلى عندي من حي المالكي عندكم. أقسم لي أنه عبر فيه عن شكره. يا ترى أنت شكرت الله عز وجل؟ لو أنه الله ما خلقنا لا شيء نحن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت موجود، موجود، وخلقك فسواك فعدلك، وفي أي صورة ما شاء ركبك، وجعلك مكرما،
شوف كم نوع. دخلت من يومين إلى مشتل وجدت لوحة يعني من الأرض إلى ارتفاع المنبر، لقيتهم اصطف 30 صورة والطول 60-70-90 صورة، 30-90 كل صورة نوع من النبات مخلوق خصيصا لتمتع عينيك بهذا النبات. هذا النبات نبات زيني لا يؤكل ولا يشرب، لكنه مخلوق لتمتع عينك به، أنواع لا تعد ولا تحصى. كم نوع من الورود، من نباتات الزينة، من ألوان الأطعمة، من ألوان الفواكه، كم نوع من ألوان الأطيار، هذا كله مخلوق للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلذلك الإنسان أحيانا يسأل نفسه، الله عز وجل منحك هذه النعم، نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد، أنت ماذا قدمت لخلقه؟ أكبر سؤال ينبغي أن تسأل نفسك عنه، ماذا فعلت من أجل ربي؟ ماذا فعلت إرضاء لربي؟ في الأعم الأغلب اسم الماجد يأتي بعد اسم الواجد، الواجد هو الغني والماجد هو المغني، يعني غني مغني. أما في بني البشر غني غير مغني، حريص على المال، يكدسه أكداسا طائلة ثم يموت، يعيش فقيرا ليموت غنيا، وهذا من أندم الناس. وبالمناسبة المال قوة، وبالمال بإمكانك أن تصل به إلى أعلى درجات الجنان. مرة سألني أخ سؤال يعني دقيق، قال لي هل هناك من حرج أن ننفق على معيشتنا أموالا طائلة بغير حساب ما دمنا نؤدي زكاة أموالنا ولا نقترف اسما؟ فقلت أنا لن أعطيك كلمة واحدة نعم أو لا، أعطيك مثل. لو أنه إنسان معه 100 مليون وفي شركة استثمارية تعطي على الليرة، يعني هو كلام افتراضي، تعطي على الليرة مليار ربح، الليرة مليار وانت معك 100 مليون، ممكن تشتري ب40 مليون سيارة وب60 بيت وتصرف على أكل؟ فتأخذ لك بيت ب10 ملايين وسيارة ب1 مليون وتحط هالمبلغ بالاستثمار إذا كان كل ليرة مليار تعطوه؟ هذا الدنيا هكذا، يعني معه كتلة نقدية يقدر يعيش حياة معقولة مكرمة. أما إذا عنده فائض، هذا الفائض بالآخرة كل ليرة مليار، كل ليرة 1000 مليار، كل ليرة مليار مليار بالآخرة. فمعقول أنا استهلك الفائض النقدي استهلاك انفاق استهلاك انفاقي؟ لا، يعني قضية تجارية، اللي معه كتلة نقدية زائدة ممكن أن يصل في الجنة إلى أعلى عليين. فالإنسان يأكل ويشرب ويسكن ويركب باعتدال، وما زاد عن حاجاته بإمكانه أن ينفقه، فيرى اللقمة إذا أطعمها في سبيل الله كجبل أحد يوم القيامة. اللقمة الواحدة إذا أطعمتها في سبيل الله تراها يوم القيامة كجبل أحد. معنى إذا قلت مليار لليرة معقول الكلام، جبل حجم جبل مقابل حجم لقمة يطلع أكثر من مليار. فالواجد الماجد الغني المغني، والله عز وجل إذا أعطى أدهش. أيام بيعطيك صحة، بيقول لك الدسام مثلا حقه 80 ألف، العملية 450 ألف، زرع كبد 7 ملايين، زرع كلية 800 ألف. فإذا الله عز وجل معافيك، ما أنت معك 1000 مليون، معك أنت، أنت ماشي على رجليك، حواس 5 وجهاز هضم وجهاز دوران وتنفس وجهاز فرح فضلات وجهاز تصفية وأعصاب وعضلات وهيكل عظمي وعقل برأسك،
وجلد سليم معناها أنت ألف مليون ثمنك. فإذا الله عز وجل أنعم عليك الصحة أعطاك شيء ثمين، أما الصحة تنتهي عند الموت. قد ما كان واحد يعطيني صحته بيجي الموت. قلت لكم مرة في مغني ما ركب طائرة بحياته خوف أن يموت بحادث طيران، أكل أكل مدهش، يوم سمك يوم دجاج، مساء فواكه، عاش للتسعين بعتقد، بس بعدين مات. يعني قريت عنه مقالة عنايته بصحته لا توصف، شغلة مثل الخيال، ومع ذلك مات. معناها الموت ينهي الصحة كمان. فما الذي يبقى؟ العمل الصالح. لذلك أعظم نعمة الهدى ثم الكفاية، الهدى ثم الصحة ثم الكفاية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أصبح أحدكم آمنا في سره معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اسم الماجد لم يرد في القرآن الكريم إلا أن الذي ورد هو المجيد، وبعد قليل ننتقل إلى اسم المجيد. ما دام الماجد رفيع الشرف المتناهي بالمجد والكمال الواسع العطاء الغني المغني، هذا الماجد. أنت كمؤمن ما علاقتك بهذا الاسم؟ المؤمن إخواننا الكرام، وهذا كلام دقيق دقيق جدا، لأنه عرف الله كل حياته عطاء عطاء، يعطي من وقته من جهده من ماله من خبراته، يقدم كل شيء، لأن الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. إلا أن هذا العطاء أساسه إيمان، هو يعد للآخرة، هو طموح جدا المؤمن. إذا إنسان قدم لك خدمة لك بدي 100,000، في أشخاص يأخذون الأجر المكافئ لجهدهم تماما، عرفان قيمة جهده، لكي العملية 450,000. لو فرضنا إنسان قدم لوجه الله، أيهما أكثر طموحا؟ ثاني الذي قدمها لوجه الله، لأن الله عز وجل يعطيك عطاء لا يصدق يوم القيامة. فأساس الإيمان مبني على العطاء لا على الأخذ. تعيش تأكل وتشرب وتسكن وتزوج أولادك، أما أساس إيمانك أن تعطي مما أعطاك الله. لذلك الله عز وجل قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني أحد أركان حياة المؤمن، أحد سمات الأساسية، أحد ركائز حياته، ومما رزقناهم ينفقون. لكن أنت عم تعامل من؟ تعامل الكريم، يعطيك عطاء لا يصدق. أولا يعطيك في الدنيا رحمته، رحمته تشمل الصحة وتشمل راحة البال وتشمل الرفعة والطمأنينة والثقة بالمستقبل. أما الكافر أحيانا ترتعد فرائصه خوفا وهو الغني، سلبه الأمن نعمة الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله يعطيك المال وقد يأخذ منك نعمة الأمن، يأخذ منك نعمة راحة البال، يأخذ منك نعمة الطمأنينة، يأخذ منك السعادة، تعيش في لذائذ متناقضة تعقبها كآبات متنامية. فالله عز وجل قال ورحمة ربك خير مما يجمعون، رحمة ربك خير مما يجمعون، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فأنت كمؤمن إذا عرفت أن الله ماجد يعني غني مغني متناه في الشرف والرفعة والمجد وهو يعطي عطاء لا نهائيا، تخلق بأخلاق الله. فحظ العبد من هذا الاسم أن يعامل الخلق بالصفح والإحسان
والعفو والإكرام واللين والبشاشة ومحو الشقاق، وأن يعطي ماله للفقراء، وأن يتواضع مع الخلق، وأن يرفق بالضعفاء، وأن يعامل الناس كأنهم أهله وجيرانه. يعني أنت تخلق بأخلاق الله. بالمناسبة يعني دائماً لما نضع مثلاً قطعة حديد تحت أشعة الشمس تكتسب منها شيئاً، الحرارة. قطعة حديد ضعها في أشعة الشمس، بعد حين تجدها حارة. ضع هذه القطعة في براد تجدها باردة. معنى ذلك أن هذه القطعة اكتسبت من هذه الثلاجة البرودة، وأن هذه القطعة اكتسبت من تلك الشمس الساطعة الحرارة. طيب أنت إذا اتصلت بالله، قطعة حديد لا تعقل إن وضعتها تحت أشعة الشمس تكتسب الحرارة، وإن وضعتها في ثلاجة تكتسب البرودة، وأنت إذا اتصلت بالله ألا ينبغي أن تكتسب منه شيئا؟ يعني الصلاة التي هي عماد الدين وعصام اليقين ودرة الطاعات وأعظم القربات، الصلاة من أجل أن تكتسب الكمال من الله. لا يمكن تكون صلاتك صحيحة وبخيل، لا يمكن، معناها ما لك بتصل بالله. لا يمكن تكون الصلاة صحيحة وجبان، لا يمكن تكون الصلاة صحيحة وحقود، مستحيل مستحيل. حقد، جبن، بخل، لؤم، قسوة، قلب قاسي، هذا كله يتناقض مع الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ما فيها. فلذلك إذا أنت اتصلت بالله يجب أن تشتق منه الكرم. تلاقي خرجت من البيت من أجل العطاء، التقيت بإنسان سألك أجبته، طلب إعانة أعنته، وجدت ضال هديته، وجدت فقير أغنيته، همك الأول أن تسعد خلق الله عز وجل. يعني أنا لي ملاحظة سأضعها بين أيديكم، أضرب أمثلة من واقع الحياة. راكب بسيارة عامة لذنبك صديق، دفعت عنه. إذا كان دفعت عن الصديق، صديق قاعد هيك دفعت عنه، بيبقى هيك بتسلم لك شكرا؟ يعني معقول تدفع عنه ليرة وربع أو ثلاث ليرات في السيارة العامة وما يلتفت ناحية شكرك؟ مهما كان لئيم، مهما كان عديم الإحساس، مهما كان جلف، ممكن تدفع عن إنسان بمركز عامة وما يبتسم لك إلا شكرا؟ ممكن تقدم لإنسان هدية يا صدي حقا خير نعم بإلا، ممكن حيقول لك شكرا غلبت حالك؟ يعني ما في إنسان تعمل معه فعل إلا في إنه رد فعل، مستحيل. ما في إنسان مهما كان لئيم، مهما كان بعيد، تقدم له شيء إلا بيقدم لك شيء. كلمة طيبة كلمة طيبة، ابتسامة ابتسامة، مصافحة حارة مصافحة حارة. طيب خالق الأكوان ذو الكمال المطلق، إذا أنت خطبت وده، خطبت وده بالتوبة، خطبت وده بالطاعة، خطبت وده بالعمل الصالح، خطبت وده بالإحسان إلى خلقه، يعني ممكن تتقرب من الله وألا تجد رد فعل من الله؟ مستحيل مستحيل. فإذا الإنسان أحسن لخلق الله سوف يجد في نفسه الطمأنينة، السعادة، التوفيق، الحفظ، التأييد، سوف يجد كرامة. والكرامة شيء استثنائي، شيء يستثنى عن معاملة عامة الناس، مستثنى عن القواعد العامة التي تحكم البشر. هذه الكرامة دليل أن الله قبل هذا العمل. ألم يقل الله، يقل النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب، تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، البلاء لا يتخطاها. يعني أنت هذا الدين كما قلت قبل أسبوع
كيف التجارة؟ كم نشاط تجاري فيه؟ بدأ من شراء المحل وتزيين المحل وترتيب المحل وتعيين موظفين وشراء مستودعات وفتح اعتمادات واستيراد بضاعة وعرض البضاعة ومندوب مبيعات ومندوب شراء وتسويق، بعدين قبض ثمن البضاعة، بعدين صفقة ثانية. هذا النشاط الطويل العريض إذا ما انتهى بربح سلوك مضحك لا معنى له. في التجارة هدف واحد، واحد تحقيق ربح. إذا ما في ربح كل هذا النشاط لا معنى له، جهد ضائع، جهد غير ذي معنى. طيب الدين، الدين أرينا قرآن، صلينا، صمنا، حجينا، زكينا، حضرنا مجلس علم، عندنا مكتبة إسلامية، كتاب الفلاني لابن فلان، فلان الفلاني طبعة حديثة، أحاديثه مخرجة، هذا رد عليه فلان. هذا النشاط الديني، بين مطالعة، بين تأليف، بين استماع إلى أشرطة، بين حضور مجالس علم، بين أداء صلوات. هذا النشاط كله إجمالا إذا ما انتهى بك إلى أن تتصل بالله وأن تسعد بقربه لا معنى له إطلاقا. يعني صار الدين ثقافة على فولكلور، على تقاليد وعادات، على عاطفة جوفاء. أما حينما تتصل بالله وتقف ثمار القرب وتجني الأمن والطمأنينة وتجني سعادة القرب، عندئذ أنت دين. المشكلة في الدين لن تستطيع أن تتصل بالله إلا إذا كنت مستقيما على أمره. أي أصلاف الله، يعني حتى الواحد ما يضيع وقته، حتى يتحرك حركة ناجحة، حتى ما يبدد نشاطه في حركة غير ذات طائل. ملخص الملخص يجب أن تعرفه وأن تستقيم على أمره حتى تسعد بقربه. أي العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعرفه، تطيعه، تسعد بقربه، وانتهى الأمر، ولا شيء غير ذلك أبدا. شيء آخر من لوازم هذا الاسم، أدب المؤمن مع هذا الاسم، أن ترتفع همته عن الخلائق. ما دام الله كماله مطلق وعطاؤه مطلق، دع الخلق إلى الخالق، دعهم. تلاقي الإنسان المنافق والمنحرف أرضي أرضي مع الناس. شو حكى فلان؟ لا أنا بدي رد عليه. المؤمن تارك الناس ويلتفت إلى رب الناس. في شيء أساسي بحياته، الله هو الأساس. يعني أحياناً تفوت لدائرة، لازم تقابل فلان، تلاقي بالممشى 100 شخص و50 باب مفتوح و50 موظف جالس، ما بدك إياهم كلهم، بدك المدير العام بس. هدفك واحد، كل هؤلاء الذين في دربك تتجاوزهم. والمؤمن كذلك. قال علاقة المؤمن بهذا الاسم أن ترتفع همته عن الخلائق مع تعلقه بمولاه، فمن عرف أن الله هو الواجد الماجد سمت همته إليه واعتمد عليه في كل الأمور. يعني المؤمن رباني والمنافق شيطاني. حديث قدسي، عبدي أو عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته
ما نقص في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وننتقل بعد هذا إلى اسم آخر قريب من هذا الاسم، اسم المجيد. الماجد على وزن فاعل، أما المجيد على وزن فعيل. المجيد صيغة مبالغة، يعني سامع وسميع، ماجد ومجيد، حافظ وحفيظ، وزن فعيل، وزن المبالغة. وإذا قلنا مبالغة في حق الله عز وجل، المبالغة كما وكيفا؟ يعني الله عز وجل إذا قلنا إنه مجيد، يعني يتناهى في الرفعة في كل صفاته، هذا معنى المبالغة. أما المبالغة يعني النوعية، الله على كل شيء قدير مهما بدا كبيرا، وعلى مليون شيء قدير مهما كثرت، مهما كثرت ومهما كبرت. في اسم المجيد قال: المجد هو الشرف كما قلت قبل قليل، لكن شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدا. إنسان درسنا نسبه ينتمي إلى أرقى أسرة لكن أفعاله سيئة لا يسمى ماجدا، إنسان أعماله طيبة لكن ما بنعرف أصله، قد يكون مثلا ما بنعرف أصله. أما هنا التعريف: شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدا. والمجد المروءة والسخاء والكرم وكرم الفعال. سيدنا سعد بن عبادة كان يقول: اللهم هب لي حمدا ومجدا، لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني إلا هو، ولا أصلح إلا عليه. كلام دقيق. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وفي إنسان مقاومته هشة، إذا الله أغنى بيعفي رأسا، يعني على الدخل الكبير يرتكب الموبقات، أما على الدخل المحدود مستقيم. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا حديث شريف، إلا أن الآية الكريمة: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. معنى إذا الله عز وجل قنن، تقنين تأديب لا تقنين عجز. لقيت الأمطار شحت والموارد قلت والأعمال أصبحت عسيرة والأمور غير ميسرة، في تقنين معناته من الله عز وجل. هذا التقنين لا يمكن أن يكون تقنين عجز، إلا أنه تقنين تأديب. إذا قطعوا الماء علينا يكون السبب المياه غير كافية، تقنين عجز. إذا قطعت الكهرباء لليوم ساعة معنى في تقنين عجز. أما إذا الله عز وجل قلل الموارد لا يمكن أن يكون عجز، لأنه وعنده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فإذا قنن فالتقنين تقنين تأديب. فهذا الصحابي الجليل قال له: اللهم هب لي حمدا ومجدا، ولا مجد إلا بفعال. الإنسان عظيم ما له عمل صالح، كلام فارغ هذا. العظمة أساس العمل العظيم. لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. هل إذا إنسان طلب يكون غني ليكون بهذا المال ماجدا، انقلب هذا الطلب إلى عبادة. واحد يعني يبحث عن مال هدفه، إذا كان اغتنى يبني مسجد، يعمل معهد شرعي، يطعم الفقراء، يكرم الأيتام، يعمل ميتم مثلا، ينفق إنفاق، يعلم طلاب على حسابه، يصيروا دعاة، إذا باله هذا في باله. والله التقيت بإنسان كنت في سفر، وجدت مسجد أنشئ حديثا على الساحل،
يعني أعجبني، دخلت صليت فيه، دعاني إنسان لشرب فنجان قهوة، قال لي أنا الذي بنيت هذا المسجد، هو صاحب المسجد بنا، حدثني عن قصته شيء غريب. قال لي أنا أنهيت الخدمة الإلزامية من شيء 20 سنة، قال لي والله لا أملك درهم ولا درهم، أخذ من أخته سوارتها باعها ب300 ليرة وسافر للخليج. قال لي أنا بالطائرة، قال لي والله ما تكلمت لساني أقسم بالله، إلا أنه خطر في بالي خاطر أنه إذا الله جبر خاطري بدي أعمر مسجد. أقسم بالله ما نطق هذا بشفتيه. قال لي الله عز وجل أكرمني إكرام مقطع النظر. رجع اشترى أرض 5 دنومات، بده يقدم رخصة، ما عطوا رخصة، المنطقة غير منظمة خلاف القوانين. قابل يعني مسؤول كبير محافظ، قال له عمر معلش، قال لي بهالتساهل، وعمرنا مسجد ضخم مرتب ونظيف، يعني إذا واحد سافر قبل بانياس لونه بني لطيف. شوف ما طلب، بس إذا أكرمتني يا رب بدي أعمر مسجد، عالطلب الله عطاه. طب وشوف، فإذا واحد طلب المال ليعمر مسجد، لينشئ معهد شرعي، ليعمل ميتم، ليعلم طلاب علم على حسابه لحتى ينشر الدعوة إلى الله، هذا الغنى صار عبادة، ما عاد غنى، صار هذا هو عم يعني يشتغل ويثبت طلبية ويبيع يجمع المال في عبادة، لأنه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل المال قوة، بس هذا المال يحتاج إلى نية، يحتاج إلى إيمان، والإيمان يفرز نية عالية، والنية العالية تقلب طلب المال إلى عبادة. أما إذا واحد إذا كان بدي أعمل فيلا هون وهون شاليه هون، وبدي أخذ هي الشبح أشتريها، وبدي أعمل، هي ما عاد عبادة، صار للدنيا. نعم. فلذلك الدنيا طلب المال من أجل الأفعال الصالحة يعد عبادة. نعم. قال له يا رب هب لي حمدا ومجدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني إلا هو، ولا أصلح إلا عليه. أنا كنت أدعو أحيانا اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. يعني إذا الإنسان أتقن عمله، أتقن مصلحته، أتقن تجارته، أتقن صناعته، أتقن وظيفته، أتقن طبه، أتقن هندسته، ودخل جاء دخل كبير وحل مشاكل الناس فيه، وهو في أعلى درجات العباد والله، مستقيم طاهر ورع، كسب مال وزوج شاب، اشترى بيت إنسان، حل مشكلة إنسان، وفق بين زوجين، آوى إنسان عليه دعوة إخلاء مثلا، إنسان أمن لبيت أم إجاها شاب تزوجها، أيام تلاقي بنت، إذا في محبة أوام تتزوج. إذا أنت نيسور الحال، واحدة طاهرة نقية مستقيمة يعني، وهالشاب ما في معه حبة، إذا في آباء أنا بكبرهم كثير، قال لي أخي، قال لي أنا أمنت بيت لهالبنت، فإذا واحد خطب له هالبنت أوام تزوجها، يعني تنحل أيام مشكلات. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا واحد طلب المال حتى يحل في مشاكل المسلمين نقول له حبا وكرامة، وهذا عمل من أرقى الأعمال. الله عز وجل ذكر اسمه المجيد في القرآن الكريم، قال قاف والقرآن المجيد، هذا كتابنا المقرر، حدث عنه ولا حرج، حدث عن نظمه وعن إعجازه وعن تشريعه وعن أخباره وعن حلاله وعن حرامه وعن وعده وعن وعيده وعن صوره وعن مشاهد يوم القيامة فيه وعن قصص أنبيائه. هذا الكلام كلام الله عز وجل، يعني الله عز وجل قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب،
الكون كله بكفه، القرآن بكفه، وهو بين أيدينا. والله الذي لا إله إلا هو، لو وقفت عند حروفه حرفا حرفا لوجدت العجب العجاب، لو وقفت عند حركات الحروف لوجدت العجب العجاب. قواعد تامة. قال: والقرآن المجيد أي الشريف، فلله الشرف والمجد والعلو والعظمة في ذاته وصفاته وأفعاله، في ذاته وصفاته وأفعاله. وصف الله تعالى قرآنه بأنه مجيد بكثرة فوائده، فالمجيد في صفة الله يدل على كثرة إحسانه وأفضاله، والمجيد هو الشريف بذاته، الجليل بأفعاله، الجزيل بعطائه، الشريف بذاته، الجميل بأفعاله، الجزيل بعطائه، البالغ المنتهى في الكرم. وقيل المجيد المتناهي في الشرف في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو الجليل في نعوته والجليل في ملكه وملكوته. جاء اسم الماجد، جاء اسم المجيد في آيات أخرى. الله عز وجل قال في سورة هود: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، يعني كثير العطاء، إنه حميد مجيد. يعني إذا الإنسان تعرف إلى الله واستقام على أمره يهديه سبل السلام. لا، في أزمات صاحمة، في دعاء للنبي اللهم صل عليه: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أيام يأتي البلاء فجأة، يأتي المرض العضال فجأة، من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أيام في مفاجأة بالأولاد، مفاجأة بالزوجة، مفاجأة عنده خمس أولاد، عمل تحليل طلع ما بجيب أولاده، خمسة من غيره. فجأة هذا الخبر كيف يكون وقعه على الزوج؟ شيء لا يحتمل. فبحياة الكافر والعاصي مفاجآت، أخبار كالصواعق. أما المؤمن الله عز وجل يهديه سبل السلام، في سلام مع نفسه، في سلام مع من حوله، في سلام مع ربه، في سلام مع مستقبله. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في سلام، ما في عنده مخلقات. الأخبار الصاعقة. أيام مرة أخ دعانا لمزرعة، قال لي: هي مزرعة عمي. خير إن شاء الله. نحن قاعدين، دخل عمي ما سلم علينا، 30 زلمة قاعدين. أنا تايأت، قال لي: عمي كان بغسيل كلوي، مو شايف بعيونه، ما تأخذه، وقف كلوي، أنا من غسيل كل جمعة، ماشي ما شاف حدا، الهم حجبه عن الناس كله. فأيام مشكلة بجسم الإنسان تجعله لا يرى شيئا. فإذا الله عز وجل هيك أطمنك قال لك: فإنك بأعيننا. أدفع أيام الله عز وجل يلقي بقلبك الطمأنينة، تحس بثقة، تحس أنه أنت إنسان في عناية، تحوطك عناية. الله قال: فإنك بأعيننا، يعني شيء قليل أن تكون الله يعتني فيك، يدافع عنك، يطمنك، يطمئنك، يلقي بقلبك السكينة، يلقي بقلبك السعادة، شيء قليل حتى الإنسان. والثمن بيدك، طاعته، أطعه وانظر، أطع أمرنا نرفع لأجلك حزبا، فإنما نحن بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المجرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. الله عز وجل قال: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
عطاء لا حدود له. يعني أيام الله عز وجل يعطي الإنسان شيء من الدنيا سيختل توازنه، يعطيه أيام بيت جميل، زوجة مثلا جيدة، تجارة رابحة. إذا الله أعطاك الجنة يقول النبي اللهم صل عليه، دققوا في هذا الكلام. إذا طالع طرطوس ركاب الأرواد وطالع إبرة اغمسها بالبحر واسحبها، شوف شو عليه علي علي مي. قال ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. الدنيا بقصورة، بنساء، بمركبات، بأموال، بأماكن الجميلة، ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك الموت عند المؤمن تحفته وعرسه، دخل الجنة لأنه رأى مقامه في الجنة. إنه حميد مجيد، يعني الله بهيئ لنا أشياء. إذا الله أكرمنا بالجنة شيء لا العقل ما يتصوره، واستنطع شفقه. وفي البروج وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ما في إرادة فوق إرادة الله أبدا، فالله هو المريد، هو القاهر، هو الفعال، هو الحكم، هو العدل. لا راد لما أمر ولا معقب لحكمه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى عرشه بأنه مجيد، ملكه ملك عظيم. وفي آية ثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. معنى قرآن مجيد كثير الخير، إن قرأته، إن جودته، إن فهمته، إن طبقته، إن تعلمت منه، لا حدود لفضائل القرآن. لذلك من أوتي القرآن ورأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. من قرأ من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. قال من تخلق باسم المجيد ينبغي أن يكون كريما في جميع الأحوال مع ملازمة الأدب. يعني مستحيل أن ترى مؤمنا بخيلا، كريم بيعطي لا يظن بعلمه ولا بخبرته. حدثني أخ ألا مريض الله يعافيه، عنده محل لصنع الجاتو، دخل عنده شخص من أقاصي الجزيرة قال له بتعلمني صنع الجاتو بهالبساطة؟ قال له على عيني، تفضل. عمل له عيارات أمامه وعمل له يعني طبخة أمامه، خلاص قال له أنت عمل قدامي وحدة هلا. وش قصة من 30 سنة، يقسم بالله الأخ من 30 سنة للآن يجيب له كل سنة هدية من الحسكة. دخل لعنده قال له علمني كيف تساوي جاتو، قال له تكرم مؤمن ما في مانع. عمل طبخة أمامه قال له عيدها قدامي، راح أساس محل هنا والله أخذ بيده. ما نسي الفضل 30 سنة يجيب له كل سنة تنكب سنة. قال له أنت لك فضل علي. الإيمان أساسه عطاء. حدثني مرة طبيب بالأورام الخبيثة، قال لي إجت امرأة شابة في ريعان الشباب مع مرض خبيث في الحنجرة وكادت تختلق، ما في أمل. طبعاً بعد ما زاروا لبنان وأمريكية وبعض الجامعات ما في أمل. قال لي والله ما في أمل لزوجة. قال لي بعد ما مشي زوجة، قال له تعال رجع. قال له أنا حعمل محاولة بس الأمل ضعيف جداً. قال له هو فضلت علينا، نزلوا فندق بسوق الهال يعمل له كل يوم جلسات. قال لي بعد حين تحسنت بعد 8 أشهر تقريباً شرح المرض الخطير خف، أشعة وما أشعة، بعدين الله عافاها وأنجبت أولاد. والقصة من 15 سنة بيقول لي كل سنة
يجيب له خروفين وتنكس تمه. قال له يا أخي والله ما بقى أتحمل. قال له أنا إذا متت أولادي بيتابعوا العمل، إذا متت أولادي حيتابعوا العمل، إنه أنا ميؤوس مما كان. فاستقبلها واعتنى فيها، ما أخذ منه شيء إطلاقاً. الطبيب فقير كان جداً، بعد الله أغناه. خدمه 8 أشهر يعمل له كل يوم جلسات لحتى المرض تراجع، والله عافاها. ما نسي الفضل. إذا كان فضل إنسان هيك، كيف فضل الله عز وجل؟ قال لي والله شيء لا يصدق. قال لي ما عاد يتحمل كل سنة كل سنة كل سنة. قال له إذا متت أولادي حيستمروا من بعدي. لا تنسوا الفضل بينكم. الله أكبر.

0: الماجد والمجيد اسمان من أسماء الله الحسنى، بشكل ملخص الشريف بذاته، الحميد بأفعاله، غني مغني، يعطي الخير الجزيل. أخلاق المؤمن أن يقصد وجه الله الكريم لأنه المغني وحده، وأن يحسن للمخلوقات تأسياً بأخلاق الله، يعني اتجه إلى الله وحده وأكرم خلقه. إذا آمنت بهذا الاسم الجليل والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
3: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
4: أيها الإخوة المؤمنون، روي عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.

0: الحريري.
1: إخوة الإيمان والإسلام، الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي يواصل ترتيله لآيات الله البينات. نستمع إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سور العنكبوت والروم ولقمان والسجدة وما تيسر من سورة الأحزاب.

تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.

خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك

وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل.

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس على

بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا

0: على الله يسيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: القاري الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي، وقد استمعنا إليه لما تيسر من آيات الله البينات من سور العنكبوت والروم ولقمان والسجدة وما تيسر من سورة الأحزاب. هنا إذاعة القرآن الكريم.

أيها الإخوة المؤمنون، من الآداب التي يستحب أن يتحلى بها المؤمن إذا استمع وأنصت لكتاب الله تبارك وتعالى أن يستحضر المستمع قلبه وعقله حين ينصت إلى كلام الخالق عز وجل، وأن يتدبر القرآن.

تحدث مع أحد أو يلهو أو يدخن أو أي شيء من هذا القبيل توقيرا لكلام الله تبارك وتعالى وإجلالا له. والدليل على أن الإنسان قد يتأثر بما يستمع إليه أن تفيض عيناه بالدموع، وعليه أن يلتزم الهدوء والصمت والخشوع، وعليه كذلك إذا استمع لآية فيها تبشير بالجنة والرضوان دعا الله عز وجل، وإذا استمع لآية فيها إنذار ووعيد وذكرا للنار تعوذ بالله تبارك وتعالى، وإذا استمع لآية فيها تنزيه للخالق جلت قدرته نزهه بأجل الصفات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث أخرجه الشيخان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبمداومة تلاوة القرآن العظيم والاستماع إليه يتزود العبد بالتقوى. قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها الإخوة المستمعون، الآن نواصل الاستماع إلى الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي لما تيسر من آيات الله البينات من سور الأحزاب وسواء وفاطر وما تيسر من سورة ياسين.

اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم

الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول

وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة

تُصْبِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

ابتغيت ممن عزلت ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك.

له سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف به

سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل

وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ

الأولى بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم.

جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير

رؤوسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان

بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مبين.

الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض

الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا

فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى

سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك.

مبين إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم

عليكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم

أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه

أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا أيها الإخوة المؤمنون في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي كانت لما تيسر من آيات الله البينات من سور الأحزاب وسبأ وفاطر وما تيسر من سورة ياسين. هنا إذاعة القرآن الكريم الإيمان والإسلام. الآن نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والشيخ نصر الدين طوبار.

والتوبه ندم ودمعات تقربني فتبت

كنا أيها الإخوة المؤمنون مع هذا الفاصل من الإبتهالات والمبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. أيها الإخوة المؤمنون، سورة ياسين سورة مكية، وترتيبها السورة 36 في المصحف الشريف، نزلت بعد سورة الجن، وعدد آياتها 83 آية، وعدد كلماتها 729 كلمة، وعدد حروفها 3000 حرف. وفي فضل هذه السورة الكريمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. وقال أيضا: اقرؤوها على موتاكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سور ياسين والصافات وصاد، وما تيسر من سورة الزمر بصوت القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي.

إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكن

يَشْكُرُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون.

على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين.

قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.

وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون

وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون

أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجة

لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني

تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.

0: الرحيم.
1: القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي، وقد رتل علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سور ياسين والصافات وصاد، وما تيسر من سورة الزمر. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والشيخ فوزي عبد الغفار.

الإخوة المؤمنون مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي واصل ترتيله لآيات الله البينات. نستمع إلى ما تيسر من سور الزمر وغافر، وما تيسر من سورة فصلت.

قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

التسبيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى.

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر

0: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
1: صدق الله العظيم.
2: من آيات الله البينات وما تيسر من سور الزمر وغافر ومن سورة فصل

0: عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي، محمد نبي، القرآن كتابي، الإسلام ديني. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

تعلم كيف تستنبت من آلامك طاقة مخلصة تدفعك في طريق الصواب، لتعمل وتعمل دون أن تدع اليأس يستعبدك ويثنيك عن المضي إلى الأمام. القلوب الصادقة، القلوب الصادقة كالمعدن النفيس لا يغير أصله شيء، ولا تذهب لمعانه كثرة المتغيرات والمؤثرات، بل يظل شامخا مشعا صلبا. الشمس المشرقة تعطي الضياء والصفاء والنور ولا تنتظر عوضا. نعمة الألم، أعلم أن الألم الذي تحيد عنه وتخشى منه هو في أصله نعمة لا يعلمها كثير من الناس، فهو يعلمك الصبر ويثقل نفسك وينذرك بوجود علة في جسدك ويلزمك بأن تكون واقعيا فيجعلك تشعر بالآلام ويجعلك تشعر بآلام الآخرين، وفوق هذا فهو يقربك من خالقك فتشعر بحاجتك الماسة إليه. ثقل الأمانة، إذا عرضت عليك الأمانة وحملتها فتذكر أنها تكليف ستسأل عنه يوم الدين. أما إذا اعتقدت ولو لوهلة أنها تشريف يهابك ويحترمك

بسببها الخلق، فتذكر هيبة المحشر لتنسى ترهات ما اعتقدته. الخوف المزموم والخوف المحمود. الخوف سلاح ذو حدين، فهو ضعف وتخاذل وانهزام إن كان الخوف في غير موضعه، وهو حذر وجسارة وشجاعة وإقدام إن كان في موضعه وفي وقته. فهو في الأول انتظار من غير عمل، وفي الثاني عمل من دون انتظار. اترك همومك. إذا عزمت على السفر فاترك همومك، ولا تحزمها معك في أمتعة حقائب سفرك، وتلذذ بكل دقيقة من عمرك في طاعة أو تفكر أو ذكر أو تأمل أو سياحة، وتمتع بجنان الله في أرضه دون معصية حتى تنالها في سمائه. قصر الحياة. لا تسمح لنفسك بالثورة من أجل التوافه، وتذكر أن الحياة أقصر من أن نقصرها. الانشغال بما يفيد. انشغل عن القلق بالذكر والاستغراق في العمل. لا خوف ولا حزن. كن من أولياء الله وأحبائه، تكن قريبا منه، فلن يمسسك خوف أو حزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قريب منك. إذا ضاقت عليك نفسك والدنيا فالجأ إليه، فإنه قريب منك وعنده الخير كله.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
0: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. متفق عليه.
0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. المتأمل في كتاب الله تعالى يجد فيه كثيرا من الآيات التي تدعو إلى حمد الله تعالى المنعم الوهاب، أو التي تتحدث عن موجبات الحمد والثناء لله رب العالمين الذي يشمل عباده برحمته التي وسعت كل شيء. من هذه الآيات قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والعبد عندما يقرأ ذلك الذكر الحكيم يتذكر رحمة ربه سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل أوجب على نفسه الرحمة لعباده الطائعين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ويقول تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا تذكر المؤمن ذلك فإنه يحمد ربه حمدا كثيرا طيبا، وعليه أن يجتهد ويعمل على أن يكون من العاملين المستحقين لرحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ذكر الله تبارك وتعالى فلاح في الدنيا وفوز في الآخرة. وفي ذلك يقول عز من قائل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وبذلك يدعونا ربنا تبارك وتعالى إلى سلوك طريق تزكية النفس التي تقوم على اتباع كل خلق حسن يرفع من شأنها عند ربها. إنه ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، إنه الذكر الذي يملأ القلب خشية لله ويهتف به اللسان كلما وقعت العين على آية من آيات الله تعالى في هذا الكون الفسيح. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: مسبح

0: يقول العارف بالله إبراهيم الخواص رضي الله عنه: دواء القلوب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتفرغ عند السحر، ومجالسة الصالحين. ومن أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو يعجب من أناس غرتهم الدنيا فيقول: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، يعيش في الدنيا عيشة الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا جيفة. وعجبت لمن شك في الله تعالى وهو يرى خلق الله تعالى. وعجبت لمن ينسى الموت وهو يرى من يموت. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا.

ولكنها تفنى ويفنى نعيمها.

0: المسلم الذي يرجو رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن يحترم أخاه المسلم ويوقره إن كان أكبر منه سنا، وأن يرحمه ويرفق به إن كان أصغر منه سنا. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير المغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. ولقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما بالأطفال والضعفاء، فقد ورد في سنته الشريفة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر تلقاه الأطفال فيقف لهم ويسلم عليهم ويهش لهم، فيجتمعون من أمامه ومن خلفه فرحين. ويأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بحمل بعضهم رحمة منه صلى الله عليه وسلم. هذه هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاق أصحابه ومن سار على هديهم. يقول تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
1: يا عظيم الجاه،

أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن في بيت من بيوت الله في ضيافة الحق لننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. نحن الآن في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن الحق سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم فيضه ومننه على عباده. فيا رب الأرض والسماء، نسألك أن تحمي مصرنا العزيزة من كيد الأعداء، وأن ترد عنها كل بلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يحب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خصها بأعظم الخلق وبأعظم الكتب القرآن الكريم. وتقول الأبحاث العلمية إن من يستمع إلى آيات القرآن الكريم سواء أكان مسلما أم غير مسلم تزداد مناعته الجسمية ضد سائر الأمراض. ها هي عظمة القرآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تتوالى وتتتابع. ولا عجب، فالقرآن كلام الله، والله هو العظيم. وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واعلم أيها المستمع الكريم أن من يستمع إلى آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة، وأن من تلا آية كانت له شفيعا يوم القيامة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 41 من سورة هود، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، املأ قلوبنا بالقرآن، واهد أبناءنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا على آياته سائرين ومطبقين. اللهم أدخلنا به الظلل وألبسنا به الحلل، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله. ولذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيمة. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا المكان العامر بذكر الله، مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أقول ربي فيقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي فيقول عفوي، عن كل خطأ عن كل عمدي. وإن بعدت يا ربي فأنت القريب، فاغفر اللهم ضعفي وبعدي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان، والمبتهل الشيخ علي الحسيني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان إلى عنان السماء لتتفتح أبواب العطاء وأبواب الخير، ليعود إلينا برحمة الله وغفرانه. وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها المستمع الكريم، فهو الحق سبحانه وتعالى قد أرسل إليك نداء الحب، نداء الرحمة، نداء الإيمان. فهل لبيت هذا النداء؟ فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله، فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فقم وبادر وسارع إلى بيت من بيوت الله، ستجد رضوان الله. ومن منا لا يحتاج إلى رضوان الحق؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب فيقول له: أتحبني يا عمر؟ فيرد الفاروق بكل صراحة وبكل حب وبكل إيمان: أحبك يا رسول الله، ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيرد الفاروق على الفور: الآن يا رسول الله. فيرد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: الآن يا عمر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام هما الأوليان في حياتنا، ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال. فصرنا ندعو فلا يستجاب لنا. وسئل إبراهيم بن أدهم في سوق البصرة: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فيقول: لقد ضيعتم أنفسكم بعشرة أشياء: عرفتم أن الله ربكم ولم تعبدوه، وزعمتم أنكم تحبون النبي ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقها، وعرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، وعرفتم أن النار حق ولم تفروا منها، وعرفتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب الناس عن عيوبكم، وشيعتم موتاكم ولم تتعظوا ولم تعتبروا. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا رب الأرض والسماء، نسألك يا ربنا وكلنا أمل ورجاء أن تطهر نفوسنا من الرياء والنفاق، وأن تملأ قلوبنا بآيات كتابك الكريم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى كلام الله وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رفعت صوت فصل الفرق.
1: الله أكبر.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله

0: اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك يا ربنا ونحن نستقبل هذا اليوم أن تجعله يوم خير وسعادة وهناء. نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وسائر المسلمين من كل بلاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر من مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد محمد، وإليكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. غدا بإذن الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني بحضراتكم، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون

0: غفورا.
1: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.

علم الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أي يهوديا على يهوديتكم الموجودة الآن، ولكن على المنهج الذي أنزله الله على موسى هو معه. ما فيش، كل الرسل جاءوا بمنهج واحد. ولا نصرانيا أي على النصرانية التي أنتم عليها الآن، ولكن على ما جاء به عيسى فالنبوة كلها أصل واحد. ولكن كان حنيفا، قلنا حنيفا يعني مائلا عن المائل، وما دام مائلا عن المائل يبقى معتدل، يبقى مستقيم. ولذلك بنسمي شريعتنا الحنفية الايه؟ السمحاء، التي مالت عن كل زيغ. وكونوا حنفاء لله يعني مائلين عن كل ايه؟ عن كل زيغ. نعم. ولكن كان حنيفا مسلما، قلنا مسلم يعني ألقى زمامه، المسلم هو الذي ألقى زمامه في كل شيء إلى مسلم إليه، في إيه؟ في كل ما ورد من افعل ولا تفعل. إذا جئنا لهذا الاشتقاق نجد آدم كان مسلما ولا لا؟ عال. نوح كان مسلم ولا لا؟ كل الأنبياء الذين سبقوا رسول الله مسلمين ولا لا؟ ولكن مسلمين للمنهج الذي كان في أيامهم. الأمة التي تأخرت لتختم بها رسالة السماء، لم يعد أمر جديد بفعل ولا تفعل عشان يجي حد تاني يسلم فيه، يبقى نهاية الإسلام جاء عند من؟ يبقى صار على من عليها؟ الأمة المسلمة التي لا يستدرك عليها فيما بعد شيء يقال أننا أسلمنا وجهنا فيه. فكانت وصفا لكل الأنبياء والرسالات والمؤمنين بالرسل السابقة، ولكنها أصبحت علم على مين؟ علينا. ليه؟ لأن الذين أسلموا في القريبين أيام موسى وأيام عيسى أسلموا لله في المنهج الذي كان، فلما تغير بعض التشريع في المنهج جئنا فأسلمنا. أيأتي بعد ذلك شيء جديد ليسلم أناس فيه؟ نبقى احنا اللي وصلنا إلى إيه؟ إلى قمة الإسلام لله وإلى نهايته. ولذلك كانت أمته صلى الله عليه وسلم خاتمة الأمم الإسلامية، لأن رسولهم صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء. حين يقولون إبراهيم، بيجيبوا سيرة إبراهيم ليه؟ لأن أصل فيه أبوة الأنبياء، فهم بيجيبوا أصل الخلية الإيمانية ويقولوا ده. قال لهم المسألة مش مسألة جنس ولا وطن ولا دم ولا أي انتماء آخر غير انتماء لمين؟ لمنهج الله الواحد. فيبقى أولى الناس بإبراهيم مش اللي من ذريته، أولى الناس بإبراهيم مين؟ الذين اتبعوه. خلاص؟ والنبي ده اللي اتبعه، واللي اتبع النبي اللي اتبعه. إنما تجيبوا لي مسألة الإيه؟ ده مسألة حسمها الله مع إبراهيم. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني أوامر ونواهي، فأتمهن. وأتمهن إيه؟ إتماما على أقصى ما يكون من الالتزام، لأن في إتمام يؤدي الشكلية، زي ما واحد بتقول له ربنا قال لك تصلي خمس فروض بيصلي الخمس فروض، إنما واحد بيصليها بإيه؟ بحقها. يبقى ده بيتمها إيه؟ الإتمام، مش الشكلية بتؤدى. كلمة فأتمهن يعني إيه؟ يعني أدى الابتلاءات التي جاءت بالكلمات التكليفية من الله على إيه؟ على أقصى منها. ألم يأمره الله أن يرفع القواعد من البيت؟ يرفع القواعد من البيت، أما كان يكفيه لينفذ الأمر أن يرفع بناء الكعبة إلى أقصى ما تطوله يداه؟ ويبقى أدى ولا ما أداش؟ لا، ده هو عايز يوفيها وفاء تمام. قال لك لا، تطوله يداي وتطوله حيلتي أيضا. فجاب حجر، يعني سقالة زي ما يحطها تحت رجله علشان ايه؟ يقف. معنى يجيب حجر يحطه علشان يقف عليه عشان يزود الكعبة قد ايه؟ مش قيمة الحجر؟ يبقى بده يوفي ايه؟ بطاقته في اليدين وبايه؟ وبحيلته. ولا يعرفوش السقالات ولا اي حاجه، فجاب حجر وينقل الحجر كل شويه ويقف وابنه الله. يبقى بيتمها ولا ما بيتمهاش؟ ولو انه رفعها على مقدار ما تطوله يداه كان يبقى ادى ولا ما اداش؟ انما ادى بامكانياته الذاتيه الواقعيه، وهو يريد ان يؤدي ايضا بحيلته الابتكاريه في انه يجيب الحجر ويوقفه. ادي مقام ايه؟ ابراهيم يقف عشان يعليها ايه شويه. فلما اتم ابراهيم الكلمات هذا الاتمام قال الله له، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه فاتمهن، قال اني جاعلك للناس اماما. انت مامون على ان تكون اماما للناس في دينهم لانك اديت تفعل ولا تفعل بتمام وباتقان، يبقى استحقت ان تكون ايه امام. اني جاعلك للناس ايه. طيب ابراهيم شو بقى غيرته على منهج ربه؟ مش عايزه مدى حياته فقط، قال ومن ذريتي برضه اجعل ائمه عشان منهجك يا ايه. يا سلام، غيره على المنهج حتى بعد ما يمشي. قال له لا، من ذريتك دي بقى حته نقف فيه، لان من ذريتك منهم هيكون ظالم لنفسه ما يكونش امام ابدا، لان المساله مش وراثه يا ابراهيم. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. يبقى اذا ادانا ارث النبوه، كذلك الانتماءات الاخرى. ما هو الدين مش وطن ابدا، الدين مبدا اللي يبقى فيه يبقى اخوه وبنوه وكل حاجه فيه. واذا ابتلى ابراهيم اي ربه بكلمات فيه فاتمون، قال اني جعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فتعلم ابراهيم ان ارث الايه النبوه ما هوش الدم خلاص. ويجي سيدنا نوح، ربنا يقول له انا هنجيك من الطوفان انت واهلك، وبعدين يشوف ابنه كده الله، هو ابن ده ربنا وعد انه ينجي اهله. قال له ابني من اهلي ده. قال له لا، ليس من اهلك. انظروا الى التعليل القراني لانتفاء الاهليه عن ابن نوح، انه ليس من اهلك. ليه؟ انه عمل غير صالح. الله، ما قالش انه عامل غير صالح، الذاتيه ممنوعه، الفعل هو اللي يحسب. انه ايه؟ عمل. فكأن الايمان مش نسب، مش دم، مش انتماء وطني، مش انتماء قومي، لا ده عمل. فاللي يعمل بمبدأ اي رسول يبقى من اهله. فقال له انه ليس من اهلك، انه ايه؟ عمل غير صالح. يبقى كأن النسبه بتيجي لمين؟ للذات ولا لعمل الذات؟ يبقى النسبه لعمل الايه الذات. قام سيدنا ابراهيم برضو جت حته تانية، ابراهيم اتعلم الادب وقال لا، لا ينال عهد الظالمين، خلاص قدمتني. فلما جاء ليطلب سعة الرزق للجماعة اللي حيقعدهم في مكة، قال له وارزق أهله من الثمرات. وافتكر، قال له من آمن يا رب. أم ربنا قال له برضو خلطت يا إبراهيم، لأنني بتكلم عن إيه؟ عن أهلية المنهج. إنما ارزق أهله من الثمرات ده اقتيات الحياة، واقتيات الحياة إذا كان الله قد استدعى إنسانا للأرض لازم يقيته. تبقى أنت خلطت في المسألة، أنا مش هرزق إلا اللي آمن. لا، قال ومن كفر. ما تخلطش بين إيه؟ بين رزق الاقتيات المادي، لأن دي مطلوبات الربوبية. مدام رب ومربي يبقى هيرزق المؤمن والإيه؟ لأنه هو اللي استدعاه للدنيا. مدام استدعاه للدنيا مش لازم يجيب له يأكل؟ فقال له ما تخلطش دي في دي، ديك ليس من أهلك يعني في المنهج والعمل، إنما دي من كفر. قال ارزق أهله من الثمرات من آمن. كلمة من آمن دي تاخدها من الإيه؟ تنبه من الأولانية. فقال له لا، إحنا مش هنخلط بقى، دي شيء ودي إيه. قال ومن كفر فأمتعه قليلا وبعدين أضطره إلى عذاب النار، ده حاجة تانية. يبقى أولى الناس بإبراهيم من بقى؟ مش اللي انحدروا من سلالته ولا لا لا أبدا، الذين اتبعوه هم أولى الناس به، وهذا النبي واللي اتبعوا النبي هم دول أولى الناس بإبراهيم. فما تاخدوش إبراهيم وانتم منحرفين عن دين إيه؟ عن دين إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم، يعني أولى يعني إيه؟ أقدر وأحق بأن ينسب إلى إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، والذين آمنوا أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين جميعا، إبراهيم ومن آمن به ومحمد ومن إيه ومن اتبعه. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت يعني إيه؟ تمنت وأحبت. طب هم أحبوا ليه أن يضلون؟ قال لك لأن المنحرف حين يرى المستقيم، المنحرف ما قدرش يضبط حركته على مقتضى افعل ولا تفعل الإيمانية، الملتزم قدر على ضبط نفسه. فساعة يرى واحد غير ملتزم واحد تاني ملتزم يحتقر نفسه، يقول لك شو معنى هو قدر على نفسه؟ يوم يبتدي يريد ايه؟ ان يأخذ الملتزم الى جانب الانحراف، يقوم يعز عليه، يقوم يقعد يهزأ به ويسخر ويحتل عليه. مش كده؟ ان الذين اجرموا ايه؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون. وده اللي بيحصل الان ولا لا؟ ساعة ما يشوفوا واحد مستقيم ولا اي حاجة يقعدوا ايه؟ خدنا على جناحك، اعمل مش عارف ايه من الكلام اللي ايه، ويقعدوا يهزأوا. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكهين. يعني ايه انقلبوا الى اهلهم؟ طب دول عمالين بيستهزئوا بالكويسين، هينقلبوا الى اهلهم مبسوطين، اكن الاهل رخلين ضالين، يقول لهم حق احنا قابلنا واحد مستقيم وهزأناه النهارده، قال بيبسطوهم يعني. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكهين. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه؟ لضل. وما ارسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يقول انا هرد لكم هذه المساله. فاليوم اللي هو يوم الحساب والجزاء، الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون ثم يسالنا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يعني عرفنا نجزيهم؟ نعم. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله وليهم. ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم. قلنا ودت يعني تمنت. التعبير بود هم يحبوا كده، يتمنوا كده. ولكن ساعة ما تشوف مادة الود، ما كل ما يوده الإنسان يحدث، لأن التمني هو أن تطلب أمرا مستحيلا لأنك تحب أن يكون. فقول الله هذا قال مش حيوصلوا لها برضه، هم بيحبوا إنما حيوصلوا لها مش حيوصلوا لها. يبقى قوله ودت يعني تمنت أن ذلك أمر محبوب لهم، ولكن أيحصلون على ذلك؟ راحوا لإيه؟ لحزيفة، راحوا العمار مثلا، وقعدوا بدهم يفتنوهم عن الدين بتاعهم، قدروا يفتنوهم؟ ما قدروش ايه يفتنوهم. ودت طائفة من اهل الكتاب ايه لو يضلونكم. الضلال بيأتي على معاني متعددة. الضلال هو الذهاب والفناء في الشيء. وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لايه؟ لمبعوثون. بقى لما نتوه في الارض وعناصرنا تتفك كده ونروح في الارض هنرجع تاني. يبقى اذا ادي معنى من ايه الضلال. الضلال هو ان لا يهتدي الى وجه الحق. لكن لا يهتدي الى وجه الحق دي بعد ان بين له ولا قبل ان يبين؟ فيه وفيه. ووجدك ضالا فهدى، يعني انت مش عاجبك الحكايه دي، انما ان تروح فين؟ ما عندكش منهج وسبته، ده انت مش عاجبك المنهج ده وبتقول طيب هنا هنا هنا. ووجدك ضلا فهدى. وفي ضلال بقى يبقى عرف المنهج وبعد ذلك يضل عنه. ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم. ليه يضلون انفسهم؟ ليه يعني ازاي تيجي يضلون انفسهم؟ قال لك لا، لان محاولته اضلال غيره ذنب جديد. يبقى لم يكفيه ضلال نفسه في ذاته، بل يريد أن يضم إلى ضلال نفسه في ذاته إضلال الإيه. ولذلك دي حلت لنا إشكال لا تزر وازرة وزر إيه. وبعدين في آية تانية يقول ليحملوا أوزارا إيه مع أوزارهم. طب يا رب أنت هيحملوا أوزار مع أوزارهم ليه؟ ده أنت قلت لا تزر وازرة وزر أخرى. نقول له لا، ده الوزر الأول للضلال في ذاتهم، والوزر الثاني للإضلال. الوزر الثاني لمين؟ للإضلال. يبقى وما يضلون يعني بيزودوا ضلال إيه؟ ضلال أنفسهم، لأنهم لم يرتضوا أن يتركوا المهتدي مهتدي، بل هم ضلوا ويريدون إيه؟ أن يضلوا غيرهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما إيه؟ وما يشعرون. ما يشعرونش بإيه؟ ما عندهمش إحساس بالبلوى اللي هتجيلهم مركبة، بالضلال المركب الذي إيه؟ يجي. ولو أنهم علموا علما يقينيا ووقفوا عند العلم لعدلوا عن ايه؟ عن اضلال غيرهم على الاقل. ولو يتعمقوا شويه يبقى عن ايه؟ عن ضلال نفوسهم. يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون؟ لما تكفرون بايات الله العجيبه وانتم ايه؟ تشهدون. تشهدوا ايه؟ ام قال لك لانهم مش كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به يبقى ليه عملوا؟ قال لك عشان السلطة الزمنية. قال انتم مشاهدين الآيات وكلها واضحة ولا لا؟ مش قال اليهود الذي أسلم لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، كما يعرفون أبناءهم. شوف الابن بقى اللي وشك في وشه طول المدة ولا يمكنش التوع عنه، أهو ده. يبقى إذن النعت موجود، الوصف موجود، وانتم شهدتم هذه المسائل وشهدتم الآيات البينات، فانتوا ايه اللي بخليكم ليه تقفوا هذا الموقف؟ تبقى السلطة الايه؟ السلطة الزمنية. معنى السلطة الزمنية ان الواحد ياخد منهج الله سبحانه وتعالى وبعدين يعمل له بهذا المنهج سلطة ايه؟ زمنية، زي اللي قعدوا يبيعوا صكوك الغفران، سلطة زمنية. اللي حيقول فيها بيشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ تلبسون الحق بالباطل، تلبس يعني تدخل شيء، زي ما الواحد يلبس اللباس بيدخل الايه؟ جرمه في الايه؟ في اللباس. لما يدخل جرمه في اللباس يبقى اختلط مين؟ اللابس والملبوس. أكن فيه حقائق وفيه باطل، انتوا بتخلطوا ده ايه؟ بتخلطوا ده بده. مثلا التوراة والايه والانجيل بتجيبوا فيها اشياء تحرفوها وتدخلوها والى اخره، فهي في الاصل حق وبعدين دخلتوا فيها ايه؟ دخلتوا فيها باطل. طيب برضو امنتم بموسى وامنتم بعيسى ولم تؤمنوا بمحمد. طب يا اهل النصرانية الذين امنتم بعيسى بعد موسى، ايه اللي خلاكم ما تؤمنوش بمحمد بعد بعد عيسى؟ تؤمنوا بحاجة وتكفروا بايه؟ تلبسون الحق بالايه؟ بالباطل. وايضا انهم كانوا اذا ما خلوا الى انفسهم عرفوا ان ذلك الدين الحق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى فيه استيقان وفيه ايه؟ جحد، متناقضين ولا لا؟ خلطتم ليه الاستيقان بالايه؟ بالجحد. لما هيجي في الايه الثانيه هيقول انهم كانوا بدهم يعملوا حيله على المؤمنين. الحيله على المؤمنين ان المؤمنين كانوا يعلمون ان اهل الكتاب على علم بمناهج السماء، وهم ناس اميين ما يعرفوش. فقال لك احنا نؤمن بمحمد وجه النهار ونكفر اخره. يبقى نؤمن ونكفر، يبقى خلطتم لبستم الحق بالباطل ولا لا؟ وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره. وجه النهار يعني أول ما يواجهك من النهار، أول ما يواجهك الليلة هو وبعدين يبتدي النهار يجي، فأول ما يواجهك إيه؟ اسمه إيه؟ وجه النهار. وجه هو أول ما يواجه، ولذلك سمي هذا الوجه لأننا لما نتقابل أول شيء إيه؟ الوجه. كويس كده. وإحنا بناخد دي حتى في تعبيراتنا العامية وتعبيراتنا السلوكية وفي المبادلات، حتى يقولك إيه؟ ده عمل وجه الأفض، مش كده؟ وجه القفص يعني ايه؟ يعني الفاكهة يعمل ايه للقفص وجه، يحط انضج الايه؟ انضج الثمار ويعملها ايه فوق، دي يقولك وجه الايه. خلاص، ولا وجه الرصة لما تشوف كده المشمش او اي حاجة كده في او الجوافة ولا البتاع مرصوصة على العربية تقول يا سلام، حبة من حبة. وبعد ذلك وجه بس

يؤمنون. يمكن يقول المؤمنون الذين آمنوا ده هم غيرانين على إن دين جاي جديد ومش عارف إيه ومش عايزين، لكن حين يؤمنوا هؤلاء يقول لك والله ده جم هم جي منهم وابتدوا، وبعدين لما يقعدوا شوية وبعدين يكفروا يقول لك لا ده لقوه مش تمام، دخلوا فيه صحيح إنما لقوه مش تمام لأنهم أهل علم بالكتب وأهل علم بالبتاع. يبقى غرضهم إيه؟ التشكيك. يقول لك آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أولا، وبعدين اكفروا إيه؟ أكفروا أخر. أو أن الآية نزلت في مسألة الكعبة، لما كانت الكعبة مثلا القبلة كانت بيت المقدس وبعدين ربنا حولها إلى الإيه؟ إلى الكعبة، فقالوا لهم إيه؟ ابقوا اسمعوا كلام النبي كده أو اللي بينشف فيه ده وصلوا إلى الإيه؟ الكعبة، وبعدين آخر النهار يصلوا للإيه؟ القدس. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. شوف الغباء بقى، غباء في العبارة وفي الأسلوب، يدل على أنه كلام بغير فهم وبغير وعي، مش إيمان، مش بغير إيمان، ده بغير فهم. يقول لك آمنوا بالذي أنزل على الله، ما دام عارفين يا أولاد إيه أنه أنزل، طب بالله تبقى دي واقفة بقى، إيه الخيابة دي؟ آمنوا بالذي إيه؟ أنزل يا أولاد الإيه، ما دام عارفين أنه أنزل، ده أنتوا فضحتوا نفسكم، فضحتم نفسكم. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وكلمة الذين آمنوا شوف برضو أنزل وعلى الذين إيه؟ طب مدام هم الذين آمنوا وأنتم ما هم على نقيض، يبقى أنتم الذين كفروا ولا لا؟ عشان تعرفوا أن كل أسلوب الكفر غباء في غباء في غباء، كل أسلوب الكفر غباء. واكفروا آخره لعلهم إيه؟ لعلهم يرجعون. يبقى الفكرة في هذا انهم يقولوا ايه والله كويس ده دخلوا الايمان، لانهم لما يجوا يعادوا الايمان من غير ان يدخلوه يقول لك ياخذ الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وهل عرفت الايمان ايه؟ ام قال لك اديني دخلت وعرفت الايمان ايه، فلما يرجع يقول ايه رجع عن معرفة مش رجع عن جهل او تعصب. لعلهم ايه يرجعون. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، ده مسألة لما يقول إيه آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي أولا واكفروا آخرة، هذه المسألة إن أشيعت من أول الأمر تبقى اللعبة ما نفعتش، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها. اوعوا تقولوا الحكاية دي إلا لمن إيه؟ لمن تبع دينكم. ولا تؤمنوا في هذا السر اللي هو آمنوا بالذي أنزل على الذين إيه آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، اوعوا السر ده حد إيه يعرف، لانهم لو عرفوه ننفضح وتبقى اللعبه ما ايه ما نفعتش. نعم. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله. الله هم هيعملوا كده، يبقى الاولانيه ايمانهم وجه النهار دي ده هدى من نفسهم، ده هدى جعل ذريعه للضلال، يبقى مش هدى الله ده، يبقى مش ايه مش هدى الله، لان هدى الله ان تنصب الى الغايه التي يريدها الله، ودي هدى صحيح هيأمنوا بيبقى هدى، إنما هذا هدى الله لا مش هدى الله. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، كأنه بيقولوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ها ليه؟ حتى تتم الحيلة، ومدام تتم الحيلة يبقى احنا اللي هناخد الايه الجولة الإيمانية والناس يبقوا أتباعنا، وده الدين ده ميبقاش له أتباع. ليه؟ لأنهم لو أخذوا منكم الناس وآمنوا يبقى أوتوا مثل ما أوتيتوا، وإحنا مش عايزينهم يؤتوا إيه مثل ما إيه ما أوتيتوا. أو يحاجكم عند ربكم، إن عرفوا أنكم عملتوا كده يقولوا يا رب ده كانوا بيعملوا كده، كأن ربنا مش هيعرف إلا لما يقول. زي برضو ما قالوا فيها ما خرجوا من مصر علشان يروحوا للتيه ويعبروا، قالوا بقى أن الله سبحانه وتعالى قال للموسى علموا بيوتكم أيها الإسرائيليون، بني إسرائيل علموا بيوتكم علشان أنا ناوي هيه أبتش وتربق البلاد على بعضها، كأن ربنا ما كانوش يعلمون البيوت يبقى مش هيعرفها. كلام خايب ولا مش كلام خايب؟ كلام خايب. كلام خايب. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وما دام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا أن تأخذوا أناسا كما تودون وبعد ذلك تخدعونهم، لأن الفضل حين يؤتيه الله لمن آمن به من الله يبقى ما ينزعوش إلا مين؟ ما تنزعوش حيلة تانية أبدا. قل إن الفضل بيد الله

0: يؤتيه من يشاء والله واسع. والله واسع يعني يدي لكل الخلق الفضل، أينقص من فضله شيء؟ وعليم بمن يستحق هذا الفضل، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم الذي يتفضل. ما فيش حد له حق على الله، كله ايه؟ كله محض فضل. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. يا سلام على الانصاف الالهي. مش معنى ان في حملة على اهل الكتاب ان كلهم وحشين. شوف انصاف اله بينصف. المسألة ما كناش نقول لهم ولا حسنة. أم قال لك لا ما تاخدش المسائل كده. قال لك دي مسألة العمل فيها من الحق، يعني يخاطب النفوس التي يعلمها. لأن لما تيجي دعوة كدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك في أهل الكتاب، اللي أهل الكتاب دول عارفين، وعارفين الآيات وعارفين العلامات وعارفين الرسول، أما كانوا يشتغلون في أنفسهم بدراسة هذه المسألة ليؤمنوا؟ منهم أناس طبعا جعلوها في بؤرة شعورهم ليدرسوها ويؤمنوا. هؤلاء لو أن الله جعل الحملة على كل اليهود يقول لك يا ده احنا عمالين بنفكر في اننا نؤمن، ده احنا ما بننفذ تمام تعاليم ربنا. فساعة يقول الله ذلك يبقى اللي تراود فكرة الإسلام يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نور من ربه. لأنه لو عمم الحكم على الكل يقولوا الله ده احنا ماشيين كويس وإيش معنى. لكن لما يجي يقول هذه المسألة من أهل الكتاب كذا، ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، كل دي يبقى يدل على أن الذين شغلوا أنفسهم بدراسة هذا الدين والتفكير في أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة ما يسمعوا يا سلام ده النبي منور وبيجيب عن نور من الله، وإلا لو شتمهم كلهم يقولوا الله طب ما احنا مش كده. وللإنصاف قال بعض المفسرين أن قول الحق من أهل الكتاب، من قال لأهل الكتاب يا اليهود يا مين؟ يا النصارى. فقالوا من أهل الكتاب من أنت أمنوا بالنصارى، قال لك النصارى كان لهم ذمة، ساعة ما تأمنوا على أي حاجة يؤتمن عليها، إنما اليهود هم اللي إيه؟ فأكن من أنت تأمنه بقنطار راجع لمين؟ برضو إنصاف لهم، يعني خصلة الخير لهم لا إيه؟ لا ينكرها الله، وبل يشيعها ويقولها علشان لما يقول لنا حاجة سيئة فيهم نبقى نصدقه، لأن الكويسة قالها يبقى لما يقول الوحش نصدق على طول. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بإيه؟ بقنطار يؤديه إليك. قنطار دي يعني مبالغة في الكمية الكبيرة من المال، ولذلك قلنا هناك في القناطير الإيه؟ القناطير المقنطرة، يعني ما تفتكرش إنها كلمة قناطير دي جزافا كده، ده مقنطرة من موزونة يعني حق. طيب بقنطار يؤديه إليك. كلمة الأمانة حين نستعرضها في كتاب الله عز وجل نجد أنها مرة تتعدى بالباء، أن تأمنه بإيه؟ بقنطار. ومرة تتعدى بعلى. شوف بقى ما لك لا تأمننا مش بيوسف، على يوسف. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يبقى مادة الأمانة تيجي إيه؟ مرة بالباء ومرة بعلى. كل حرف من دول له حكمة، أسلوب ربنا اللي بيتكلم. الأمانة دي هي شيء يأتمن فيه مؤتمن على مؤتمن، ولا حجة له عليه إلا ذمته. إن كتبه وصل ولا بتاع ما تبقاش أمانة، بشهود ما تبقاش أمانة. أمانة تديها له كده بينك وبينه، وبعد ذلك هو حر أن يقر بها أو لا يقر، مالكش حجة عليه. الأمانة دي ما دامت حتروح عند المؤتمن، المؤتمن هو واضع الأمانة، المؤتمن هو الذي أخذ الأمانة. أداء الأمانة احنا قلنا سابقا أنه على الرجل الحريص المؤمن الحق أن يحتاط لأمر الأمانة، لأن فيه وقت تتحمل الأمانة ووقت آخر تؤدي فيه الأمانة إن طلبت. تحمل الأمانة أن يعرض عليك مبلغا من المال ويقول لك دي أمانة عندك فتقول له نعم وتاخده، اسم ده إيه؟ تحمل. لما يجي يطلبه اسمه إيه؟ الأداء. فيه واحد أو الكل يضمن نفسه وقت التحمل، يقول لك إيه وهاتها ولما تعوزها في أي وقت، وقد تكون النية هكذا ان اي وقت يجي هياخدها، ما عنديش نية خير. انما انت لا تأمن ظروف الاغيار، يمكن لما يجي يطلبها منك الاغيار تشتغل وياك، ظرف من الظروف خلاك تتصرف فيه، نفسك تحركت وتقول يعني ايه لما افرقعوا في الحكاية دي يعني مثلا. اذا انت لا تضمن نفسك وقت الايه، وقت الاداء، وان ضمنت نفسك وقت التحمل. يبقى لازم يلحظ في الامانة ملحظين اتنين، اداء وتحمل. الذين يأخذون الامانة وفي نيتهم ان يؤدوها ضمنوا نفسهم وقت التحمل، انما ما يضمنوش نفسهم وقت الايه، الاداء. فيجي المحتاط بقى يقول لك وانا مالي هعرض نفسي ليه، يمكن وقت الاداء ما اقدرش، ولا نفسي تتصرف فيها ولا بتاع، ابعد عني وما انا مش عايز اشيلها. هو مش عايز يشيلها لانه مش عايز يبقى عنده الامانه، ده هو خايف من وقت الايه، وقت الاداء. وهذا ما حدث في امانه الاختيار والتكليف في العالم اللي احنا قلنا على ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال اللي ملهاش اختيار فابين ان يحملناها، قلنا لا يا رب احنا عايزين نبقى مقهورين، بلاش امانه لان ما نضمنش. انما الانسان لانه ظلوم جهول قال لا لا، ادي لي ده انا عاقل وهقدر ارتب الامور، انه كان ظلوما ايه، ظلوم ظلم نفسه، وجهول لانه ما عرفش وقت الاداء يعمل ايه. خلاص كده. هنا بقى ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار، يبقى الباء هنا معناها ايه وعلى معناها ايه. الباء في اللغه بيقول لك الباء للالصاق، الباء لايه، للالصاق. يبقى التصقت الايه، القنطار بامانته، التصق القنطار بايه، بامانته. يبقى فيه ايه، رباط وامتزاج. قال لك اياك ساعه الاداء ان تفصل الامانه عن القنطار، ساعة ما القنطار يغرق ببريقه اذكر الأمانة، اوعى تذكر القنطار دون الأمانة. يبقى ألصق الأمانة بالقنطار، إياك أن تقول ده يغريني وتسيب مين الأمانة. إن حصل منك إنك أنت نظرت للقنطار دون أن تنظر إلى عز الأمانة تيجي الخيبة. طب وعلى؟ أم قال لك ما على دي الاستعلاء والتمكن برضو، على ايه يعني؟ اجعل الامانة مستعلية على القنطار، الامانة فوق الايه، فوق القنطار. فساعة تحدثك نفسك بانك انت تاخد القنطار لانه يدير لك حركة حياتك ولانه يخرجك الى ايه والى ايه، اذكر عز الايه، عز الامانة. ولذلك الناس اللي جم يتكلمهم في قطع ايد السارق في ربع دينار، قال له طيب لما واحد يقطع ايد واحد بندفع الدية ايه، دية اليد اللي قطعها واحد من واحد، قال له 500. طب ولما تتقطع في ربع دينار، ده انت لما واحد قطع ايد واحد اديته ايه، دية الايد 500. خلاص كده. فلما يجي يسرق بربع دينار تقطعها، قال له نعم، يد ب500 عزجد وديت، يعني اعطيت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار، ما بالها قطعت. فيروح اللي بيرد يرد عليه يقول له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فاهم حكمة الباري. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، جه بالبئهنة علشان نلصق الأمانة بمين، بالمؤتمن عليه، الأمانة بالإيه، وجاب المؤتمن عليه اللي هو القنطار اللي هو أضخم حاجة في عالم الإيه، عالم الموازين والذهب وإلى آخره. فقال له ألصق الأمانة بما أؤتمنت عليه حتى لا تفصلها، لأنك إن فصلت الأمانة وعزها عن القنطار ربما سولت لك نفسك أن تأخذ القنطار وتترك الإيه، وتترك الأمانة. وكذلك على، لا أمنكم عليه، يبقى الأمانة فوق الإيه، مستعلية عليه. طيب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يعني إيه ما دمت عليه قائما؟ يعني تملي دوشه، الدينار قبل الدينار، الدينار اشتكي احجز عليه، ما دمت عليه قائما لتأيه، لتقتضيه، ما يديه لكش لما ينشف إيه، ما ينشف ليه، إلا ما دمت عليه قائما. ليه؟ طب ودي ليه كده الحكاية دي؟ أولا في من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، لأنه جعل الأمانة ويا الإيه؟ ويا القنطار، ساعة ما بريق الذهب في القنطار أخذها والأمانة جات له. الثاني من انت امنه بدران لا يؤدي اليك. ليه؟ الا ما دمت عليه ايه؟ قائمة. ذلك رجع المين للدينار، بانهم بسبب انهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، يعني احنا ناكل مال الاميين ولا حرج علينا في شيء. الاميين اللي هم مين؟ ان هم ليسوا اهل كتاب. تقول لي يا اخي هي الفضائل ومناهج الخلق لها ناس وناس؟ ده الفضيلة هي الفضيلة على اي ناس؟ فضيلة هي الفضيلة. مش تقول لي انا ما اخدش دي الا اذا كان اخدها ان كان امي، وان كان من اليهود ما اخدهاش، ان كان من اليهود لا اخذ منه ربا، وان كان من غير اليهود اخذ عنه ربا. تبقى الفضائل اللي ايه؟ فضائل مجنحة، هنا فضيلة وما يبقاش هنا فضيلة. لا، الفضيلة تكون ايه؟ مستوية في كل وقت وبكل مقياس وفي كل زمان وعلى كل انسان. ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. الاميين اللي هم مين؟ ليسوا اهل ايه؟ طيب وايه يعني اميين؟ قال لك ما دام اهل كتاب، اللي ما هوش داخل في الكتاب والكتابة يبقى امي ولا لا؟ امي يعني منسوب الى ايه؟ الى الام. يعني والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون ايه؟ لا يعني امي يبقى ايه؟ نسبة الى الام. يعني كما تقول فلان ده زي ما نزل من بطن امه، يعني ما تعلمش حاجة ابدا، ما عرفش حاجة ابدا، مفهوم؟ او الاميين كانوا يسمون اهل مكة الاميين لان ينسبون الى ام القرى، فاميين يعني منسوبين لمين؟ ام الايه؟ القرى اللي هم قريش. ذلك بانهم قالوا، بسبب انهم قالوا، قالوا من عندهم ليس علينا في الاميين سبيل. ليس علينا في الاميين سبيل، وانتم اهل كتاب. من اين جئتم بها؟ من عند انفسهم، من عند انفسهم. ويقولون على الله الكذب، لان يفهم من اول الامر ان ده ضمن منهج الايه؟ النظير، من ضمن منهج الدين. يقولوا لا، هذا من التحريف ومن التحوير. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: Wake up from your sleeping, say Bismillah as you rise. Wake up from your dreaming, make wudu and rub your eyes. As the darkness turns into the dawn, pray Fajr to Allah. As the moon cracks into daylight, sing Hayya Alas.

منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استعنت الله سبحانه وتعالى واستهديت به واخترت لكم مجموعة من المختصرات أدلي بها إليكم، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. حكمة أحسبها رائعة ولكم أن توافقوني على روعتها وجمالها أو تخالفون. تقول هذه الحكمة وسأعلق عليها: صحة الجسد في قلة الحسد. أعيدها مرة ثانية: صحة الجسد في قلة الحسد. أنا أقول دائما لإخواني وزملائي ولتلاميذي: اقرأوا قراءة نقدية، لا تقبلوا الكلمة لأنها جميلة في سياقها أو لأن القائل بها فلان من الناس المشهورين المعروفين، لا، أحيانا يخطئ في العبارة. فنحن نريد أن نسلط قراءتنا النقدية على هذه العبارة الجميلة في سجعها الجميلة في نسقها: صحة الجسد في قلة الحسد. فأنا أزيد عليها وأقول: صحة الروح والجسد في نزع الحسد، لا في قلة الحسد فقط. وصحة الروح والجسد، الروح ترتاح إذا لم يكن فيها حسد، القلب يطمئن ويسعد ويسر إذا لم يكن فيه حسد. أتدرون أن الإنسان الحسود قلق مع أن عنده كثير من الخيرات؟ قلق، غير راضي عن قضاء الله عز وجل وقدره. والعجيب ليس من فقير، العجيب ليس من فقير يحسد غنيا، وإنما من غني يحسد فقيرا، أو من غني يحسد غنيا. يعني إذا حسدك الفقير تقول نعم، لأنه فقير فاقد لهذه النعمة فيحسدك على هذه النعمة، لكن تحسدني وعندك أضعاف أضعاف ما عندي؟ لأنك ترى أن المفترض في تصورك أن الله عز وجل لا يرزقني. أليس الله عز وجل بأحكم الحاكمين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أأنت أعلم من ربنا سبحانه وتعالى في إعطائي هذا العطاء أو في إنعام الله عز وجل علي بهذه النعمة؟ إن كانت لك 1000 عين تحسد بها، ففي كل عين جمرة تحرق عينك وتحرق قلبك. فليس أمامك إلا أن تتوب إلى الله، أن تطهر هذا القلب، أن تنيب إلى الله سبحانه وتعالى وتقول: يا ربي قتلني الحسد، أقلقني الحسد، أصابني بالاضطراب، أماتني الحسد، أتى إلي بالحسرات الحسد، يا ربي أزل عني هذا الحسد. استعذ بالله عز وجل من أن تكون حاسدا أو أن تكون محسودا. كم من الناس ينظر إلى من حوله فيقول: لماذا فلانة تزوجت قبل فلانة، مع أن فلانة ليست بأجمل منها، ومع ذلك لماذا بنات فلان تزوجن قبل بناتي، بناتي أحسن في الدراسة، بناتي أحسن في الجمال، ومع ذلك تزوجوا قبل بناتي. يا أخي، الذي قدر لهم، الذي رزقهم، الذي أعطاهم، من هو؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ طيب، أليس الله عز وجل الذي رزقهم عنده من الرزق ما يسع لو صدقت معه وطلبته وطرقت بابه أن يعطيك؟ اسأل الله عز وجل، لماذا تحسد أخاك؟ يحصل أحيانا أن بعض الناس يحسد أخاه فيقول: أنا الآن متخرج وبدرجة أفضل من الجامعة، وفلان يجد وظيفة قبلي، فيبدأ يأكله الحسد في داخله، يأكله الحسد، وهو يأكل جسمه، يأكل حسناته، يأكل الأعمال الصالحة التي له، والعياذ بالله. اسأل الله سبحانه وتعالى لمن رزقه الله البركة والتوفيق والسداد، واسأل الله عز وجل أن يرزقك كما رزقهم. زكريا لما رأى رزق الله عز وجل لمريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه. فدعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، فبشره الله سبحانه وتعالى بيحيى. ما حسد مريم، بل تذكر أن الله سبحانه وتعالى الذي أعطى مريم هذا الرزق أنه قادر، أنه كريم، أنه جواد على أن يرزقه. فإياك أن يتسلل الحسد إلى قلبك، لأنه إن تسلل إلى قلبك أفسد عليك حياتك حتى وإن كنت في عيش رغيد.
وقد ورد في الحديث إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إذن صحة الروح والجسد في نزع الحسد. طيب جرني الحديث إلى سؤال، ماذا إذا كنت محسودا ماذا أفعل؟ أولا أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذا الحاسد، كما قال الله ومن شر حاسد إذا حسد. وإن كانت عندي قدرة أن أحسن إلى هذا الحاسد، أحسن إليه بالمال، أحسن إليه بالكلمة الطيبة، أحسن إليه بالتعامل، عل الله سبحانه وتعالى أن يكف حسده عني. مع أن بعض الحساد كما يقال كل الناس أستطيع أن أرضيهم إلا الحاسد، ما يرضيه إلا أن تزول النعمة عني، وهذا لا أستطيع، لا أستطيع. لكن لعله إن أحسنت إليه أن ينشغل عنك. أما إذا كنت حاسدا ترى من نفسك ضيقة، لماذا الله عز وجل رزق فلانا وأعطى فلانا ووفق فلانا؟ يحصل هذا في بعض مثلا العمال في بعض الدول، أنه إذا جاءه عقد ليعمل في دولة غنية أو ثرية أو فرص العمل فيها وافرة والرواتب فيها أعلى، مباشرة يقلق، لماذا وفق الله فلانا؟ أنت كأنك تعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وعلى قدره، وكأنك تقول بلسان حالك يا رب أنت ما تدري، فلان لا يستحق أن توفقه، فلان لا يستحق أن يكون العقد له ليعمل في الدولة الفلانية، المفروض أنا تعطيني أنا. بل بعض أنواع الحسد في أصلها تمني زوال نعمة الغير، وبعضهم لا، تمني زوال نعمة الغير ومجيئها إلي. وهل أنت فقير؟ لا، أغناه الله عز وجل بكثير من النعم. من الحكم الرائعة الرائقة، ولكم أن تشاركوني وأن توافقوني أو تخالفوني، الحكمة التي تقول إذا افتخر كثير من الناس بقدرتهم على الكلام في الوقت المناسب فافتخر أنت بقدرتك على الصمت والسكوت في الوقت المناسب. نعم، ليست القدرة والقوة والفخر بكثرة الكلام، أحيانا الفخر بالصمت، أحيانا الفخر بالسكوت. النبي صلى الله عليه وسلم ما منعنا من أن نتكلم، لكن نتكلم بالخير في الوقت المناسب، وأحيانا الموقف المناسب هو أن أسكت وأن لا أتكلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإسلام لا يقول لك أصمت، تكلم بالخير، لكن إن لم يكن عندك خير فاصمت، أسلم لك في الدنيا وفي الآخرة. تخيلوا لو أن الأزواج الزوج والزوجة طبقوا هذا المثل فعلموا أن بعض الإجابات تكون في السكوت أفضل من الرد، لا اختصروا على أنفسهم مشاكل كثيرة تكون سبب في تنغيص حياتهم أو سبب في انفصالهم بعد 10 سنوات أو 20 سنة. وهذا يجرنا إلى الحكمة الأخرى الجميلة الرائعة التي إخال أنها تكتب بماء الذهب. تقول هذه الحكمة: الصمت إجابة بارعة لا يتقنها الكثيرون. الذين يتقنون الكلام كثر، فيه أدباء إذا تحدثوا ما تتمنى أن يسكتوا، في شعراء إذا ألقوا الشعر تنسى الوقت معهم، في خطباء فصحاء وبلغاء، في متحدثون كثر، لكن من هو الذي يحسن الصمت في الوقت المناسب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا هو أفصح من نطق بالضاد، هو يتكلم بجوامع الكلم، هو يتكلم بالوحي من الله سبحانه وتعالى، فلا غروة أن يكون أفصح الناس وأبلغ الناس وأسد الناس رأيا وأصدقهم بيانا ومنطقا. ومع ذلك أحيانا يسأل فيسكت لأنه يعلم أن السكوت أفضل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: أكل سنة يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى كرر عليه السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت عليكم ولما استطعتم ذلك. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفتحوا على أنفسكم أبواب وتشددوا على أنفسكم فيشدد الله عز وجل عليكم فتعجزوا عما كلفكم الله عز وجل به. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلتكن مقتصدا في تفكيرك، مقتصدا في حديثك، فلتكن أحيانا مدركا أن الصمت إجابة بارعة لا يتقنها الكثيرون. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فلئن ندمت على سكوتك مرة
فلتندمن على الكلام مرارا. ومن الحكم في هذا الجانب الحكمة القائلة: الكلام وليد الطبيعة، لكن الصمت وليد الفهم. كل من خلقه الله سبحانه وتعالى من الأطفال ولم يكن أصم أو أبكم، بعد سنة وسنتين يبدأ صحيح بالصراخ، ثم بعد ذلك يبدأ يتعلم الكلام، يقلد ما يسمعه من أبيه وأمه، بابا، ماما، أخي، مسجد، دكان، الله، النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ يتعلم الكلام. إذن الكلام وليد الطبيعة، لكن أي طبيعة؟ الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. لكن الصمت ليس وليد الطبيعة، وليد الفهم، لأن كثير من الناس يرى أنه إذا تكلم عليه الأفضل أن أرد، ويقولها الرجل لزوجته والزوجة لزوجها: إن تكلمت علي بكلام قبيح لأردن عليك الصاع صاعي. لا، أحيانا الأفضل أن تسكت. ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن أصفيائه، ألم يقل الله عز وجل عن أنبيائه وعن المؤمنين به: وإذا خاطبهم الجاهلون ماذا ردوا عليهم؟ لا، قالوا سلاما. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يردون على هؤلاء. ويحكى عن أحد السلف في مشهد قصير لكنه جميل، أنه مر مع تلاميذه على بعض البطالين في وقتهم، والبطالون في كل وقت وفي كل حين، بطالون ما يهمهم إلا التعليق والسخرية والعناد واحتقار الناس والحديث عليهم. فمر هذا العالم ومعه تلاميذه على مجموعة من البطالين، فتكلم البطالون عليه بكلام قبيح، فرد عليهم هذا العالم الفقيه العارف بالله سبحانه وتعالى بكلام جميل. فقال له تلاميذه: يتكلمون عليك بكلام قبيح وترد عليهم بكلام جميل؟ فقال العالم: كل ينفق مما عنده. هم ليس عندهم إلا الكلام القبيح، ولما غلت قدورهم أخرجت هذا الكلام القبيح. أما أنا ما عندي كلام قبيح، ما عندي إلا الله يهديك، الله يجزيك الخير، الله يوفقك، الله يعفو عنك، الله يسامحك، الله يدلك على الطريق المستقيم، هذا الذي عندي، هذا الذي أملكه. فكل ينفق مما عنده. ثم أنتقل إلى مختصر آخر أبدأه بطرح هذا السؤال. فيه صفة من أعظم الصفات، هذه الصفة اسمها قوة الشخصية. قوة الشخصية هذه صفة مدح أو صفة ذم؟ بالتأكيد ستقولون إنها صفة مدح، ويحب الإنسان أن يوصف بأنه قوي في شخصيته، ولا يحب أن يوصف وأن يوصم بأنه ضعيف في شخصيته. والناس أقسام: في من هو قوي في شخصيته، وفي من هو ضعيف في شخصيته، من الأطفال، من المدرسين، حتى من الحكام، في من هو قوي في شخصيته وفي من هو ضعيف في شخصيته. تعالوا نتدارس ولو باختصار ما معنى قوة الشخصية، أو ما معنى ضعف الشخصية. أولا، من المفاهيم الخاطئة أن بعض الناس يتصور أن قوة الشخصية في رفع الصوت، كما عند بعض المدرسين يقول: حتى أثبت شخصيتي وهيبتي عند الطلبة أرفع صوتي وأخذ العصا معي وأضرب بعض الطلبة في البداية حتى يتأدب الآخرون، حتى لو لم يفعلوا شيئا. هذا ظلم، هذا خطأ. أعظم الناس كان عنده قوة في شخصيته النبي صلى الله عليه وسلم، لم يظلم أحدا، وكان يتبسم معهم ويرحم المسكين، يؤتى بالطفل يبول عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالديه: لم تراعى، ثم يدعو بشيء من الماء القليل ثم يصبه على نفسه. آخذ فاصلا قصيرا ثم أعود إليكم لأتم هذا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجنا بكل اختصار. كنا قد تحدثنا شيئا يسيرا عن صفة قوة الشخصية، وأن قوة الشخصية صفة مدح يوصف بها الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، وأن ضعف الشخصية يحاول الإنسان قدر المستطاع أن يتبرأ منها. طيب ما هي قوة الشخصية؟ قوة الشخصية أن يكون عندك قدرة أن تقول لا لما يستحق أن تقول أمامه لا بكل شجاعة وعدم تردد، ويكون عندك قدرة أن تقول أنا موافق ونعم لما يستحق أن تقول أمامه أنا موافق ونعم بكل جرأة وبيان وصراحة وعدم تلكؤ. ما معنى هذا الكلام؟ انظروا إلى هذا المشهد. بعض الشباب يسافر مثلا للابتعاث، هل يشرب الخمر؟ لا، ما يشرب الخمر ولا يحب الخمر، لكن يجلس ما في مجلس أو في مطعم مع زملائه فيقدمون له الخمر فيأخذه مجاملة ويشرب منه شيئا يسيرا، فتسأله بعد ذلك هل أنت تشرب الخمر؟ يقول لا، أنا لا أشربه ولا أحبه. طب لما قبلت؟ استحييت من زملائي مجاملة لهم، خفت أن إذا رفضت هذا الخمر أن لا يقربوني وأن لا يصادقوني. هذا علامة على ضعف في شخصية. كان الأولى أن تقول لا، لا أقبل الخمر، بل كيف تقدمون لي الخمر؟ فتكون يعني تطبق خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، فتقول لهم لا بكل شجاعة بكل أريحية بكل وضوح. فإذا ضعفت عن أن تقول لا فأنت ضعيف في شخصيتك على الأقل في هذا الجانب. ولذلك أقول لكم من خلال الدراسات الإحصائية، أغلب من وقع في عالم المخدرات والإدمان في قواسم مشتركة مع جميع الشرائح الذين أجروا معهم المقابلات. ما السبب في وقوعك في المخدرات والإدمان؟ ذكروا مجموعة من القواسم المشتركة، أولا أصدقاء السوء، الشيء الثاني ضعف الشخصية. فيقال له جرب أن تذوق هذا الشراب، جرب أن تذوق هذه الحبة، جرب أن تضرب نفسك بهذه الإبرة. فضعيف الشخصية ما يستطيع أن يقول لا، يخاف، أو إذا عرضوا عليه فسادا يقبل هذا الفساد، ما يستطيع. يحصل أحيانا حتى عند الشباب الصغار يتربى من بداية أمره إما على ضعف الشخصية أو على قوة الشخصية، يلعبون الكرة ما بين العصر والمغرب ثم يؤذن المغرب، فهنا ضعيف الشخصية يريد أن يصلي، هو يحب الصلاة ولا يريد أن يفوته شيء من ركعات الصلاة، لكن يخاف إن هو ذهب إلى المسجد وقطع المباراة ألا يجعلوه يلعب معهم في اليوم الذي بعده. لكن قوي الشخصية ما عنده، الآن نتوقف يا أخي، الآن جاء وقت الصلاة، جاء الوقت الذي يأمرنا الله سبحانه وتعالى، الذي أعطانا الصحة والعافية حتى نلعب ونستأنس ونفرح ونمرح، جاء وقت طاعة أمره والاعتمار بما طلبنا أن نؤديه. لكن ضعيف الشخصية لا يستطيع أن يقطع اللعب. طيب كيف أكسب قوة الشخصية؟ أولا استفد من مشورة الآخرين، ثانيا فكر بعقلك قبل أن تقرر أي قرار، وتعود على أن تقول لا أنا لا أوافق، تعود، حتى وإن خجلت في المرة الأولى سيقل هذا الخجل المذموم في المرة الثانية والثالثة. عود نفسك على أن تقول رأيك المستقل، لا توافق الآخرين. مثلا أبوك يستشيركم، هل تريدون أن نسافر إلى مكة أو إلى المدينة أو أن نذهب إلى رحلة للبر؟ فقالت الأم نذهب إلى مكة، قالت الأخت نذهب إلى المدينة، قالت الأخت الثانية نذهب إلى المدينة، جاء رأيك، فتحتار، ما تخجل أن تقول رأيك أو تخاف أن تقول رأيك. لا، قل يا أبي أنا أقترح أن نذهب إلى البر حتى لو خالف البقية، ليس بالشرط أن يأخذوا برأيك أو أن يرفضوا رأيك، المهم أن تقول رأيك بكل وضوح وصراحة، فإن كان في رأيك صواب أخذوه وإن كان في رأيك خطأ صححوه. إذن حرك هذا العقل، الله عز وجل أعطانا هذا العقل، هي العقل عقلا لأن

وأنت لا تدري ما برنامجهم. طيب متى نأتي؟ لا ندري، ربما نتأخر. فيذهب هذا المسكين يظنهم على براءتهم في الظاهر، فإذا هم يخدعونه وينقلبون عليه ويحاولون فعل الفاحشة به. إذن كن قويا في شخصيتك، لأنك إذا كنت قويا في شخصيتك سيهابك هؤلاء مباشرة. أخطأوا علي أو كادوا أن يخطئوا علي، أذهب إلى أبي وأخبره. كنت في المدرسة، أذهب إلى مدير المدرسة، لأني إن تسامحت معهم ولو قدر ولو قيد أنملة سيتجرؤون علي في المرة الثانية. قل مثل ذلك مع بعض الأخوات التي أخطأنا في حياتهن ثم تعرضنا للابتزاز. ما هي الخيارات التي أمام هذه المرأة المبتزة؟ إما بصور أو بمكالمات، إما أن تستسلم فسيبتزها أكثر وأكثر، وإما أن تلتفت إلى منفذ صحي منظم فتتصل مثلا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تستشير إحدى زميلاتها وإحدى معلماتها الموثوقات التي يخشين الله سبحانه وتعالى ويحفظن الأسرار، أو أتواصل مع الشرطة إن كنت أثق بأفراد من هؤلاء الشرطة حتى أقطع هذا المجرم وأقطع دابرة. أما أن يستمر يهددني يهددني يهددني، هذا دلالة على أني بضعف شخصيتي ركب علي واستغلني. فيجب أن ننتبه لهذه المسألة وأن نتدرب على قوة الشخصية. كذلك من المختصرات الجميلة أذكركم هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. أنا سأختبركم أيها الإخوة لأثيركم فقط، ما معنى اسم الله عز وجل الودود؟ من أعظم أسماء الله، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى وعظيمة، لكن اسم الودود، قال الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. والله الإنسان بمجرد أن يسمع أن من أسماء ربه الودود يفرح، فما بالك لو فهمت معنى هذا الاسم، فما بالك لو عشت تحت ظلال هذا الاسم، ستفرح أكثر وأكثر وأكثر وتسعد، لأن ربك سبحانه وتعالى الذي تعبده ودود. فما معنى اسم الله عز وجل الودود؟ قال ابن عباس في صحيح البخاري: الودود هو الحبيب الذي يحب ويحب. فالله عز وجل يحب أولياءه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما قال يصلون يصومون، لا، ذكر الأساس، لأنهم ما داموا محبين له فسيصلون ويصومون ويريقون دماءهم ويزهقون أنفسهم في سبيل هذا المحبوب الأعظم. وهنا يقول أهل العلم: ليس هناك في الوجود أحد يحب من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى. المخلوقات فيها ما تحبه وفيها ما تبغضه، وهذا الذي تحبه من المخلوقات تحبه من وجه، لكن عنده نقص في وجه آخر فلا تحبه منه. أما الله سبحانه وتعالى من كل وجه، إيته من سمعه له السمع المطلق، إيته من حلمه له الحلم المطلق، فتحبه وتحبه وتحبه. وما الذي يجعلني أحب الله سبحانه وتعالى؟ أن أنظر إلى شيئين: أولا إلى كمالات الله عز وجل. بطبعه الإنسان يحب الجميل، يحب الكامل في ثقافته، الكامل في علمه، الكامل في نسبه وحسبه وأخلاقه، فما بالك بالذي له الكمال المطلق. ولماذا لا نستشعر محبة الله سبحانه وتعالى؟ لأن ما تعرفنا على الله. وهنا يقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قالوا: وما أطيب شيء فيها؟ قال: معرفة الله سبحانه وتعالى. وجد فينا من يحب ناقته، وجد فينا من يبكي حينما يرى كلبه الذي رباه، فينا من يحب سيارته، فينا من يبكي فرحا أو حزنا على ناديه وعلى فريقه وعلى لاعبه المفضل. وما ذاق في يوم واحد أن يحب الله سبحانه وتعالى في علياء. الحقيقة الحديث يطول معي في التفصيل عن اسم الله عز وجل الودود، لعلي أرجئه إلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل من حلقات بكل اختصار. أستميحكم عذرا، أسأل ربي للجميع التوفيق والسداد والسعادة. طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساقطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب في رق منشور

واقع. ما له من دافع يوم تمور السماء

يوم لا يخزي

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 21 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي والسادس من صفر لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: ما هو فخ $50,000 الذي يهدد أصحاب القروض المنزلية في أستراليا؟ كامبرا: هل تتلقى إعانة بطالة في أستراليا؟ إصلاحات جديدة ستغير طريقة بحثك عن عمل. ومن العناوين العالمية: جنوب لبنان، الاحتلال يروج لهما منطقتين تجريبيتين، نازحون يعودون إلى بلدتي فرون والغندورية. 14 بعثة دبلوماسية تدعو، 14 بعثة دبلوماسية تدعو الكيان الصهيوني لتمكين الصليب الأحمر فورا من زيارة الأسرى الفلسطينيين. فلسطين المحتلة غزة: انقطاع شبكات الإنترنت يفاقم معاناة النازحين في غزة. سوريا: القبض على ضابطين أحدهما لواء طيار في نظام الأسد المخلوع. فلسطين المحتلة غزة: 9500 مفقود في غزة، قصص من عاد من الموت ومن ينتظر. سوريا: سوريا تدين استهداف طواقمها في البحر الأسود وتطالب بتحقيق دولي. لبنان: يلتقي ترامب غدا تساؤلات عن قدرة عون على تحقيق اختراق بملف الانسحاب الصهيوني. حركة المقاومة الإسلامية تعلن خليل الحية رئيسا لحماس، مشاهد من العملية الانتخابية وتفاعلات عبر المنصات. موقع إكسوس يكشف، إكسوس يقول الخوف وتغير المزاج العام يدفعان النواب الديمقراطيين للتصويت ضد الكيان الصهيوني. اليمن: حاضر بلا خريطة، هل يغلق الحوثيون باب المندب أمام السعودية؟ تقرير دولي يحذر عنف المستوطنين يهجر مئات الأطفال الفلسطينيين في الضفة. اتفاق سوري كويتي لإنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة. أفغانستان: 20 قتيلا وأكثر من 100 مفقود إثر فيضانات شرقي أفغانستان. كاتب بريطاني يقول ترامب ينزلق إلى مستنقع إيراني. فنزويلا: عشرات آلاف المفقودين في فنزويلا يحلم أهاليهم بالعثور عليهم ودفنهم بشكل لائق. تجاهل لاعبي إسبانيا لترامب يتصدر النقاش بعد التتويج بالمونديال. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد ضغوط المعيشة في أستراليا، يتجه كثير من أصحاب المنازل إلى قروض الفائدة فقط لتخفيف الأقساط الشهرية وتحسين السيولة المالية. هذا الخيار قد يوفر مئات الدولارات شهريا، لكنه يحمل كلفة خفيفة قد تصل إلى $50,000 إضافية على مدى عمر القرض. الخبراء يحذرون من أن انخفاض الدفعات الآن يعني بقاء أصل الدين كما هو، ما يطيل سنوات السداد ويرفع الفوائد لاحقا، كما أن العودة لاحقا إلى نظام السداد الكامل قد تصدم المقترضين بارتفاع كبير في الأقساط الشهرية. فهل يعد هذا الحل طوق نجاة مالي مؤقتا أم فخا ماليا مؤجلا؟ كامبرا: أعلنت الحكومة الأسترالية عن أكبر إصلاح لنظام خدمات التوظيف منذ أكثر من 3 عقود، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم أكثر فعالية للباحثين عن عمل ومراعاة اختلاف احتياجاتهم. وتشمل التغييرات اعتماد 3 مسارات منفصلة بدلا من النهج الموحد، بحيث يخصص مسار للباحثين الجاهزين للعمل، وآخر لتطوير المهارات وبناء الثقة، وثالث للأشخاص الذين يواجهون تحديات أكثر تعقيدا مثل عوائق اللغة أو الظروف النفسية والاجتماعية. ورغم ترحيب بعض الخبراء بالتوجه الجديد، لاسيما لجهة التعامل مع كل حالة وفق احتياجاتها، واجهت الإصلاحات انتقادات من منظمات ومدافعين عن حقوق العاطلين عن العمل بسبب استمرار نظام الالتزامات المتبادلة والاعتماد على مزودي الخدمات من القطاع الخاص. وأشارت خبيرة التوظيف نورما مادور إلى أن المهاجرين وأصحاب الكفاءات العالية يحتاجون إلى دعم عملي وفرص تدريب وخبرة محلية، مؤكدة أن بناء الثقة وتوفير مسارات مخصصة قد يسهمان في تحسين فرص اندماجهم في سوق العمل الأسترالي. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. جنوب لبنان: يعاود الأهالي في بلدة فرون جنوب لبنان انتشال ما تبقى من منازلهم ومحلاتهم التجارية من تحت الأنقاض، مصممين على مواجهة الواقع الصعب رغم ضبابية المشهدين الأمني والسياسي. ويشير تقرير أعده مراسل الجزيرة إيهاب العقدي إلى أن البلدة التي تؤكد مصادر محلية أنها غير محتلة وينتشر فيها الجيش اللبناني، تشهد حركة عودة تدريجية للسكان الذين آثروا العودة والبقاء في أرضهم. 14 بعثة دبلوماسية تدعو. دعت 14 بعثة دبلوماسية لدى فلسطين الكيان الصهيوني إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجونها بشكل فوري، معربة عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية. جاء ذلك في بيان مشترك صادر الأحد عن بعثات كل من بلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي عبر منصة شركة إكس. فلسطين المحتلة غزة: تعاني شبكات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة من انقطاعات متكررة ومتفاوتة بسبب استهداف الاحتلال البنية التحتية ونقص الوقود وتضرر مسارات الألياف الضوئية الرئيسية. عمد الكيان الصهيوني مرارا إلى قطع شبكة الإنترنت عن مناطق بالقطاع لعزلها عن العالم الخارجي ومنع المواطنين من الوصول إلى خدمات أساسية تعد حيوية في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك الخدمات الإغاثية والصحية والإعلامية والتعليمية. سوريا: أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد القبض على ضابطين في جيش النظام المخلوع اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر وكرم حافظ إبراهيم خلال عمليتين منفصلتين. وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني إن اللواء المر مطلوب بتهمة الضلوع في تنفيذ غارات جوية استهدفت مدنيين خلال فترة حكم النظام المخلوع، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. فلسطين المحتلة غزة: بين آلاف العائلات الفلسطينية التي تعيش على وقع الغياب في قطاع غزة، جاء خبر عودة الأسير حمادة البنا حيا استثناء نادرا بعدما كانت عائلته قد أقامت له مجلس عزاء قبل نحو عام اعتقادا منها باستشهاده. وتكشف قصة البنا التي رصدها مراسل الجزيرة الشادي شامية في تقرير معاناة آلاف الأسر التي تجهل مصير أبنائها في ظل غياب معلومات مؤكدة عن المفقودين واستمرار المطالبات الحقوقية بإلزام الكيان الصهيوني بكشف مصيرهم. سوريا: أدانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في بيان أصدرته أمس استهداف سفن تجارية على متنها طواقم وبحارة سوريون في الموانئ الأوكرانية والمناطق المحيطة بها في البحر الأسود. وجاء البيان بعد هجوم جديد وقع الأحد وطال سفينة شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية، والذي أسفر وفقا للبيان عن سقوط شهداء ووقوع إصابات بين البحارة السوريين. لبنان: يترقب اللبنانيون مخرجات زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، حيث يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بعد لقائه وزير الخارجية ماركو روبيو. وتعد هذه الزيارة محور اهتمام داخلي، إذ يرتبط بها ملف الانسحاب الصهيوني من المناطق التي تحتلها وتطلق عليها الاحتلال المناطق التجريبية في جنوب لبنان. حركة المقاومة الإسلامية تعلن: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار الذي استشهد في أكتوبر تشرين الأول 2024. وجاء هذا الإعلان عبر بيان مقتضب نشرته الحركة ليتوج مسار اقتراع داخلي حسم لصالح الحي بعد نيله 35 صوتا، متفوقا بفارق صوت واحد على رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، وفق مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. موقع إكسوس يكشف: كشف موقع إكسوس عن تحول سياسي عميق داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي تجاه الكيان الصهيوني، إذ لم تعد الانتقادات الموجهة للحكومة الصهيونية مقتصرة على جناح التقدمي، بل أصبحت تؤثر في مواقف عدد متزايد من أعضاء مجلس النواب الذين يخشون أن يدفعهم موقفهم التقليدي الداعم للكيان الصهيوني إلى خسارة قواعدهم الانتخابية. اليمن: فتح إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين حظر الملاحة البحرية على السعودية بابا جديدا للتصعيد في البحر الأحمر، من دون أن يعني ذلك حتى الآن إغلاق باب المندب أو فرض حظر عام على الملاحة الدولية. فقد نقل البيان الذي أصدرته الجماعة أمس الصراع مع الرياض إلى الممرات البحرية، ووضع المضيق الذي ازدادت أهميته لصادرات المملكة بعد اضطراب مضيق هرمز داخل دائرة التهديد. تقرير دولي. في ظل التصاعد الملحوظ لأعمال العنف والتضييق في الضفة الغربية، كشفت منظمة إنقاذ الطفل الدولية في أحدث تقاريرها عن أرقام صدمت الشارع الإنساني والدولي، مؤكدة تهجير أكثر من 1000 طفل فلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري فقط. اتفاق سوري كويتي. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السوريين أمس الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة مع دولة الكويت، وذلك خلال لقاء رسمي جمع الوزير أسعد الشيباني مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة الكويتية. وينص الاتفاق السوري الكويتي على إنشاء لجنة التنسيق برئاسة وزيري خارجية البلدين وفق بيان الخارجية السورية، إلى جانب تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة مختلف ملفات التعاون الثنائي، إلى جانب تعزيز التنسيق الدبلوماسي وتبادل السفراء. أفغانستان. أفاد مسؤول حكومي أفغاني لجزيرة بمصر 20 شخصا وإصابة 80 وفقدان أكثر من 100 آخرين جراء الفيضانات في مدينة بارون بولاية نورستان شرقي أفغانستان. وفي وقت سابق قال فريدون صميم المتحدث باسم حاكم ولاية نورستان للجزيرة نت إن السيول اجتاحت المدينة بعد ظهر الاثنين متسببة في خسائر بشرية ومادية كبيرة، في حين تواصل فرق الإنقاذ والسلطات المحلية عمليات البحث عن مفقودين. كاتب بريطاني يقول. يقول الكاتب في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية جادعون راتشمان في مقال له إن الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدا مع تراجع الآمال في تحقيق نصر واضح وعودة الحديث داخل واشنطن عن خيار تغيير النظام الإيراني بعد تعثر المسار الدبلوماسي. يرى الكاتب أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه مأزقا استراتيجيا قد يتحول إلى مستنقع جديد في الشرق الأوسط. فنزويلا. يفقد إيفان تشينو أحد سكان مدينة لاغويرا الفنزويلية طعم النوم منذ أن قلب الزلزال المزدوج حياته ومدينته رأسا على عقب مساء 24 من يونيو حزيران الماضي، حيث نجت زوجته وأبناؤه ولكن والديه وحفيده وابنتي شقيقه وعددا آخر من أقاربه ما يزالون تحت أكوام الركام. ويقضي تشينو جل يومه باحثا بين الأنقاض عن أي أثر يقوده إلى جثامينهم، مؤكدا أن غياب الرافعات الضخمة هو أكبر عقبة تواجهه اليوم. الخبر الأخير في هذه النشرة. تجاهل لاعبي إسبانيا لترامب. لم تكن لحظة تتويج إسبانيا بكأس العالم لعام 2026 خالية من المشاهد اللافتة، إذ خطف حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموقف لاعبي المنتخب الإسباني منه جانبا كبيرا من الاهتمام بعدما حاول الأخير الاقتراب من دائرة احتفال اللاعبين والمشاركة في لحظة رفع الكأس. وبينما كان ترامب يحاول الاندماج مع أجواء التتويج، واصل لاعبو إسبانيا احتفالهم داخل الملعب منشغلين بزملائهم والاحتفاء بالإنجاز التاريخي في مشهد اعتبره متابعون على منصات التواصل تجاهلا لمحاولة الرئيس الأمريكي مشاركة لحظتهم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. ما هو فخ $50,000 الذي يهدد أصحاب القروض المنزلية في أستراليا؟ كامبرا. هل تتلقى إعانة بطالة في أستراليا؟ إصلاحات جديدة ستغير طريقة بحثك عن عمل. ومن العناوين العالمية، جنوب لبنان. الاحتلال يروج لهما منطقتين تجريبيتين، نازحون يعودون إلى بلدتي فرون والغندورية. 14 بعثة دبلوماسية تدعو. 14 بعثة دبلوماسية تدعو الكيان الصهيوني لتمكين الصليب الأحمر فورا من زيارة الأسرى الفلسطينيين. فلسطين المحتلة غزة. انقطاع شبكات الإنترنت يفاقم معاناة النازحين في غزة. سوريا. القبض على ضابطين أحدهما لواء طيار في نظام الأسد المخلوع. فلسطين المحتلة غزة. 9500 مفقود في غزة. قصص من عاد من الموت ومن ينتظر. سوريا. سوريا تدين استهداف طواقمها في البحر الأسود وتطالب بتحقيق دولي. لبنان. يلتقي ترامب غدا تساؤلات عن قدرة عون على تحقيق اختراق بملف الانسحاب الصهيوني. حركة المقاومة الإسلامية تعلن. خليل الحية رئيسا لحماس، مشاهد من العملية الانتخابية وتفاعلات عبر المنصات. موقع أكسوس يكشف. أكسوس يقول الخوف وتغير المزاج العام يدفعان النواب الديمقراطيين للتصويت ضد الكيان الصهيوني. اليمن حظر بلا خريطة، هل يغلق الحوثيون باب المندب أمام السعودية؟ تقرير دولي. تقرير دولي يحذر عنف المستوطنين يهجر مئات الأطفال الفلسطينيين في الضفة. اتفاق سوري كويتي. اتفاق سوري كويتي لإنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة. أفغانستان 20 قتيلا وأكثر من 100 مفقود إثر فيضانات شرقي أفغانستان. كاتب بريطاني يقول ترامب ينزلق إلى مستنقع إيراني. فنزويلا عشرات آلاف المفقودين في فنزويلا يحلم أهاليهم بالعثور عليهم ودفنهم بشكل لائق. تجاهل لاعبي إسبانيا لترامب. تجاهل لاعبي إسبانيا لترامب يتصدر النقاش بعد التتويج بالمونديال. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 7 درجات. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 8 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12:02، يرفع لأذان العصر تمام 2:50، يرفع لأذان المغرب تمام 5:11، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:31. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الشباب والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536446. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب دعوها في

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان أين تفنى أعمارنا؟ أعمارنا تتفني فين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وجسمه فيما أبلاه، وعلمه فيما عمل فيه، وماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه. منين جيبه ومنين صرفه؟ عمرنا فيما أفنيناه، إزاي إحنا فنينا عمرنا؟ إزاي قضيناه وإزاي راح مضى عمرنا؟ وعملنا في العمر ده إزاي كان؟ إزاي انقضت سنين العمر؟ سواء العمر ده قصر ولا طال. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. سورة آل عمران. حقيقة واقعة ما بينكرهاش عائل، الكل راح يموت. الذكر والأنثى، الغني والفقير، الحر والعبد، العالم والجاهل، الكل عمره حينفني ويسيب الحياة الدنيا دي. الكل راح يموت ومحدش راح يخلد أبدا، الكل راح يذوق طعم الموت. لكن الموت مش النهاية، إنما هو انتقال من محطة لمحطة تانية، هيتنقل الواحد من هنا لهنا.

ومن مرحلة إلى مرحلة. فالدنيا يا أحبابي دار عمل، والآخرة دار جزاء وحساب. ورح نتسأل يوم القيامة عن العمر ده وإزاي راح وفين كان وفي أي عمل اتفنى وانتهى. دي مش حيالله، في سؤال وجواب. إيه اللي قدمته في سنين عمري؟ قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم، سورة الكهف. العمل الصالح هو المطلوب، العمل الصالح النافع ملوش حدود، وبيشمل كل مجالات الحياة، في النفس، في الأسرة، في الوظيفة. العمل الصالح، والعمل الصالح بيشمل العبادة والأخلاق والمعاملات بين الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله. فبيرجعوا اثنين ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. يرجع المال والأراضي والبيوت والممتلكات اللي قضينا عمرنا في جمعها، ترجع وبيبقى العمل. يبقى العمل سواء كان صالح أم طالح، عمل خير أو شر، عمل للدنيا أو للآخرة، بس يبقى العمل اللي قضينا أعمارنا الفانية في العمل ده. قال تعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. العمر اللي أفنيناه في العمل سيبنى يوم الحساب، وتوزن الأعمال دي، ورح يكون العمل ده هو الأساس للنجاة في الآخرة والفوز برضوان الله تعالى من جنة عرضها السماوات والأرض. وفي المقابل العمل الفاسد والضار اللي بياخد صاحبه لجهنم وبئس المصير والعياذ بالله. أعمرنا أفنيناها بإيه يا ترى؟ في كل السنين اللي مضت اللي راحت حفظت قد إيه من القرآن الكريم؟ عمرنا راح ينفني، فكم مرة ختمنا القرآن الكريم؟ كم من إنسان دعوناه للصلاة والصلاح؟ كم من ليلة أمناها في سبيل الله؟ كم من تسبيح أو دعاء أو ذكر لله في كل أيام عمرنا الماضي؟ ما تبصش لبكرة، ما تنتظرش الصباح، ما تنتظرش الصحة، ما تنتظرش المال. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فإذا كنا ما بنضمنش أعمارنا بين الصباح والمساء، فإزاي بينا أنه نضمن عمرنا لسنين؟ هيجي اليوم اللي نتسأل فيه عن أعمارنا وأفنيناها إزاي؟ إزاي مضت وانتهت؟ بعمل نافع أو عمل ضار؟ وبضدها بتتميز الحاجات، فالخير بيقابله الشر، والعدل بيقابله الظلم، والصلاح بيقابله الفساد، والكرم بيقابله البخل، والصدق يقابله الكذب، والفضيلة بتقابلها الرذيلة، ورضا الله بيقابله غضبه. وعليك انك تختار، اي الخيارين تختار، وفي أي الطريقين رح تمشي، وحتمضي لفين؟
يا ترى هتختار درب الخير والعطاء وحتفني من عمرك، هتفني عمرك بالخير والإصلاح وكسب الحسنات، أو راح تقضيه في السر وكسب السيئات؟ قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.

اليوم الخيار ليك، وعليك إنك تختار إزاي عمرك رح يدفني. حيفني عمرك إزاي؟ وافتكر دايماً إنك رح تتسأل يوم القيامة عن العمر ده، وقضيته إزاي وفين، وعملت بيه إيه، وإزاي مضى عمرك.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن أنواع القلوب في كتاب الله. أنواع القلوب في كتاب الله اتذكرت أنواع كثيرة من القلوب في كتاب الله عز وجل، منها القلب السليم وهو مخلص لله وخال من الكفر والنفاق والرذيلة، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب المنيب وهو دائم الرجوع والتوبة إلى الله، مقبل على طاعته. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. صدق الله العظيم. القلب المخبت الخاضع المطمئن الساكن، فتخبت له قلوبهم. القلب الوجل هو اللي بيخاف ربنا عز وجل، ألا يقبل منه إنه بيخاف إنه ربنا ما يقبلش منه العمل وما ينجيش من عذاب ربه. ويقول تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق الله العظيم. القلب التقي وهو الذي يعظم شعائر الله، ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. القلب المهدي الراضي بقضاء الله والتسليم بأمره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. القلب المطمئن يسكن بتوحيد الله وذكره، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. القلب الحي قلب يعقل ما قد سمع من الأحاديث التي ضرب الله بها من عصاه من الأمم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القلب المريض وهو اللي أصابه مرض مثل الشك أو النفاق، وفيه فجور ومرض في الشهوة الحرام، ويقول تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فيطمع اللي في قلبه مرض. القلب الأعمى هو اللي ما بيشوفش ولا يدرك الحق والاعتبار، ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. القلب اللاهي اللي هو غافل عن القرآن الكريم، مشغول بأباطيل الدنيا وشهوتها، لا يعقل ما فيه، لاهية قلوبهم. والقلب الآثم هو اللي بيكتم شهادة الحق، ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فإنه آثم قلبه. صدق الله العظيم. عندنا هنا القلب المتكبر، مستكبر عن توحيد الله وطاعته، جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. يقول تعالى: قلب متكبر جبار. القلب الغليظ وهو اللي اتنزعت منه الرأفة والرحمة. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. القلب المختوم فلم يسمع الهدى ولم يعقله. ويقول تعالى: وختم على سمعه وقلبه. القلب القاسي ما بيلينش للإيمان، ما بيأثرش فيه زجر، وأعرض عن ذكر الله، بعد عن ذكر ربنا. ويقول تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية. صدق الله العظيم. القلب الغافل، غافلا عن ذكرنا وآثر هواه على طاعة مولاه. ويقول تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. صدق الله العظيم. القلب الأغلف، قلب مغطى لا ينفذ إليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقالوا قلوبنا غلف. القلب الزائغ مايل عن الحق. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما الذين في قلوبهم زيغ سبحان الله سبحان الله. القلب المريب، شاك متحير، وارتابت قلوبهم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة مطمئنة مطهرة، وثبت ألسنتنا يا أرحم الراحمين يا الله.

انظر للدنيا بعين نحلة، بعين نحلة. أيوة، يمكن بيزعجك البعض لما بيتكلم بنظرة إحباط شديدة وبنظرة سوداوية عن الحياة وما فيها من مصاعب وفقدانها لطعمها الجميل. فكل ما حواليك كوارث، مصائب، مآسي بتمر على شخص تاني، فبتلاقيه بيتمتم بكلمات مش مفهومة، وبتقرب منه تلاقيه بيكلم نفسه عن الموت. وصل الحال بيه انه يتمناه، بتبعد عنه وانت تأسف على حاله، بتبص للتاني فبتشوفه يجيد لغة التشاؤم وفيلسوف في الأفكار السوداء، بتوقف مصعوق من اللي حواليك، بتتأمل الوجوه دي فبتشوف كل العبوس. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرالنا؟ الكل في موجة من الإحباط والتذمر وغيم التشاؤم بتسيطر على الكل. للدرجة دي بقينا ما منشوفش حاجة حلوة، وبقى التشاؤم هو اللي قائدنا في الحياة. ياه، عاوز انك تهرب بعيد عن الناس دول المكبلين بقيود التشاؤم، خوف من انه يصيبك الفيروس ده السريع العدوى. ربنا يكون في عونهم، لانهم ما بيشوفوش الا النصف الفاضي من الكاس. الناس نسيت شعور رائع، شعور بيبعت فيك الحياة من جديد، اللي هو التفاؤل، اللي بيخليك دايما بتبص للأعلى، ما بتنزلش راسك لتحت، دايما لفوق. والمتفائلين قادرين انهم يعيشوا بسعادة وانسجام، فهم على ربهم يتوكلون، وعندهم رؤية متخصصة في كل ما هو ممتع ومفيد وكل ما هو جميل وبديع. هما بيشوفوا النص الملان من الكأس، وعندهم عيون زي عيون النحل بتشوف كل شيء جميل. وذكر في علم النفس إن أكتر الناس إقبال للحياة أكثرهم تفاؤل. وفي علم البرمجة العصبية بيقولوا إن الإدراك هو الإسقاط، أي رؤيتك للي حولك أو للي حواليك هو جزء أو جزء من تكوينك الداخلي. فكن جميلا ترى الوجود جميل. خلينا ناخد مثال بسيط جدا، نسمع المثال. انت شايف ايه؟ لو شفت الوردة دي وسحرتك بلونها من اول نظرة،
فأنت بتشوف الدنيا بعين النحلة، لكن لو شفت الأشواك دي وجذبتك بحدتها وناسي وجود الوردة، فأنت بتشوف الدنيا بعين ذبابة الدبانة يعني. إذن اتفائل اتفائل ثم اتفائل. التفاؤل، الدنيا حلوة، ما تظلمهاش بمنظارك القاتم، وخلي عيونك زي عيون النحل، ما بتشوفش غير الجميل، الزهر، الورد، الأغصان. وإياك إنك تبص للحياة بعين الذبابة